0: antenne.
1: هذه راديو جوهرة اف ام وهذه سهرة ليبرونتين. موعدنا اليومي من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهرة اف ام. بعد شوية يكون الموعد مع فقرة الأغاني المتشابهة، أما توا نخليكم مع الموسيقى ورجعين.

0: antenne.
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبر اونتين. موعدنا اليوم من الاثنين للجمعة من نص الليل الماضي ساعتين على موجات الجوهرة اف ام. بعد شوية نعملوا طلة من جديد على رسائلكم اللي ما زالت توصلنا بالاس ام اس على 85 990. اما قبل نواصلوا مع فقرتنا القارة منهم فقرة الاغاني المتشابهة وين نسمعوا في البداية مقطع من اغنية ولا بعد سنين للفنانة اليسا، الاغنية اللي خرجت عام 2016.

وسبب التشابه بين التطابق في اللحن يرجع لأنه إلي ساخذت اللحن من الملحن التركي نزيه أصلير. وتوا خليكم تسمعوا لغنيتين ونرجو نكملوا معاكم في ليبرونتين.

0: Bronten.
1: مرحبا من جديد في لي برونتين. السلام عليكم برشا انتوما اللي اخترتوا موجات الجوهرة فهم باش تونسكم في الدار ولا في الخدمه ولا في الطريق. نسلموا ايضا على محمد علي ونجيب وفوز اللي يسمعوا فينا في حي الرياض. نسيم يهدي غنيات ليلى الالفه ويقولها ربي خليك ليا. دالي سلم على الغاليه نسمه واميره تسلم على اسامه وتقولوا ربي فضلك ليا. وانتوما كان عندكم اهداء او رساله على ذمتكم لسماس ديما على 85 990.

0: Martin.
1: هكا نوصلوا معكم لنهاية موعد الليلة من ليبرونتين. تحياتنا وشكرا لكل مستمعاتنا ومستمعينا على حسن الاستماع والمتابعة. نتقابلوا معكم إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. ربي يحفظ الجميع، ليلتكم زينة، سلام.

خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكروجوهرة. وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كان ميكروجوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسع

0: الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. إضراب بثلاثة أيام لإطارات المؤسسات البنكية والمالية بداية من اليوم. ومن عمان، وزير الخارجية يدعو إلى تعزيز ركائز الأمن والاستقرار واحترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ إضراب عام بكافة البنوك والمؤسسات المالية وشركة التأمين في كامل تراب الجمهورية أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري إثر فشل مساعي استئناف المفاوضات المهنية. والجامعة توضح في بيان لها أن القرار يعود إلى رفض المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين إقرار الزيادة في الأجور بعنوان سنة 25 و2000، إلى جانب رفض تطبيق الفقرة الثانية من الفصل 412 من القانون عدد 41 لسنة 24 و2000 من المجلة التجارية التونسية على موظفي البنوك. كما أضافت الجامعة أن ترتيب الإضراب تنص على عدم الالتحاق بمراكز العمل طيلة الأيام المذكورة، وذلك بمختلف المؤسسات المعنية سواء بالمقرات المركزية أو الفروع أو الوكالات وسائر مواقع العمل التابعة للقطاع. وفي سياق متصل، دعت الجامعة موظفي القطاع بتونس الكبرى إلى التجمع من مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بساحة محمد علي صباح اليوم الثلاثاء انطلاقا من الساعة 9 صباحا، مطالبة بقية منظوريها بالالتحاق بمقرات الاتحادات الجهوية. وتبعا للدعوة الصادرة عن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بخصوص تنفيذ الإضراب، اعتبر المجلس البنكي والمالي في بلاغ له أمس أن هذه الدعوة تظل غير مبررة، خاصة بعد صرف جميع البنوك والمؤسسات المالية الزيادات في الأجور. وشدد المجلس على أنه سيتم تطبيق أحكام القانون واحترام جميع التراتيب الجاري بها العمل في حالة تنفيذ الإضراب، وذلك بخصوص خصم أيام الإضراب من المرتب الشهري ومن مختلف المنح المالية المخولة بمختلف أصنافها، فضلا عن الامتيازات العينية بالنسبة إلى الموظفين المضربين، معبرا في الآن ذاته عن ثقته في وعي موظفي القطاع وحرصهم على مصلحة مؤسساتهم والمحافظة على استمرارية المرفق العام وخدمة الحرفاء. كما دعا المجلس إلى تغليب المصلحة العامة والتحلي بالحكمة نظرا إلى تزامن الإضراب المزمع تنفيذه مع فترات صرف الأجور والجرايات وخلاص الفواتير وسائل العمليات المالية، معتبرا أن الدعوة إلى هذا الإضراب لا تستند إلى مبررات اجتماعية واقتصادية واضحة، وأن من شأنها الإضرار بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المعنية في وقت تستوجب فيه المرحلة مزيدا من العمل وروح التضامن والتآزر. كما دعا المجلس إلى المحافظة على استقرار المنظومة المالية الوطنية وتأمين الخدمات الضرورية بما يشمل ضمان استمرارية عملية السحب من الشبابيك والموزعات الآلية للأوراق النقدية وتنفيذ أوامر الدفع والعمليات البنكية وتوفير خدمة نقل الأموال والاستجابة لطلبة التزود بالنقد اليدوي داخل الفروع البنكية، وذلك استنادا إلى مذكرة البنك المركزي التونسي الموجهة إلى البنوك حسب نص البلاغ. دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أمس عز الدين بشيف إلى مزيد تعزيز الجاهزية الميدانية وتنظيم حصص الاستمرار وتكثيف عملية اليقظة والمراقبة لمجابهة الحرائق خلال الفترة القادمة التي تتزامن مع ذروة الموسم الصيفي وارتفاع درجة الحرارة. إطار مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي الذي احتضنته العاصمة الأردنية عمان أمس، ألقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتوريسين بالخارج محمد علي النفطي كلمتان أكد فيها أن الظرف الإقليمي الدولي يفرض على الأمة العربية مضاعفة الجهود من أجل تعزيز ركائز الأمن والاستقرار وترسيخ قيم التضامن بين الدول والشعوب الشقيقة. وجدد الوزير موقف تونس الداعي إلى احترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها ورفض كل ما من شأنه أن يمس من أمنها، معتبرا أن اعتماد الحوار والتعاون يظل السبيل الوحيد لتسوية الخلافات والنزاعات. كما بيّن الوزير أنه في ضوء التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم تظل القضية الفلسطينية القضية المركزية للأمة العربية وتتطلب بصفة عاجلة تسوية عادلة وشاملة، كما تظل شرطا أساسيا لتحقيق الأمن القومي العربي بكل مقوماته والاستقرار في المنطقة. وأكد أيضا أن انفتاح جامعة الدول العربية على مختلف الأطر الإقليمية والدولية ينبغي أن يقوم على حوار وتعاون متوازي ومنتظم قوامه الاحترام المتبادل والندية والمصالح المشتركة والشراكة المتضامنة. ومن أخبار العالم الآن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه سيفعل ما يتعين عليه القيام به إذا لم تلتزم إيران باتفاقها مع واشنطن. كما أكد ترامب أن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستستخدم حصرا لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأمريكيين. وفي شأن متصل، قال محافظ البنك المركزي الإيراني لوكالة تسنيم الإيرانية، قال أنه لا يوجد بموجب المذكرات الموقعة أي التزام بشراء المواد الزراعية من الولايات المتحدة. ورئيس البرلمان الإيراني يقول أنهم اتفقوا في سويسرا على الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. ومن أخبار العالم أيضا، أوكرانيا تعلن مقتل 6 أشخاص على الأقل جراء غارات روسية استهدفت جنوب البلاد وشمال شرقها من بينها مدينة زابوروجيا، في حين أعلنت روسيا سقوط قتلى نتيجة هجمات أوكرانية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار قرب البيت وجوهرة فان بونت. جوهرة فان ميوزيك.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

هو جعفر ابن أبي طالب ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي. أسلم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وكان له في الحبشة موقف بارع دافع فيه عن الإسلام دفاعا مؤثرا أمام النجاشي الذي أسلم وعدد من أهله ورفض طلب القرشيين وحمى المسلمين في بلاده. شهد جعفر غزوة مؤتة وقد أمره الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على جيش المسلمين في حال أصيب قائدهم الأول زيد بن حارثة. لقب بأبي المساكين وجعفر الطيار وذي الجناحين.

خالي اشتكيت لخالقي قادر على تيسير كل تعسيري أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي وأنت

0: يا فتاح يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم اللي سعيد والمبارك بإذن الله، الثلاثاء 23 جوان 2026، الموافق ل 8 محرم 1448 للهجرة. طقسنا اليوم يتواصل كالبارحة، طقس سخون بأتم معنى الكلمة. الحيطة واجبة بالنسبة للصغيرات في العمر وأيضا الكبار في العمر اللي عندهم الأمراض المزمنة، زادة يساعدوا رواحهم كل خروج بين 10 متاع الصباح والخمسة متاع العشية ولربما حتى للستة متاع العشية دو بريفيرونس لا، باعتبار درجات حرارة مرتفعة للغاية وتأثر على الصغيرات والكبار وأيضا اللي عندهم الأمراض المزمنة. إن شاء الله ربي يحفظهم الكل وإن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا، مع الملاحظة والإشارة كون موجة من الحر الكبيرة تعرفها زادة فرنسا ودعوات للحيطة ولربما حتى لإيقاف العمل في بعض المؤسسات والمحافظة على سلامة الناس اللي غاديكا، إن شاء الله باللطف على أولادنا وبناتنا المتغربين في فرنسا غاديكا إن شاء الله ربي معاهم، باعتبار كما قلنا الموجة هذه راهي تتواصل. احنا في تونس تتواصل على امتداد هذا الأسبوع كما قلت لكم البارحة، لكن في فرنسا التطورات نجم تزيد تسخن، هذا ما يقولوه بعض المختصين، كأنه معناها ما زادتش الدرجات اللي وصلت لها الآن، ولا ربما زاد لربما الإمكانية أنه تعرف بعد نهارين ثلاثة ما بيناتنا معناها مش مؤكدة حسب النماذج هذه أنه تتغير الأمور وترجع للحالة الطبيعية متاع شهر جوان أو نهاية شهر جوان في فرنسا. هذا الكل تو نتابعوه تو نعطيكم بالتفصيل لأمورنا الكل في خصوص طقسنا، في خصوص درجة الحرارة في تونس خارج تونس، وكما قلت لكم راي باش تشهد اليوم الحرارة استقرارا نسبيا مع ظهور الشيلي محليا، وباش تتراوح القصوى بين 30 و40 درجة بمختلف مناطق البلاد ولربما حتى تفوت 40 درجة في أقصى الجنوب التونسي. هذا نتأكد منه كما قلنا بعد التحينات وبعد الخريطة متاعنا، لكن هات في البداية نبدأ بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين اللي نقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، راهو ما خيرش من رضاية الوالدين، نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين ما أنا متفقين احنا هي حسن حسين والحمد لله، وأيضا تحل كل البيبان، وكان يلزم شبابك المسكرين أمام مرضي الوالدين، واروع من ذلك والأفضل معناه أنها راهي ترضي رب العالمين، ما رضا الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله إن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. كما تعودنا في متينالكم مصباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل في حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الثاني من سورة القصص بصوت المقرأ الشيخ سلام صبحي، وتكون متبوعة كالعادة بمسمع من حزب اللطيف، طالبين في الأيامات الفضيلة هذه من رب سبحانه وتعالى أنه يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. اسمع عليها كده تضحك وتقول لك انا عندي ابروش بعض ونقول لكم عليها شيء المقاربة اللي عندك.
2: ولا مثقفة عندها ابروش.
1: عندها
2: ابروش.
1: شو كيفاش ينطق فيها السيد؟
2: لا حول ولا قوة.
1: كانت في فرنسا سخونة راهي رد بالك اسخن من نحن.
2: هو اثرت هي بيدها على بعض الامخاخ.
1: ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. مرحبا بكم. طريق السلامة للجميع. ان شاء الله حظ موفق لصغيراتنا اللي عاديه والمناظرة متاع السنة السادسة متاع السيزيام اللي يدخلوا بها للنموذج هكا ولا سيدي خليف.
2: هذا هو صباح الورد. الشباب الكل في سوسة. استاذة مروة كل مستمعات كل مستمعين خاصة شادين الطريق كما تقول حاتم. ان شاء الله يوصلوا سالمين موفقين بناتنا وابنائنا من تلاميذ السنة السادسة ابتدائي اللي يرغبوا في امناس يرغبوا دخول معهد الاعداديات النموذجيه. وثم ناس يحبوا يقيموا انفسهم زاد الاولياء يقول لك قيم ولدي
1: ادخل لكم باهي تتعود
2: باهي يتعود مش بالضروره يمشي للنموذجي ولا حتى يفكر فيها. المهم انه يعرف بلغتنا الغسره نتاع الامتحان كيفاش يحضر كيفاش يتفاجئ باختبارات واسئله وغيرها يجاوب عليها. وان شاء الله موفقين. هذا شهر القرايه في بلادنا
1: جوان
2: شهر القراية الحقيقية عندي يعني لأنه شهر الامتحانات وستريس العائلات كلها تستنى حتى للتوجيه نقعدوا ديما امتحان توجيه كنترول. وإن شاء الله الناس كل ربي معه
1: نجح.
2: يا والله يمين.
1: الحرائق مقلقتني خليفة. شو حريق يلتهم أكثر من 5 هكتارات من واحات الحامة بجبس هذي.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله هذا حد الباس. الحرائق هو الطقس راهو زاد يعني ارضيه نتاع حرائق كما نقولوا. السخان اللي شافتها المده هذه بلادنا كبيره علاش ربي
1: كبيره. ان شاء الله لاباس. فما حديث زاد على حريق وقع سيطر عليه ماهوش كبير برشا يهم القمح معناها صابة متاعنا. ان شاء الله لا يا ربي ان شاء الله ربي يوصل بسالم ويستحفظ له خيان خاصه في الايامات هذه السخونه بون تاع السيجار ولا الحواشي
2: هذا وكل ويبدا متعدي في الوتورود في الكياس
1: طيش هراوي يدعمنا لنا كارثه. الحرث في الصباح بكري كان مش نحن لا الجمعه هذيك كان ماكينات اللي تجمع تحصل
2: تقدح النار
1: تقدح. نحاولوا في الصباح بكري تبداش هكا متنفسه شويه نحاولوا مع بعضنا انه نحافظوا ونركزوا باش ربي يسر ويوصل بسالم
2: ان شاء الله
1: وربي يحمي الفلاحه نتاعنا. نعطيك شويه فلوس بسرعه
2: هات ولو انه اليوم ضرب البنوك ما عطينا الفلوس
1: ضرب 3 ايام الحاجه الباهيه خليفه كونوا البنوك والدوله والصناديق الاجتماعيه خاصه اللي اكدوا لي سي ان اس اس ودول حتى سي ان ار بي اس سبقوا الشهري نتاع
2: المتقاعدين
1: متقاعدين
2: باهي
1: البارحه وصلوا للبوستا وايضا للبونو
2: باهي علما انه البوستا راهي مش داخله نقولوا الناس في
1: موجودين في البوستا
2: اما باهي سبقوا للناس باهي
1: سبقوا لهم وموجودين في البنوك على بيه. هذا الاذرا
2: باهي هذا يبيه.
1: هذا ما قالوه لي وثبتت شويه نلقى اللي البعض وصل لهم وعلموهم بكل اس ام اس علموهم اراوس شهريه تصابت بشكل استثنائي من البارحه
2: معقول هذا
1: فبرافو عليهم هذا خارق العاده. الحساب الجاري للخزينه بتاريخ 19 جوان عندنا 1361 مليون دينار موجودات صافيه من العمله الاجنبيه بتاريخ 22 جوان معناها بتاريخ البارحه عندنا 25211 مليون دينار بايام التوريد بقينا في 102 يوم ان شاء الله نطلعوا ونواصلوا في النسق التصاعدي. ايضا الاوراق النقديه اللي قاعده تدور في السوق هي في حدود 29007 كيما البارحه مليون دينار بتاريخ 19 جوان. الدولار زادت لا خليفه والله والله مقلقني برشا 2946 مليم فاصل 8 بالاروديسمون 2947 مليم كانوا قرب لل 50 مليم وكانوا ماشيين ل 3000 ان شاء الله. لا واليورو تراجع نسبيا ببعض المليمات لكن تراجع ولا 3378 مليم فاصل 9 بالاروديسمون 3379 مليم. ايش عندنا في الماتينات؟
2: نرجع طبعا على اضراب البنوك مع الكاتب العام الجامع العام البنوك والمؤسسات الماليه وشركات التامين في الاستوديو في سوسه. باش يكون معنا الزميل علي خلولي في البودكاست نتاعو. مش نرجع على الحيثيات على فلسفه هذا الخيار وش نجم يضيف ويقدم؟
1: هو عاودته لي معناها اللي ذاع أسرته علي الخلولي ويرجع بالبودكاست هذا هات هو الصحيح يقول لي أو الصحيح البودكاست وبعد نتعرف عليه عنوانه بالضبط الصحيح مع علي الخلولي واختار يدخل من الباب الكبير
2: الكبير
1: ميم الأحزاب
2: اللي عاد مدة متوحشين وما شفناهش تميم حسين اللي رقم من أرقام الكرة القدم التونسية وقعد ديما ذكرى 78 77 78 خالدة بالنسبة لنا أكثر
1: سبعة الحية فما تميم وبعده زبير بي
2: أما تميم الحزامي الحقيقة بقات 78 تقريبا نجومة ذكومة حافظوا على ألقهم وعلى شعبيتهم في كامل تراب الجمهورية ما حقق حتى واحد تقريب إعجاب ومتابعة ومعناها شكر قد لي عاشوا 78 للأسف لليوم طوى ما تخطيناش المرحلة ذيك في كرة القدم طوى ما عملناش الانتصار
1: كانت المشاركة هذك. الكبيرة على كل هذا نرجع مع علي الخلولي ضيف الدنيا وما فيها بعد قليل في استوديو سوسة إلى جانب ذلك
2: عندنا متابعات عندنا متابعة فريدة من نوحة محليا تحف البير وطلعوه
1: هذيك تحف البير وطلعوه مشكون طلعوه وشكون اللي تحف البير أبقوا مع خليفة أقول لكم بعد قليل
2: ومش تمشيوا طبعا المتابعات الدولية الإقليمية ونستأنس طبعا ديما بنشرة الأخبار في سوسة سواء كان في الشأن العام أو في الرياض
1: هنا ماشيين مباشرة اليوم من هاير الثلاثة من الجبل معنا وتعطينا الكيب اللي معها وسي وتعطينا أهم العناوين اللي عندها في نشرة أخبار السابعة صباحا وإذا تعطينا أهم العناوين اللي موجودة في الكورة هذا الصباح مانويل صباح الورد والنور والسرور ومرحبا بك في الماتينال المتألقة كالعادة
3: صباح النور صباح الفل والياسمين ليك والسخليفة ومروة وكل مستمعي جورا فيم وإن شاء الله نهاركم مازين كما كنت تحكي وإضراب بثلاث أيام لإطارة المؤسسات البنكية والمالية بداية من اليوم في المقابل
1: مش نسألك ونسأل خليفة سمحني حتى كان العناوين نحب نقدمهم مع بعضهم للسادة المستمعين والمشاهدين زعما نسقوا واختاروا الموعد هذا اللي فيه الشهاري تتصب في القطاع العام وإلا كيكا الخيار ما كانش مدروس من البنكاجية ومن النقابة متاعها
3: نتصور الحقيقة نتصور خيار مدروس معناها
1: خليفة
3: نتصورش هكا
2: أنا أقول هذا سؤال باش نطرحوه للكاتب
1: نطرحوه للكاتب العام
2: جاوبنا هو
1: كيف يكون في الخيار هذا به نواصلوا مع من
3: قلنا الإضراب بثلاث أيام بداية من اليوم وبالنسبة للمجلس البنكي أصدر البارحة بلاغ وقال أنه الدعوة إلى الإضراب هذه غير مبررة وسيتم خصم أيام الإضراب من الرواتب والمنح والامتيازات في موضوع آخر وزير الفلاحة دعا إلى تعزيز الجاهزية الميدانية بعد تسجيل 396 حريق منذ بداية شهر ماي 2026 على المستوى الدولي كبير المفاوضين الإيرانيين يؤكد أنه طهران ستتولى إدارة مضيق هرمز بالنسبة للأخبار الرياضية اللي باش تجيب بتفاصيلها 7:30 مع وليد الجزيري العناوين تعلقت بالمنتخب التونسي المنتخب يسافر اليوم لأمريكا ويواصل تحضيراته لمباراة هولندا اللي باش تصير يوم 26 جوان نصف الليل حكمة مكسيكية لإدارة مباراة تونس وهولندا في قمة عربية الجزائر تفوز على الأردن 2-1 ليلة الأساطير هكا تسميت البارحة بعد تألق ميسي وتسجيله لثنائية أيضا وليد الجزيري مش يعطيكم فكرة على مقابلات اليوم وأيضا آخر أخبار الأندية التونسية
1: وحدك ولا بعضهم لك
3: لا لا شوي شوي شوي اسمع عنوان والبقية نلوش شوية كتفاصيل
2: تقريبا كان تونس هذه باش تحكم فيها اربيتر امراه في الدوري هذه ولا مازال
1: اول ماتش تزفر هنا في الكوب دي موند امراه باهي برشا
2: باهي
3: بالك شي على وديتها عامله حويجه باهيه
1: مع ولادها
2: يا الله نعم نعم كان الاربيتر امراه نعم
1: شهد ربي معنا
2: تتعاطف مع المجلة الاحوال بتاع
1: شهد ربي معنا شهد ربي مع تونس هذا ما نقوله شكرا لك منال هذا بغيره بعد قليل
3: محسسيني لهم يعني كان يربحوا باش يترشحوا راه مروحين مع على
2: الاقل نلعبوا يربحوا ويروح
3: نلعبوا ولا نلعبوا
1: اسمع فما واحد اعطى احتمال شيء يضحك معنى احتمال يضحك شي زمنا نربحه معنى زمنا نربحه احنا درق قديش
2: ستة خمسة ولا بليش
1: ولا خمسة بليش
2: احنا مش نربحه ذيك
1: نربحه ست والاخرى تقصر
2: هذو
1: محاسبة الأربعة باش نتعديو كأحسن الثوال. صعيبة برشا استي حالة سيئة. روحنا كما قالت منال من الماتش هذاك بعد ما قبلنا تسعة
3: ان شاء الله نلعب. واحنا ما حسنا بحد شيء ان شاء الله نلعب.
2: احنا نلعب ولا احنا خادين نلعب والله في الكورة نلعب بالرسمي. لا قوة الا بالله.
1: ان شاء الله ربي يجيب اخف الاضرار وكما قالت
2: اخف الاضرار ورد فيضانات
1: اخف الاضرار هذا ما قولوه ونعملوا بون بريستاسيون وموا نوروا وجه البلاد وكونوا قد المليون اللي لابسينه هذا ما نقولوا عليه. شكرا لك منال. هذا وغيره باش يكون بعد قليل في نشرة اخبار السابعة صباحا. هات خلينا نمشي واحنا للموسيقى بعد ما تحدثنا برشا نعملوا انونشينمون مطول. نبداو كالعادة بصوتها ونخليكم مع رائعة من روائعها وانا متمن عليكم ونقول لكم ان شاء الله صباحكم فيروزي طريق سلامة للجميع. ابقوا معنا راجعين نذكركم زادة 85 990. ابعثوا لنا اسم ولقب العزيز عليكم اللي احتفل بعيد ميلاده ورقم التليفون وخليه الباقي علينا نهديه له الكادو ونفرحوا به وشارك معنا.

0: متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. شوف اسمع واتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، طريق سلامة للجميع بالنجاح والتوفيق لصغيراتنا اللي في يوم الثاني في امتحانات المناظرة، هي ماشي امتحان مناظرة متاع السيزيام، إن شاء الله ربي وفقهم وربي نجح صغيراتنا الكل. بالنسبة لطقسنا اللي باش يتواصل سخون، هات نعملوا طلة وناخذوا التفاصيل وحتى نشوفوا مع بعضنا درجات الحرارة اللي ممكن تجيلها اليوم الصباح في مختلف أنحاء الجمهورية. نعطيكم حتى في هذا التوقيت بالذات درجات الحرارة ونعملوا طلة على أهم ما يميز طقس اليوم الثلاثاء 23 جوان 2026.
2: ميتيو على جوهرة FM.
1: صباحكم ورد وفل وياسمين، مرحبا بكم. نمشيو لطقس الثلاثاء 23 جوان 2026 في نشرة أولى. مروة في نشرة أولى باش ناخذوا الطقس متاع اليوم، باش يكون الطقس قليل السحب ثم يتدرج إلى مغيم جزئيا بالشمال والوسط، على أن يتكاثف السحب هذه بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع راهو ظهور خلايا رعدية محلية مسحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد. ربي يجينا منه إن شاء الله ما يكونش مضر بالفلاحة متاعنا، قبل أن ما تشمل بعض الجهات الشرقية. ونشوفوا في الخريطة وين بالضبط الأمطار هذه باش تكون. الريح تهب من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، فيما تتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية، ويكون البحر هادئا إلى قليل الاضطراب. درجة الحرارة تشهد استقرار نسبي مع ظهور زاد الشيلي محلي، حيث باش تتراوح القصوى بين 30 و 40 درجة بمختلف مناطق البلاد. نشوفوا درجات الحرارة اللي نسجلوها توا وانتم تسمعوا فينا في بعض الولايات والمدن التونسية، باش نعرفوا لي كولور دو جور، معناها قديش تكون درجات بعد في منتصف النهار. تعرفوا البيك تبدأ من منتصف النهار وإحنا طالعين توا في ضفاف البحيرة واحد في اللاك آن وين موجود استوديو جورا FM، نسجلوا 26 درجة، ودرجة الحرارة في تونس الكبرى اليوم باش تتراوح بين 23 و 35 درجة بأقل درجتين، أقل من البارحة بدرجتين في القصوى، وأكثر من البارحة بدرجتين في الدنيا. معناها البارحة كانت بين 21 و 37 درجة في تونس الكبرى، اليوم بين 23 و 35 درجة. بالنسبة لسوسة نسجلوا فيها زادة هي الأخرى 26 درجة، درجة الحرارة في سوسة اليوم تتراوح بين 23 و 32، بنقص بدرجة من البارحة. بالنسبة للمهدية 25 درجة، ودرجة الحرارة في المهدية تتراوح اليوم بين 23 و 32 درجة، المسير 26، وتتراوح درجة الحرارة القصوى بين 23 و 31 درجة في المنسير. نمشي وسيل صفاقس اللي نسجل فيها توا 26 درجة وانتم تسمعوا فينا في 6 متاع صباح 52 دقيقة، ودرجة الحرارة في صفاقس اليوم بين 24 و 32 درجة. جندوبة 23 توا في هذا التوقيت بالذات، ودرجة الحرارة باش تتراوح بين 20 و 37 درجة بانخفاض بدرجتين مقارنة مع البارحة. وعنصر آخر يدخل فما بداية تقريبا من بعد ظهر هذا اليوم، فما سحب رعدية في جندوبة هذا المساء أو بعد ظهر هذا اليوم بداية من الأربعة متاع العشية تحديدا. 26 درجة في زغوان توا، ودرجة الحرارة في زغوان تتراوح بين 20 و36 درجة. في القيروان سجل توا 24 درجة، ودرجة الحرارة في القيروان تتراوح بين 24 و38 درجة اليوم. 26 في نابل وتوصل إلى حدود 32 درجة اليوم نابل. منزل جميل وبنزرت 24 توا، وتوصل بعد الظهر إلى حدود 33 درجة في مزر جميل وبنزرت بمجاز الباب وبيجة توا 25 درجة ولكن توصل بعد الظهر إلى حدود 38 درجة مع فما سحب رعدية خلية رعدية تنجم تكون موجودة في هذا المساء في بيجة ومجاز الباب. وتو نشوف وين عندنا الظواهر الجوية من خلال الخريطة اللي عندنا في طقس هذا الصباح. بالضبط طقس بشي تميز بسحب قليلة في أغلب ولايات الجمهورية إلى مغيم جزئيا بتونس الكبرى وبنزرت وزغوان وأيضا سليانة وباجة ومعهم جندوبة والكيف والقصرين. بقية المناطق مغيم جزئيا لا غير مع درجات حرارة مانيش راه في العشرين راها كلها فوق 30 درجة وأقل درجات 30 درجة في نابل وأيضا في مدنين مرورا ب 31 في كل من سوسة والمستير والمهدية وصولا إلى أقصى درجات 34 درجة في جندوبة و 34 في توزر و 35 درجة في برج الخضرة. مع لاحظ أنه في تطاوين فما 29 درجة أقل الدرجات هي تطاوين وعلى الدرجات هي تطاوين. برج الخضرة بين تطاوين 29 درجة و 35 درجة في برج الخضرة طقس اليوم باش تعرفوا درجات الحرارة اللي في السود هاي تحت شوية خاصة في تطاوين. بالنسبة لفترة بعد الظهر باش نسجلوا فيها أمطار في 4 5 9 ولايات اللي هم هاو تنشوفوهم مع بعض. بيجة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجل فيها 39 درجة. جندوبة بعد الظهر 40 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. الكيف 36 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. نفس الشيء في سليانة 36 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. 37 في زغوان وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بعد الظهر نتحدث القيروان نسجل فيها 39 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. 37 في سيدي بوزيد وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. 34 في القصرين وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. ونوصلوا إلى حدود قفصة اللي نسجل فيها 38 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بقية ولاية الجمهورية تتميز بطقس مغيم جزئيا ودرجة حرارة هذه المرة 30 في كل الولايات. 32 في نابل أقل درجات للرافعة 32 مريتش أقل منها و 35 سوسة المستير 33 المهدية. أقصى درجات نلقاوها في جندوبة 40 درجة اليوم في حين مثلا 39 توزر وبرج الخضرة. بالنسبة للفترة الليلية هل تتوصل الأمطار ولا لا؟ ما فماشي أمطار فما تقص ليلة كما تقريبا ليلة البارح سخونة الليلة هذه. طقس مغيم جزئيا مناطق المنوحة باش تكون نابل المهدية وأيضا القصرين 25 درجة لكن باش تكون 28 زادة باية 28 في سوسة والمستير وبنزرت 29 تونس الكبرى 28 في زغوان 30 باجة و 32 في جندوبة نحكي لكم في الليل و 32 في توزر و 30 في قبلي و 33 درجة في برج الخضرة. طقس سخون زاد هذه الليلة. كانت فكرتنا الأولى على تطور الحالة الجوية بالتفاصيل خذيناها باعتبار التغييرات اللي موجودة والحرارة وأيضا الأمطار عطينا فكرة مفصلة مع موعد ثاني عندنا في حدود 8 متاع الصباح فيه التحينات تتغير شي حاجة ولا تتزاد حاجة تلقاوها معنا في ماتينالكم. يلا فاصل قصير ونمشيو المنال جبلة في نشاط أخبار السابعة صباحا ورجعين مع خليفة بن سالم في قوم عيدك اليوم وأيضا في لاريير بلون على شنو يحل الكتاب على البنوك فما فلوس نجمو نجبدو نجمو نخلصو نجمو ناخذو ولا ما فماش يجاوبنا بعد قليل.

0: تبدل الموجة. اسمع جوهر اف ام. في فوسا الحمامات سود وزروان على 102.5. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. منال جبلها.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. إضراب للبنوك اليوم، والمجلس البنكي يهدد بخصم أيام الإضراب من الرواتب. ووزير الفلاحة يدعو إلى تعزيز الجاهزية الميدانية بعد تسجيل 396 حريقا منذ بداية شهر ماي. وفي تفاصيل أخبارنا، الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تنفذ بداية من اليوم إضرابا عاما يشمل كامل البنوك وشركات التأمين، وذلك لمدة 3 أيام، احتجاجا على فشل المفاوضات المالية ورفض الزيادة في الأجور لسنة 25 و2000 وعدم تطبيق بعض أحكام القانون التجاري، داعية الجامعة منظورها إلى التجمع أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل صباح هذا اليوم. من جانبه، اعتبر المجلس البنكي والمالي في بلاغ أن الدعوة الصادرة عن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية لتنفيذ إضراب قطعي تظل غير مبررة، خاصة بعد صرف جميع البنوك والمؤسسات المالية الزيادات في الأجور طبقا للأمر عدد 68 لسنة 26 و2000 المؤرخ في 30 من أبريل الماضي، ووفقا للتشريعات والنصوص الجاري بها العمل، مشيرا إلى أنه سيتم خصم أيام الإضراب من الرواتب والمنح والامتيازات. كذلك دعا المجلس لتغليب المصلحة العامة والتحلي بالحكمة نظرا إلى تزامن الإضراب المزمع تنفيذه مع فترات صرف الأجور والجريات وخلاص الفواتير وسائر العمليات المالية، معتبرا أن الدعوة إلى هذا الإضراب لا تستند إلى مبررات اجتماعية أو اقتصادية واضحة، وأن من شأنها الإضرار بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المعنية في وقت تستوجب فيه المرحلة مزيدا من العمل وروح التضامن والتآزر. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ يدعو خلال جلسة العمل التي خصصت لمتابعة الوضع العام للحرائق بمختلف جهات البلاد إلى مزيد تعزيز الجاهزية الميدانية وتنظيم حصص الاستمرار وتكثيف عمليات اليقظة والمراقبة لمجابهة الحرائق خلال الفترة القادمة التي تتزامن مع ذروة الموسم الصيفي وارتفاع درجات الحرارة. هذا وكشفت المعطيات المقدمة في الجلسة أن عدد الحرائق المسجلة منذ غرة ماي 26 و2000 إلى غاية 22 من جوان الحالي بلغ 396 حريقا، وأكد المشاركون في الجلسة أن أغلبها ظل محدود المساحة والأضرار بفضل سرعة التدخل ونجاعة التنسيق بين مختلف المتدخلين. وبينت الإحصائيات أن المساحات المتضررة شملت نحو 147 هكتارا من الزراعات الكبرى وخاصة القمح والشعير، و43 هكتارا من الغابات والأشجار الغابية، إضافة إلى أضرار محدودة أخرى طالت 15 هكتارا من الحبوب و5 هكتارات من البقوليات. دوليا، طهران وواشنطن تعلنان في أعقاب مفاوضات سويسرا عن تشكيل 4 مجموعات عمل وإصدار ترخيص أمريكي لبيع النفط الإيراني والإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. كما أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أن طهران ستتولى إدارة مضيق هرمز وفق ما أفادت به وسائل أعلام رسمية اليوم.

0: ختاما، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوعد بمواصلة الوجود العسكري الإسرائيلي فيما تصفه تل أبيب بالمنطقة الأمنية جنوب لبنان، في وقت تتزايد فيه المخاوف الإسرائيلية من تداعيات التفاهمات الأمريكية الإيرانية الجديدة التي تنص على احترام وحدة لبنان وسلامة أراضيها.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: الساعه 9 الصباح صباح الورد مع حاتم بن عماره وخليفه بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع
1: إن شاء الله صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية وصباح الورد الخليفة متاعنا.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبهم إن شاء الله يسروا سالمين، اللي حضروا في روحهم إن شاء الله موافقين. كل التوفيق لبناتنا أبنائنا من تلاميذ السنة السادسة ابتدائي، وإن شاء الله تونس بخير، وإن شاء الله يوقف ربي هالحرائق اللي الأرقام كانت قبيلة تقرأ فيها
1: ملاب في الأخبار ولا
2: ترجع مش باهية بالكل، مش باهية.
1: إن شاء الله نكملوا على خير وربي يوصل بالسالم وسعد روحنا. إحنا يراو شوية قضاء وقدر، معناها ما نقولوش لا، ولكن زد شوية من قلة الانتباه بتاعنا
2: أهمال وقلة الانتباه
1: بتاعنا احنا. وبعد نقولوا قضاء وقدر، لا زاد انت راهو قالك ربي ما ترميش روحك الى تهلك، استحفظ
2: استحفظ ونستحفظوا على رواحنا زاد امام الطقس الحار.
1: الطقس الحار والطريق تولي صعيبه برشا،
2: هذا هو
1: سعد روحنا في الطريق
2: ان شاء الله ان شاء الله. السياقه ديما بالتاني، العجل حساسه
1: السخانه
2: هذه
1: سخانه الطرشق
2: اي حساسه العجل
1: واحده واحده مع الجري رايدت واحده واحده الزفت هذاك نتاعك شو اسمه
2: طريق
1: طريق يسخن والعجله تسخن
2: اي
1: فاردوا بالكم
2: ان شاء الله.
1: نمشي للافراح ونهني وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 23 جوان، ونستقبلوا المكالمات الهاتفيه اللي تم زادة ترشيحها من طرف العزيز عليهم. بعثوا لنا اس ام اس على 85990 قالوا لنا افرحوا بالعزيز علينا وكلزم هديوا لهم الكادو المتمثل في المونجالا. يسألوا فيها كيفاش نعملوا، احنا عندنا عزيز علينا نحبوا نفرحوا به ونحتفلوا له بعيد ميلاده في جاور. رساله برش اكتب الاسم واللقب نتاعو كيما عملوا جماعه اللي معانا، الاسم واللقب نتاعو رقم التليفون، وابعثوا لنا اون اس ام اس على 85990.
2: هذا هو 85990
1: هذاك هو الاس ام اس نتاعنا اللي هو على ذمتكم. وسعاد العدواني قامت بالواجب في قاعه العمليات المركزيه.
3: قوموا معي ذاك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقه مع الابتسام جمال، نقولك صباح الورد الابتسام.
4: صباح النور،
2: كل عام وانت حي بخير. يلا
4: عايشك ربي فضلك، عايشك ابتسام جفال يعني.
2: جفال سمحني. لا ما عادش نشوف بالدين في المرية. مرحبا يا للا
4: عايشك.
2: منين تكلم فينا ابتسام؟
4: بون اني نكلم فيك تو من بنانة، ماني ألفي من القلعة.
2: الشرف وبنان
1: قلعة صغيرة ولا كبيرة؟
4: كبرى
1: كبرى، القلعة الكبرى. باهي مرحبا بك.
2: القلعة الكبيرة، كل عام وانت حي بخير يا ابتسام. قديش عملت اليوم ابتسام عيد ميلاد؟ قديش
4: بيناتنا تخليها
2: هاي هاو بيناتنا احنا مع شكون وهاك
4: عملنا 40 اليوم.
2: عاد كرهت واحد
1: بنتي
2: تذا يعمل عليها شهر في التلفزيون
1: توا حد يتسخف في الدنيا توا دخلت
4: المرحله
1: توا توا
2: ولا شنو؟
1: ان شاء الله في المية يا بنتي، والصحة هي هي وقوية ان شاء الله
2: ان شاء الله.
1: طول في عمرك وعندك صحة البدن، هذه أهم حاجة
2: ان شاء الله. يا الابتسام
4: أي
2: الابتسام، أعطينا شكون بعثت الاس ام اس ولا بعث الاس ام اس؟
1: هو
4: هو كان بحذايا التليفون شان هو طلع. أكيد هو
1: نجم يكون عامل على عامل.
2: ثبت امورك يا ابتسام،
1: متاكده معناها سور هو
4: هو هو
1: وحده ولا معاه؟ وحده ولا معاه؟
4: بيان شور نصف الثاني يا بيا بنتي راس مالي قبله هو.
2: شو اسمها بنتك؟
4: أسأل
2: قبله هو
4: قبله هو
2: ايوه
1: يا بنتي بوها راهو
4: قبله هو
1: بوها راهو عشيرك
4: خلي
1: ربي فضلهم الزوز والزوز يبقاو تاج هكا ليك انت مزين فوق راسك هكا مزينك وانت مزينه هكا باختياراتك الراقيه. يا لله
2: والله ابتسام هو قبلها هي سي اشرف
1: هو
2: زوجها قراوها كما جات لسامي اشرف وبنتها اصال
4: اشرف واسال
2: اشرف هو الاول.
1: وش اسمها البنيه بالضبط؟
2: اصال
4: اصال
1: احلى الاسم انت سميتها. دار فيك
2: هاي من قبله هو كيفاش؟
4: يعني من قبل ما نعرف
1: حطيت في كرنيه الاسم
4: هذاك حطيته قدام الامر الواقع. كان بنية اسال
1: هو شارك معاك بطبيعة الحال في الاختيار بانه قال لك يعطيك الصح. اي موافق
4: يا شيخ
1: ما زادش حاجه اخرى، ما عطاش اقتراح اخر.
4: هو اعطى اقتراح من بعد الرخ في الاخر، الرخ في الاخر يا شيخ يعني.
1: اي اي اي كهو كهو انت مقبول
2: قبله ان شاء الله ربي يهنيكم مع بعض.
4: تفضل
2: الاصال
1: باي باي. نعطيك موسيقى رومانسيه شو تقول له توا؟ شو رضخ ورضخ ورضخ
4: وكل ربي خليك لي عشر عمري وصل لنا بنوتتنا ونحيهم علي الاثنين ان شاء الله يا ربي، ونحبهم برشا الاثنين برشا برشا.
1: وهو بشكل خاص
4: هو نحبه برشا.
1: يا قلبي
2: الامورهم لطميس
1: يرضخ بطبيعك عارفه من تدخل من القلب، دخلت من القلب وسكنت في القلب غادي
2: كاكاو الاثر موجود
1: متربع كيك يجي ينزل عليها لله ربي دوا معشرتكم ومحبتكم ويفرحكم بك النواره وبنواراتها ان شاء الله. سلم لي على مسيو برشا وبوس لك النواره العزيزه وفرحنا بعيد ميلادك فرحه كبيره. وقولوا لهم الكادوات يا سيدي يا معلم يا سيد يا سي سيد راه مش على خاطر بعث لي سميسك هاو منعنا ليه الكادو هكا ولا ليه؟
4: مش هيجي يا جيني قلت له يجي اموره يتصرف اليوم الكادو ابار جوال هذيك جهر متعيني.
1: اي
4: عندك الف حق
1: يتصرف ويجيب الكادو ابيض ذهب ولا اصفر.
2: ولا ذهب غالي النهارين
4: يا جيني حتى ورده هي اللي جاسكي كونترا
1: عجب
4: الاسانسيال كي تفكرني
2: أو تفكرك ما لا سمس شوية
1: لا سمس ما تذكريش ما تسمس
4: والله أربي فضلك
1: هاو أما كان يجيب الوردة أنا نعتقد يبحث شوية مش برش
4: شوي
1: ربي دوا مع عشرتكم ومحبتكم. ميرسي نورتنا ما أحلى جوك بنتي ربي يخليك وتولي في عمرك.
2: نمشي ولا شيمة منصور يقولك صباح الوردة ولا شيمة؟
5: صباح الخير
2: كل عام وانت حي بخير. يلا
5: عايشك ربي يفضلك عايشك
2: قوم يا شيمة
5: عايشك
1: شيمة بزلت راقدة
2: هكا
1: لا عاد في قلب في قلب بزلت في الفرش
5: فايقة
1: فايقة وقعدت في الفرش تقول سخانة واحد بش يهبط تورك تخمم في الحكاية
5: بزيب السخانة كهوش بش تعملو
1: باي ان شاء الله ديما فرحانة هكا.

0: والله ما زال عاد نهار ما بديش.
1: طيب تو ما بديتش هندسه يا شيماء. يا شيماء ما تخليش يحصلك يا عايش بنتي. اسمعني يقصد قديش عملت عمر؟ وش قال؟
0: 25
1: بالعربي ولا بالسوري؟
0: بالهجري.
1: كيف نثبتوا نثبتوا شنو نلقاوهم بالضبط؟ هاي
0: اي
1: شنو نلقاوهم قديش من عام؟ هاي كيف نركزوا هاك؟ انت ما ركزتش خويلك، قلت 25 هكا. اهي ثبت ركز قديش؟
0: 25
1: يا بنتي انا ثبت وركزت 20 يا بنتي توا هكا.
2: لا لا شد البيس في 25
1: 19 هكا هذيك.
2: اي شيء شكون بعث لنا الاس ام اس؟
0: والله نورمالمون صديقي امين.
2: نورمالمون
1: امين هكا.
2: لا لا
1: ثبت امين. استنى شيماء امين شو اللقب نتاعو؟
0: امين بن
1: ناصر. بن ناصر بقيت باللقب؟
2: لا هو لا. عرفتها في العمل وزملائها الكل. وش كان امين؟ امين داخل في ال ها مال شنو؟
0: اعطيهم الصحه والله نحبهم برشا وبالحق نحبهم على الاخر وفرحوني برشا. أحلي ومني فرحانة برشا اللي نخدم معاهم، من أحسن العباد اللي عرفتهم في حياتي. إن شاء الله ربي يخليهم وربي يعطيهم ما يتمنوا.
1: إن شاء الله ربي يخليك أنت وديما حولك. الأسرة الثانية، الأسرة المهنية اللي أنت تخدم معاهم واللي يفرحونا أحنا زادة مكنونة باش نهنيوك بعيد ميلادك. إن شاء الله كل عام وأنت حية وخير يا شيماء.
0: عايشك عايشك ميرسي.
1: ربي فضلك نورتنا وشرفتنا شيماء.
2: عيد ميلاد لينا بقديدة.
1: بقديدة معناها جمال ولا بقديدة؟ لا
2: وهو كذلك
1: لينا جمال بقديدة هكا
2: هذا هو ما حبينا المفاجأة.
1: لينا كل عام ودي حيا بخير وربي يحفظ لك جول باهي الممتاز جمال بقديدة سمين الرائع.
2: أي هو والدتها سرور عبد الملك وأختها كنزة بقديدة.
1: ربي يخلي
2: كل عام ودي حيا بخير في عيدك ست سنوات.
1: اللهم صل على النبي.
2: كبر جمال
1: ربي يفرحوا بهم ان شاء الله هو والمدام وان شاء الله ديما في الافراح لعائلة زميلنا جمال بقديدة. نمشي للتصويت. يلا مروا عطينا. نعم مثبتة فما رقم واحد. شكون عاود لها رقم واحد؟ شكون
2: رقم واحد؟ ابتسام جفال. رقم اثنين شيماء منصور.
1: رقم اثنين رقم اثني
2: شيماء منصوري السوسي.
1: مبروك الشيماء الكادو المونجالة الرائعة اللي هو من أهداء سيتي ووتش.
3: قوم عيدك اليوم سيتي ووتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهر اف ام. جوهر اف ام. Et soyez à l'affût de toute l'actualité. Je vous remercie.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
4: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
5: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. كان راجع في الأشباك أيامات قليلة مش برشا، معناها يمكن شهرين على أقصى تقدير كان بحذانا الكاتب العام لنقابة البنوك والمؤسسات المالية
6: السيد سامي الصالح
5: به، و وقتها مشاو للإضراب بنهاري، والظاهرة الجديدة هذه ما عادش إضراب بنهار، ما عادش إضراب بنهارين فقط، يمشي في نسق

0: تصاعدي، نهارين ثلاثة، تو ماشيين ثلاثة أيام، ينطلقوا اليوم غدوة وبعد غدوة،
1: هذا هو
0: يتزامنوا مع نهاية الشهر، يتزامنوا مع صبان الشهري من طرف المؤسسات العمومية بشكل خاص للموظفين نتاعها. فكأنه لهنا وصلنا للبراتفير، وصلنا
1: للاتفاق، قلوا احنا الاطفاء، انه يبدو انه ما ثم حتى اتفاق بين المجلس البنكي والجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركة التأمين. زاد راهو ما ننساوش الاضراب يمس كذلك المؤسسات المالية والشركات.
0: الاطفاء لطفوا فيها علاش؟ هذه الحقيقة.
1: أي ما هو لطفوا فيها هي
0: جامعة التابعات. جامعة البنوك وجامعة جامعة
1: البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين.
0: ماشي زيادة.
1: أي.
0: الموظفين ليه قال لك ليه يلزم الزيادة نتاع 25؟
1: 25 وخلاف على القانون 412.
0: هاوز ادناكم ثلاث سنوات هذيا كيما تزاد العباد الكل يقول لك ليه الزيادة نتاع 25 هي نقصت لنا قال.
1: اي باعتبار انه ثم الموضوع نتاع الاشكال الضريبي، لانه هو هناك سقف في مستوى الاشكال الضريبي، حسابين يعتبروا انفسهم نقصتهم ما تزادتهمش. حاتم
0: هات نشوفوا هذا الكل مع ضيفك الكاتب العام لنقابة البنوك والمؤسسات المالية وشركة التأمين.
1: هذا هو حاتم. شكون معنا سي سامي الصالح الكاتب عام الجامعة العامة للبنوك المؤسسات المالية وشركات التأمين، اللي نقول له صباح الورد.
2: صباح النور ولكل مستمعي جوهر اف ام.
0: البداية باش تبدأ بربي بحويجة نسأل على الإضراب الفارد اللي هو بنهارين
2: 3 نوفمبر 2025، والذي جاء إثر تعنت المجلس البنكي والمالي وعدم جلوس إلى طاولة المفاوضات.
0: هذا كان حاولكم عليه من شهريركم هكا ولا لا؟
2: احنا النضال عنده ضريبة والكرامة لا تقدر بثمن. اقتطعوا يومين من، لكن اللي احنا نحن نعرفوا علاش قادمين ونعرفوا النضال، ولكل كل انسان عنده القانون يطبق القانون.
0: هناك بلاغ اخر خرج البارحة يقول باش يقتطعوا ثلاثة ايام زاد.
2: للأسف احنا ندين البلاغ الغير مسؤول من المجلس البنكي والمالي. احنا تمنينا يوم اصدرنا برقية تنبيه بالاضراب ارام صدروا بلاغ يحاولوا ينزعوا فتي الازمة ورامعونا الى جلسة عمل. احنا البلاغ هو تهديد ومغالطات فيه وشيطنة الموظفين اللي هم موظفين البنوك حينما يقول انه سيتم اقتطاع الايام الاضراب. نحن نعرف وهذا قانون، اما هو مبطن، هو تهديد وهو صد عن ممارسة الحق الإضراب. لا يمكن المجلس البنكي والمالي أن يصدر بيان مثل ذلك، هو بيان غير مسؤول. تمنينا من 4 جوان منذ إصدار برقية التنبيه بالإضراب رام دعاونا لجلسة عمل ورام، لكن هم دفعوا بالأزمة إلى أقصاها، وهم الذين نحن عملنا محضر تنبيه، احنا بعثنا برقية تنبيه بإضراب، أما الذي نفذ الإضراب حقيقة هو المجلس البنكي والمالي. والبلاغ الذي صدر ليلة الأمس هو بلاغ زاد من تعقيد الوضع من خلال تهديد الترهيب للموظفين بطرحه انه سيقتطع. الناس كل تعرف النسخه والناس كل تعرف علاش قادم.
0: نذكر بطلباتكم، نذكر بطلباتكم وعلاش وصلتوا لهذا الاضراب الثاني واللي هو بثلاثين.
2: طلباتنا هو الزياده لسنه 2025 مثل ما تعهدوا يوم 17 سبتمبر 2025. والان كنت اسمع في بعض الاذاعات مغالطه يقولوا راو احنا قلنا نطبقوا الامر 68 والامر 68 ما جاش فيه زياده 2025، في حين ان زياده 2025 هي مستحقات قبل صدور الامر 68 لسنه 2026، والقطاع العام زاد لسنه 2025. هناك البعض الحقيقه من الذين يتماهون مع المجلس البنكي والمالي وعديد المغالطات في بعض الإذاعات. احنا 2025 راهم ما قالوش ما نعطوش، بل تعهدوا كتابيا انهم باش يعطونا زيادة 2025 ولا علاقة لها بالامر 68 الذي حدد زيادة 2026 2027 2028. اما المغالطات يعني هذه حقيقة يعني سابقة، مجلس بنكي والمالي يعني يغالط ويقول سمحني في الكلمة بعض الأشياء الغير صحيحة حتى لا أقول كلمة أخرى.
0: بحق الرد مكفول المجلس البنكي والمالي
2: هم دائما
0: بطبيعه الحال. لكن هات نرجع للترتيب بتاع الاضراب سيدي العزيز.
2: هو بلاغ لم يجر على انفاقه، بلاغ مبتور، فكيف سيردون؟ هو البلاغ الذي جاء عليهم غير ممضي من رئيس المجلس البنكي.
0: هو بلاغ. بلاغ
2: البلاغ اللي صدروه البارحه غير ممضي، فما بالك باش
0: شو البلاغ مش مصح من طرف رئيس المجلس البنكي؟
2: مش مصح،
1: هي معلش تقرا فيها ثم مشكل يعني من وجهه نظرك،
2: لانه هناك حتى هناك خلاف حتى في وسط اعضاء المجلس البنكي والمالي. هناك من اراد وقال له انه راو الزياده نتاعكم موجوده 2025 ومرسوده،
1: على ما زادهاش
2: لانهم مقسومين، ثم ناس تحب تزيد وثم ناس تدفع بالازمه الى الامام لاهداف سياسيه.
0: شنو هي الاهداف السياسيه؟
2: لاهداف سياسيه لمن؟ مصلحه الازمه الصايره في تونس اليوم. لماذا لم يتم اعطاء زياده 2025؟ لماذا البعض يريد اعطاها بعض
0: المسلمين؟ لمصلحه من يا سيدي؟ بربي هات نفهموها الحكايه، فرقنا لنا الرومان. لمصلحه من؟
2: لمصلحه من هذه الازمه في تونس اليوم؟ هذه افتعال ازمه الاموال المرصوده وحق الزياده موجود، وعندهم محضر جلسه نجموا يخرجوه فيه عديد معظم المديرين العامين قالوا انه باش يزيدوا 2025 وانهم مع زياده منظورهم والموظفين.
0: كلام خطير هذا، معناها فما كانه اوركستراسيون عمليه نتاع
1: معناها دفع للاضراب.
0: بالضبط، اوركستراسيون وراها غايات في نفس يعقوب.
2: اخي حاتم، هناك غايات للدفع للاضراب. هناك لا يجلس الى طاوله المفاوضات، لا يعطي حتى زياده من جانب واحد، ما يعطيهاش حتى تطبيق القانون. كيف يطبق البنك الاسكاني
1: ترتيب الاضراب؟ سيد الكاتب العام،
0: ربي خلينا نقولوا ترتيب الاضراب، هل فما لو ستريكت مينيموم معناه ينجم واحد يمشي
1: خدمات ضروريه
0: للعباد ولا ما فماش اليوم؟
2: سيدي الكريم، الاضراب هو حق لكل موظف. الخدمات ما هي ليله امس تجند كل موظف في فروع في كامل تراب الجمهوريه لاصداء خدمات لكل الحرفاء وعطى وجميع الديستريبيتور موجوده فيهم الفلوس. يعني احنا لسنا قطاع يعني
0: وبربي شاري تثبت يظهر لي نتاع الروتريتي.
2: وشكر لكل ابناء
0: سينسيس وسينربياس بربي
2: والمتقاعدين. وتم ليله امس جميع اعضاء المكتب التنفيذي لجامعه البنوك وراسلنا ودعونا جميع منظورينا من الفروع انهم يقدموا ويضاعفوا المجهود باش الناس الكل وباش الحرفاء بتاعنا واخوتنا الشهارة ياخذوا شهرياتهم والحمد لله.
0: به اليوم شو باش نلقى؟ فما نشيك يتصب يخلص نجم نمشي نجبد فلوس من الجيشي نتاع البنك ولا البنوك مسكرة؟
1: واحد اليوم عنده لاسيرونس مثلا نتاعه في الكهرباء ولا غيره كيفاش؟
2: هو الحقيقة هو الإضراب حق، كل موظف له الحق انه يمارس حقه في الاضراب احتجاجا على عدم اعطاء حقوقه.
0: اي مانيش نناقش في هذا، انا نناقش شنو باش نلقى اليوم. انا تونسي مشيت للبنك، شنو نلقى اخويا؟
2: باش تلقى ناس مضربين، باش تلقى
0: مسكر البنك ما نجم ما فما حتى شيء.
2: لا اما ثم ديستريبيتور نجم تجبد، اما هذا هو راهو قانون حق الاضراب.
0: ديستريبيتور باش يبقاو على امتداد ثلاثة ايام، ما يبقاوش على امتداد ثلاثة ايام، ينجموا اليوم يفرغوا.
2: اكيد. شوف حقيقة احنا عملنا لماكسيموم، انما نخلطوش للاضراب. المسؤول على الاضراب وما وصلنا اليه هو المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية بشركات ثانية.
0: نجيك خليفة، سبب برشا هذه باش تصعب، هي نهارين
1: من يعتبر انه التوقيت اي نناقش في التوقيت بالذات. وشفنا كثير من الملاحظات والانتقادات من هنا وهناك والتقييمات. هل التاريخ كان مدروس في علاقة بأجندة الإضراب أم في علاقة بالمرتبات 23 24 25؟
2: هو حقيقة يوم 2 جوان احنا احسبنا ما حسبناش، حتى احسبنا ان نخلو لهم اكثر وقت حتى يتم تدارس الوضع وحتى يتم الاستدعانة للمفاوضات. لم نكن نعلم انه ستكون بهذا التعنت وستكون بهذا المسؤولية. احنا ما كناش ننتظر، احنا كحطينا ثلاثة ايام قلنا لهم من المسؤولية والوطنية انه يعيطونا في جلسه
0: انا مازالت 30 ثانيه نسال فيها سؤال عندك حاجه خليفه
1: تفضل حاجه
0: سؤال اخير في 30 ثانيه هذه لو كان توا المجلس البنكي والمالي يكلمكم يقول لكم مشاو نقعدوا لطاوله المفاوضات يوفى الاضراب ولا باش يتواصل
2: سنعلق الاضراب حينيا في ساعته وتاريخه
0: راو نعيطوا لكم مش شنو عندك بشيء نعيطوا لك باش نتفاوضوا فقط
2: بدون شروط مسبقه من الجامعه العامه للبنوك وهذا قلناه عديد المرات ومن منبركم هذا الصباح ادعو الدوله وادعو قناه الدوله وادعو وزاره الشؤون الاجتماعيه التدخل العاجل لماذا هذا الصمت الرهيب نحن طلاب حوار طلاب حق اللي يتمزق بنتاع واحنا هذا نتاع عرق نتاع خدامه ما نجموش نتمزقوا فيه حتى
0: شكرا لي شكرا لحضرتك سامي صالحي كاتب عام جامعه البنوك والمؤسسات الماليه وشركات التامين ذكر 23 24 25 اضراب كامل هكا في قطاع البنكي والمالي
1: وشركات التامين
0: يلا 7:30 هنا على الدنيا وما فيها

0: musica. Jouer le sport. Avec l'équipe sport sur Jouer le sport.
1: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحين لمدة شهر كامل
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور
2: صباح النور صباح الورد كالعادة البداية بآخر أخبار مونديال 2026

0: Johanna FM TV. في صمت كبير لتصريحات بعد هزيمة اليابان، لتدخلات، حتى الصفحة الرسمية متاع المنتخب من تيشة اليابان ما تحركتش. على كل المنتخب التونسي يوصل تحذيراته لمباراة هولندا الخميس نصف الليل بتوقيت تونس، مباراة باش تدور في أمريكا وهي الأخيرة للمنتخب قبل المغادرة والعودة لتونس بعد انسحابه من المونديال. مباراة هولندا تحكمها الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا مباشرة للحدود المكسيكية الأمريكية مع مبعوث جغرافيا ناجح المجدوب. ناجح، صباح النور.
1: صباح الخير وليد، صباح الخير كل مستمعي ومشاهدي جغرافيا. اليوم نكلموا فيكم من نقطة الحدود بين المكسيك وامريكا في رحلة برية مش تكون من مونتيري إلى دالاس، وبعدين من دالاس نوفو طيارة حتى الكنساس لمتابعة آخر مقابل المنتخب التونسي في كأس العالم. المنتخب إن شاء الله اليوم مش ينتقل من عبر رحلة خاصة من مونتيري إلى كنساس، ويجري إن شاء الله غدوة العشية أول حصة تدريبية في كنساس للتحضير لآخر مقابلته ضد هولندا. المعلومات اللي عنا اللي فما أعضاء جماعيين غادروا الوفد ورجعوا لتونس، ما زلنا ما نعرفوش الأسباب اللي هي عدم الحصول على تأشيرة أو فما إشكال يعني في الوفد الكلي. كايا إن شاء الله المنتخب يعني يورينا وجه آخر، على الأقل نسكتوا جماهير اللي كانت غاضبة ضد هولندا. نباركوا زادة لأخواتنا الجزائريين على الفوز اللي اليوم فوزوه على الأردن، وإن شاء الله حظ أوفر المنتخب الأردن زادة. إن شاء الله في انتظار وصولنا مدينة كنساس نعطيكم كل التفاصيل متاع الحصة التدريبية والتشكيلة والأمور الكل متاع المنتخب إن شاء الله.
0: واضح نجح ويعطيك الصحة. قلت زوز أعضاء روحوا لتونس، نحكيوا على معز المستيري وريم لبشوي. مواجهة عربية اليوم الصباح، ريمونتادا تاريخية للجزائر اللي خسر المباراة الأولى ضد الأرجنتين، فاز اليوم وقلب تأخره وفاز على الأردن هدفين لهدف. الأردن تقدمت في النتيجة عن طريق نزار الرشدان في الشوط الأول. نذير بوعلي يعدل للجزائر دقيقة 69 بعد ركنية أخرى للجزائر. أمين جويرو سجل الثاني للجزائر دقيقة 82. سيطرة جزائرية 72% نسبة امتلاك الكرة للجزائر، 8 تصويبات في المرمى، 10 ركنيات للجزائر مقابل ركنية واحدة للأردن، 640 تمريرة بين لاعبي الجزائر، 250 تمريرة فقط للاعبي الأردن. في نفس مجموعة الجزائر العالم البارح، وقف احتراما للاعب اسمه ليونيل ميسي، وقف اعجابا لمردود لاعب لغدوة 24 جوان يحتفل بعيد ميلاده 39. قالوا الفيفا هدات ميسي مونديال 2022، انتهى ميسي في 2022، لكنه بعد 4 سنوات يقدم في مردود خير واحسن من مردوده في مونديال 2022. 5 اهداف للارجنتين في المونديال هذا، مونديال 2026، 5 أهداف سجلها ميسي في عمر 39 سنة، يجري يسدد يوزع ويسجل ويصبح الهداف التاريخي لكأس العالم ب 18 هدف. لاعب ما عندوش في قاموس السن، معناها العمر البارح بفضل ميسي الأرجنتين تفوز على النمسا 2-0. ميسي ضيع ضرب جزاء دقيقة 9، ما تأثرش بعظمة الكبار، عاد وسجل هدف أول دقيقة 38 والهدف الثاني دقيقة 90 زايد 5، تقريبا 100 دقيقة هو يجري فوق أرضية الميدان، خاصة في طريقة الهدف الثاني هو اللي مرر خلط على الكرة، الكرة كانت ضايعة خلط عليها سدد الحارس رجعها، عاود خلط على الكرة في تقريبا ما بين 4 أو 5 مدافعين ومعهم الحارس، نجم يعدي الكرة وتدخل الشباك والأرجنتين تفوز على النمسا 2-0. المنتخب الفرنسي يفوز على العراق 3-0. كيليان مبابي وصل تألقه ثنائية في المباراة الأولى، ثنائية البارح، لاعب ينافس في ميسي في تسجيل الأهداف لحد الآن. ميسي الأول 18 هدف، كيليان مبابي 16 هدف. خاصنا نحكيه على طريقة الهدف الثاني لفرنسا، خطأ فادح، خطأ كبير لحارس الأردن في كيفية إرجاع الكرة، لقاها كيليان مبابي قدامه سجل الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي. النرويج تفوز على السنغال 3 أهداف لهدف لهدفين مردود. السنغال بصراحة مش كما كنا ننتظروه، وتصريحات لاعبيه قبل المونديال باش نوصلوا للدور النصف النهائي وباش نوصلوا الأدوار متقدمة. هالاندي وصل تألقوا ثنائية في المباراة الأولى، اليوم أصبح ثنائية أخرى يرفع رصيده 4 أهداف في المونديال. فرنسا المرتبة الأولى مع النرويج 6 نقاط وزوز منتخبات أهلوا للدور 16. المرتبة الثالثة السنغال والعراق بصفر من النقاط، الانتصار للسنغال أو للعراق لكن يبقى ينتظر مسيره في المركز الثالث. تألق ميسي، كيليان مبابي وهالاند، الضغط الكل على رونالدو اللي عنده مدة ما تمكنش من التسجيل مع منتخب بلاده خاصة مردوده في المباراة الأولى، وبرش انتقادات لرونالدو. الستة اليوم البرتغال تواجه أوزباكستان والكل عينيه على مردود رونالدو في عمر 41 سنة. مباراة تحكيم جلال جيد من المغرب 9، المنتخب الإنجليزي يواجه في مباراة حكمها طاقم تحكيم من هندوراس. إلى حد الآن ما ثماش مفاجآت، المنتخبات التقليدية هي اللي تأهلت، المكسيك، أمريكا، ألمانيا، فرنسا، النرويج والأرجنتين. الاتحاد الدولي لكرة القدم أصدر التصنيف العالمي للمنتخبات، المنتخب التونسي وبعد 4 هزائم متتالية ضد النمسا، بلجيكا، السويد واليابان يتراجع للمرتبة 58 عالميا والتاسع إفريقيا.

0: الاخبار في اللي تهم الانديه التونسيه. اداره النادي الافريقي اعلنت تجديد عقود كل من ياسين بوعبيد والحارس غيث اليفرني المدافع ياسين بوعبيد لمده 3 مواسم، الحارس غيث اليفرني لمده موسمين. وليد الجزيري كان في تقديم اخر الاخبار الرياضيه.
1: Téléchargez notre application Jaura FM sur App Store et Google Play. L'application Jaura FM dit maman à l'App Store ou le Google Play.

0: النبع الفيوره رجاله وفحوره والمركب والقوله وندخلوا فيكم غوله ونقولوا المريوله يا مهبوله تونس في العلالي وديما الاولى
1: وعزه وافتخار وجه

0: مع بيكاب ماهندرا في الساندي عندك ما تختار. الساندي متوفر في سامبل كابين ودوبل كابين وفي أكثر من لون. البيكاب ماهندرا يزيد يقرب لكم أكثر في تورني في عديد الولايات. تلقاوها في سيدي بوزيد، صفاقس، المهدية، المستير، سوسة، تونس، جندوبة وبيجا، ويربحكم 20,000 كيلومتر فيدانج غراتويت حتى 31 جويلية. ملا امشي الماهندرا وخذ الساندي على كيفك.
1: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
2: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
3: جوهرة
4: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: من الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: صباح الورد صباح الامل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الايجابية. وباقي نذكر أنه هذه الفقرة تعطينا بارشة موجات إيجابية لأنه تقول لنا رانا النجم رانا نقدر، وإن شاء الله ربي يعطينا القوة باش نقدر الناس الكل مع بعضنا أنه نقلصوا من حوادث الطرقات في مرحلة الأولانية ومرحلة الثانية كالكل ننجحوا في هذه العملية. تخيلوا السواق في تونس الكلهم يكونوا كما لزاسوري دو جات أسورانس 5 سنوات وحتى الأكثر ووصلوا حتى 54 سنة ما تسبب في حتى حادث. توا تنقص حدا الحوادث إلى حدود أنها تتنحى. العينة متاع اليوم باش تكون من لاجونس متاع سي تو نشوفوها لاجونس المنزانوف الرافيها ولا لا؟ لا مش منزانوف، كريم قلالة في مون بليزير. لاجونس كريم قلالة مون بليزير متاع جات أسورانس، والمشارك اللي باش يكون معانا المتألق السوبر كوندكتور دو جات أسورانس اليوم هو سي شادلي بن اسماعيل.
2: جات أسورانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: سي شادلي بن اسماعيل منورنا ومشرفنا وشكرا على التفاعل وتلبية الدعوة.
3: صباح النور سي حاتم.
1: منورنا خويا العزيز ومرحبا بك سي شادلي. قداش عندك أسوري في جات أسورانس كريم قلالة مون بليزير؟
3: 8 سنين 9 حاجة هكا.
1: قداش عندك انت من خديت البرمي؟
3: 41 سنة.
1: اللهم صلي على النبي. باهي، قداش عندك انت خويا الشادلي بن اسماعيل ما تسببت في حتى حادث انت؟
3: جامي عملت حادث في حياتي.
1: اللهم صلي على النبي وتبارك الله. 41 سنة وان شاء الله 41 سنة اخرين يا اخي.
3: ربي يبارك لك. ولو انه مش سياقة كونتينيو هي المحالة. اما هيك على الاقل كي نسوق ما عنديش واحدة سيارة نتاعي. جميع عملت كونستا ولا عملت حادث ولا تسببت ولا
1: الحمد لله. به السياقة مش كونتينيو نفهم، ولكن الافضل زاده اوسي اللي عاملوا انت ماخو حيطة معينة ماخو طريقة متاع السياقة، لأنه السياقة صراحة سي شادلي في اللوتوروت يمكن أسهل ولا شوية تنجم تشد يمينك وتمنع اي انكور مي في وسط البلاد تخوف السياقة.
3: تخوف زادة خصوصا.
1: كيفاش قلت لي سي شادلي؟
3: قلت لك صحيح أصعب في وسط العاصمة سيارات اكتظاظ وسيبا ما سهلة معنا.
1: صحيح. ما انت شو اللي عامل بالضبط؟ شو السر متاعك؟
3: السر الاحتياط، منتبه جدا. انتباه رفلكس عندي الحمد لله قوي. غرام في السياق غرام. خذيت الرخصة عمري 20 سنة.
1: تبارك الله.
3: غرام السنة وقتاش باش نعدي عديت وخذيت البرمية عمري 20 سنة واربع شهور. ولله الحمد. ونسوق بالغرام انتباه
1: الانتباه. العناية بالسيارة كيفاش عامل سي شادلي؟ العناية بالسيارة معناها تعتني بها يوميا كل جمعة كل شهر كل عام كل عامين؟
3: يومي مغروم. ما عندكش فكرة على غرام اللي عندي كهرباء. كيما تحط يدك على بدنك مصباح نتفقد الماء الزيت شنقصني أي قطعة أي حاجة تصير في الكهرباء نصلح كهربتي
1: نظيفة ما عندكش شكل يا حاتم. لا مصلي عني بسيكس رودينا. سي شادلي بن اسماعيل شرفتنا نورتنا. سيت اون بون اكسبيريونس تعرفنا عليها كيفاش واحد شنو علاقته بالسياقة، علاقة متاع محبة ومتاع فن. يقول لك عناية بالسيارة، يقول لك أنا عامل عليها كيف ونعتني بها بشيخة كبيرة كل يوم، وهو السبب اللي خلى أكثر من 40 سنة 41 سنة ما تسبب في حتى حادث. خونا شادلي ما نعرفش كان قالوا لك لاجونس نتاعك اجونس كريم قلالة في مون بليزير اللي فما ان كادو راهي جات اسيرونس تكرم به لي ميور كوندكتور ولا لا؟ قالوا لك ولا
3: الحمد لله.
1: ولا لا
3: نسمع الحمد لله.
1: باه التكريم هو شرف لي انا باش صفحت خويا وقدمنا هذه التجربه. والكادو هذا هو معناها ان بوتي كادو ب 50 دينار كهو ميسالش.
3: مقبول مقبول مقبول. انا لي شرف اللي سمعت صوتك سي حاتم.
1: الشرف لينا احنا سيدي شادلي. سيدي شادلي خويا العزيز ال 50 دينار هذوكم باش نزيدوهم صفر قداش يوليو؟
3: 500
1: دينار. جات اسيرونس تكرمكم بكارة تاجيليس اللي هي بتاع عجيل انرجي فيها 500 دينار اسونس ليك انت سيدي شادلي بن اسماعيل لو ميور كونديكتور ولي سوبر كونديكتور دي جور. سيدي شكرا ليك شكرا ليك خويا شادلي فيليسيتاسيون. اللي يدخل الكلوب سون وحنا يوميا نكرم لي ميور كونديكتور. يلا فاصل ونتواصل ابقوا معنا رجعين.

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وعندنا برشا موجات إيجابية بالنجاحات اللي تحققت لصغيراتنا في البكالوريا، ومازالت النجاحات في النوفيام إن شاء الله وفي السيزيام وكذلك في دورة التدارك بالنسبة للبكالوريا. هذاك علاش نقول لكم راهي برافوياج، تعيش معاكم كل اللحظات، تعيش معكم وقريبة منكم وحاضرة في جميع مناسباتكم، وتوفر لكم الكادو اللي تلوجوا عليه. فاركس على كادو ديما براء فواياج، ديما تقول لك جو سوي لا، أنا حاضرة معك. شعامل سيدي عملت لكم فازة من أروع ما يكون، أي تخفيض بقيمة المعدل اللي عند الناجح في البكالوريا في الخدمات اللي تقدم فيها براء فواياج الكل، مش في خدمة وحيدة معناه. من اللي يسمعوا فيها تو من أولادنا وبناتنا اللي نجحوا في امتحان البكالوريا، وأيضا الوالدين متاعهم اللي يسمعوا فيها، إذا كان تحبوا تهديوا لأولادكم وبناتكم حويجة تفرح وتكريم، خلينا نقولوا لمسيرة حافلة بالنجاحات بعد التعب والمراجعة والستريس متاع الامتحانات، وما فيها باس نقصوا لهم اجميعا هكا في أوتيل، ما فيها باس زادة نبعثوهم في رحلة الجربة مع براء فواياج وكوكو بيت الزادة مع براء فواياج واسطنبول والمغرب ومصر، وهذوما كي نقول مع براء فواياج راي رحلات من نوع آخر، يوناني ماشيون اكستراوردينير والتأمين والمرافقة ومن اللي يخرج من الدار لين يرجع للدار، وإلا تهديوا لهم عاد الهدية اللي يستناها كل حد وإن شاء الله ربي يكتبها لكل تونسي وتونسية، تهديوا لهم عمر. علاش ليه؟ واش خير من هدية تكون في شكل رحلة البيت ربي؟ ملا هيا توا هاو عندكم الفرصة هذية، تخفيض بقيمة المعدل، يعني اللي يجيب 15 في الباك عنده تخفيض بقيمة 15% على جميع الخدمات اللي برودوي متاع براء فواياج. مع براء فواياج ديما ناجحين وديما فرحانين. مرسي براء فواياج.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيدة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا سوام على كيف كيفك، بسامبل كليك على www.baraavoyage.com برمج صيفك على كيفك. براءة فواياج، votre partenaire de confiance.
1: البارح يسألوا فيا قالوا اسمعناك قلت تحل موسم العمر، اي تحل موسم التأجيل للعمر مش في اخر نهار وقت اللي نتفكروا هذا، خاصة في رحلات معينة عنا العمر متاع المولد واللي بشي تحل الموسم ان شاء الله في الايامات هذيك، راهو يزمك تخلط على بلاستك لانه الجهة الاول بشيخ البلاصة قبلك انت اذا كانت تجي في اخر وقت. هذاك علاش براء تحب تذكركم زادة اللي عملية التأجيل لأولى رحلات الموسم عند براء فواياج باش يكون ان شاء الله اواخر شهر اوت الموسم يتفتح تزامنا مع تاريخ المولد النبوي الشريف، والرحلة الاولانية باش تكون خاصة بالمولد النبوي الشريف، وبطبيعة ديما يتم اعتماد قاعدة الأول بالأول، معناها اللي يجي الأولاني هو اللي ياخذ البلاصة. هذاك علاش الناس اللي تحب تمشي مع براء فواياج ويحبوا على الخدمات متاع براء فواياج نقول لهم ازربوا رواحكم وقيدوا أساميكم باش تضمنوا بلايسكم. برشا مفاجآت، برشا جديد سنة مع براء فواياج، تحضيرات استعدادات على قدم وساق لإنجاح موسم جديد كالعادة من التميز والإبداع والنجاحات، وهذا مش غريب على براء فواياج. تعرفوا في الحقيقة أنه تميزت وتفردت وولات كيف نقول براء فواياج، نقول جودة الخدمات، هذا ما خلاها تتألق في السنوات الأخيرة. نذكركم كيف أنه التأجيل متواصل للدورة التكوينية لمرافقي ومرافقات العمرة واللي تنظمها براء فواياج نهار 12 جويلية في مدينة سوسة، فرصة للناس اللي تحب تخدم ضيوف الرحمن ويتعلموا دواليب وتفاصيل هالخدمة المشرفة جدا جدا هي خدمة ضيوف الرحمن، وش خير من خدمة المعتمرين. نذكركم زادة أنه تنجموا تربحوا عمرة مهدية من عند براءة فوياج لو تكونوا حاضرين في الدورة هذية، وبرشة مفاجآت أخرى تستنى فيكم نهار 12 جويلية في سوسة. وقبل ما نختم نحب نذكركم أنه دوبل في ثلاثة مرات .براءة فوياج.com موقع الويب الخاص ببراءة فوياج، تلقوا فيه جميع الفنادق اللي موجودة في تونس وبأحسن الأسوام في تونس زادة. أي براءة فوياج قل لك عندنا أحسن سوم في تونس ليك يا تونسي ويا تونسية. للحجز ولأي معلومات أو استفسار آخر أرقام الهاتف على ذمتكم 70-550-020 70-550-020 وإلا 21-881-882 21-881-882 وإلا 21-882-881 21-882-881. براءة فوياج فوتر بارتنير دو كونفيونس.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك جوهرة. مع نيكو جوهرة وعبر على رأيك كان نيكو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000 وإلا 73 24 3000.
3: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 20 ل 30 جوان في مول أوف سوس. إجا وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
4: جو الصيف في مونوبري نفرشك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا. برومواتنا توصل حتى لشطر السوم على تستحقوه للمة والشيخات من جوا دو بلاج والعوامة الصغيرات الكلاسيير الكليماتيزور وحتى الكلاس بستحلى التبحيرة مع الشلة والعائلة. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برومويت.
5: مونوبري ديما معك. ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام، ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك. مرهونة في دزة، في كليمة، في نصيحة، وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية، باش تجيب النجاح لصفك، باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك. مش من اليوم، من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسورانس زيتونة تكافل، وقفتنا معكم صحيحة.
6: تحب تربح وقت وراحة؟ سهلة مع لا سوليسيون او كارت. نجم تصب اسانس، تعمل فيدانج ولا لافاج بالكارت، تعمل كارتك اون توت سيكوريتي اي اون طون ريال وتتبع مصاريفك الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب وإلا على الابليكاسيون او كارتين. ولا انرجي، برونون لا روت انسامبل.
7: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
0: من الاثنين الجمعة من 6-9 متاع الصباح، صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
8: ميتيو على جوهرة اف ام.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. نشرة خاصة بتطور الحالة الجوية، خاصة اليوم حسب المعطيات اللي متوفرة أنه درجة الحرارة باش توصل مرتفعة كيما البارحة من ناحية، من ناحية ثانية فما أمطار نعم وتقلبات جوية بعد ظهر هذا اليوم. مع في التقلبات الجوية هذية مع درجة الحرارة تبقى مرتفعة راهو، حتى المطر تصب في بعض المناطق كما في جندوبة وفي الكيف، ولكن درجات الحرارة تبقى مرتفعة خاصة بعد ظهر هذا اليوم. التفاصيل، التطورات، قديش من ولاية فيها أمطار وأن هي الولايات وغير ذلك، نشوفوها مع الأستاذ عامر بحبة في نشرة خاصة. صباح الورد عامر، مرحبا بك وشكرا على التفاعل وتلبية الدعوة.
9: صباح الخير سي حاتم، مرحبا على السلامة، وصباح الخير زاد للسادة المستمعين على جوهرة اف ام.
1: إيش عندنا في طقس اليوم، خاصة الحديث على تقلبات أمطار تنجم تكون بعد ظهر هذا اليوم في شكل خلايا رعدية مع أمطار متوسطة؟
7: وهو كذلك سي حاتم، هو في الحقيقة زوز نجم نقوله يعني حاجتين في زوز ظواهر جوية، نحكي شوية على الحرارة اللي هي مرتفعة نسبيا، ونحكي شوية حتى على التقلبات المتوقعة بالنسبة لليوم إن شاء الله بعد الظهر، ممكن خاصة بعد ما تسعتين بعد ما تلاث كالعادة كالحالات متاع عدم الاستقرار الصيفية اللي ديما جينا في فترات الحارة اللي حتى فسرناها سابقا في عدة مناسبات، من المتوقع باش ترجع اليوم بعد غياب بعض الأيام. كنا شهدنا مثل هذه الظواهر خلال الأسبوع الماضي حتى اللي قبله من حين إلى آخر على المرتفعات الغربية. إن شاء الله اليوم جدا من المتوقع باش نسجلوا يعني حالات عدم استقرار.
1: انت في انت تقول اليوم وغدوه، معناها شفت هذايا تدوين نتاع البارحه اللي تنشرت تقول عدم الاستقرار هذا باش يكون نهار 23 و 24 جوان في عده ولايات تونسي.
7: صحيح، هما زوز حالات عدم استقرار، يعني حالة اليوم إن شاء الله في العشية وحالة أخرى زادة إن شاء الله غدوة. بالنسبة للأيام الموالية مبدئين ما فيش حالات استقرار عدم استقرار، بالعكس يرجع الطقس يعني مستقر على مستوى التقلبات والأمطار. قلت بالنسبة لليوم سي حاتم إن شاء الله في العشية يعني ممكن بعد ما دي ساعتين بعد ما ثلاثة تبدأ الحالة عدم استقرار ديما في المرتفعات الغربية وديما على رأس القائمة ولاية القصرين. غريكة ديما تبدأ تتشكل التقلبات، في بعض الأحيان تبدأ تتشكل حتى على المرتفعات الجزائرية وخاصة في ولاية تبسة، يعني الجزائرية الملاصقة لولاية القصرين التونسية. غاديك تبدأ التقلبات وتبدأ تتفرع يعني من الغرب ديما إلى الشرق هذه التقلبات. دونك
1: نجم تمس دي بوزيد والقصرين القيروان زغوان سليانة الكيف جندوبة باجة توصل بنزرت ولا لا؟
7: وكذلك سي حاتم هي ديما البداية تبدأ من القصرين وحتى من الكاف زادة، خاصة جنوب الكاف القصرين تالا المناطق هي ثم تبدأ تتقل مبدئيا ولاية يعني الكاف وولاية القصرين غاديكا تبدأ التقلبات خاطر ما في أقصى الغرب، ثم التنقل في اتجاه الشرق دونك توصل سليانة إن شاء الله احتمال مرتفع، ثم زادة غرب القيروان زادة يعني المناطق المتاخمة لولاية القصرين، ثم زادة شمال قفصة حتى شمال قفصة ربما ما تكون يعني معنية للاسقة بالقصرين، وممكن زادة حتى غرب سيدي بوزيد. هذوم المناطق اللي تقريبا الاحتمال كبير كونه توصلهم التقلبات اليوم وغدوة. مش بالضرورة المناطق اللي ذكرتها الكل اليوم تنجم بعض الولاية أو اثنين تصلها التقلبات يعني غدوة مش اليوم، ولكن مبدئين اليوم وغدوة ثم تقلبات في هذه المناطق. بالنسبة للولايات الأخرى سي حاتم يعني جندوبة وباجة الاحتمال موجود أما مش مؤكد، ربما جندوبة أكثر من باجة وربما زادت باجة تكون معنية خاصة جنوبها يعني اللي لاسقة في يعني المناطق المعتمديات والمناطق اللي لاسقة في ولاية سليانة تنجم توصلها. بالنسبة للولايات الأخرى يعني زغوان وبنزرت وغرب العاصمة الاحتمال موجود أما الحقيقة ضعيف، ممكن ربما أكثر زغوان خاطر التقلبات تبدأ من الغرب إلى الشرق دونك كل الخطة كاية متاع الكاف سليانة زغوان معروف تنجم توصل زغوين. الحقيقة بالنسبة لغرب العاصمة أو جنوب بنزرت الاحتمال ضعيف برشا، الاحتمال ممكن أكثر في جنوب باجة وفي جنوب جندوبة، ولكن سي حاتم نذكروا اللي التقلبات هذه باش تكون باش تتركز خاصة يعني الولايات المعنية أساسا هي ولاية القصرين ولاية سليانة ولاية الكاف القيروان وقفصة وسيدي بوزيد، وديما كي نبعدوا على القصرين دونك ديما الولايات الأخرى يا إما غربها أو جنوبها يعني المناطق اللي لاصقة في القصرين.
1: به هذا يخلينا نقولوا توا تبرد شويه، لكن نلاحظ كونه حتى وقت الامطار باش تبقى درجات حراره مرتفعه في الولايات هذيا. اعطينا فكره على درجات الحراره بالنسبه لليوم وغدوه.
7: خاطر سي حاتم الحرارة الأمطار هذه هي حالات عدم استقرار متعلقة بالتسخين النهاري متعلقة بالحرارة، هي أمطار الحمل الحراري ماشي أمطار متاع منخفضات جوية الكلاسيكية متاع الفترات الشتوية والبارد إلى آخره. بالعكس الحرارة هذه هي سبب رئيسي من بين طبعا مش وحدها من بين الأسباب متاع التقلبات هذه. بالنسبة يعني على مستوى الحرارة باش تواصل الأجواء حارة في تونس نسبيا، طبعا سي حاتم نذكر اللي معناش موجود حر عكس الدول الأخرى اللي يعني اللي باش نبنى في أوروبا الغربية ولا حتى في المغرب. بالنسبة لتونس ليبيا الجزائر، بما أنه فما موجة حر في غرب أوروبا، عادة نحن نكونوا على الحدود متاع الموجة هذه، على الأطراف متاعها، دونك ما تشملناش بقوة بالقوة اللي موجودة في غرب أوروبا. أرقام قياسية صحة في فرنسا، رأوا يوم أمس يعني حرارة أربعينية رأوا في فرنسا وحتى في دول أخرى. احنا في تونس جينا على الأطراف متاع المرتفع الجوي، على الأطراف متاع الموجة الحر الكبيرة هذه. هذاك علاش فما صحيح ارتفاع للحرارة أعلى من المعدلات، ولكن ماشي موجة حر أعلى من المعدلات بقليل. دونك اليوم في تونس تقريبا الحرارة في أغلب المناطق التونسية كيف أمس والأمس كما الأيام الماضية، تقريبا من 28 أو 29 درجة إلى ممكن 39 درجة. وفما صحيح أغلب الولايات التونسية يعني فيها حرارة ثلاثينية، يعني 35 و 34 و 38 وحتى 39، ولكن راهو يعني كما قلنا تعتبر حرارة صيفية يعني عادية أعلى من المعدلات، ما عندناش أرقام قياسية، ما عندناش موجة حر. ولاحظتوا زادة في العشية آخر العشية في الليل الطقس يتبدل شوية، تبرد شوية على خاطر في موجات الحر وساعات الحرارة تقعد حتى في الليل مش فقط في النهار. وإحنا بعيد برشا على مثل يعني هذه الظواهر الحقيقة.
1: وقتاش وليو نحكيو على موجة حر من أي درجة معناها في الترمومتر متاعنا؟
7: بون فما اختلافات سي حاتم حسب الدول، ولكن في تونس مثلا يعني حسب يعني دراسات تعد مع باحثين وحتى المعهد الوطني للتقييم الجوي، اذا كان الحراره يعني تتجاوز المعدلات، فما شكون يقول 5 درجات او حتى 7 درجات اعلى من المعدلات، واذا كان يعني هذا الارتفاع يتواصل اكثر من 3 ايام سي حاتم، مش فقط نهار او اثنين، اذا كان يتواصل اكثر من 3 ايام وخاصه زاد الحراره تكون مرتفعه اعلى من المعدلات مش فقط في النهار سي حاتم، حتى في الليل. دونك كيما تشوف فما يعني فما برشا مقاييس وفما برشا مؤشرات باش تخلينا نحكيو على موجة الحر ونقربوا للارقام القياسية، وتكون حرارة مثلا أربعينية في برشا مناطق تونسية زادة، مش في ولاية بركة او اثنين، وقتها نجمو نحكيو على موجة الحر. ولكن يعني احنا توا صحيح هي حرارة ثلاثينية، صحيح مرتفعة نسبيا، صحيح في يعني نصف النهار وما ساعتين وما ثلاثة الحرارة مرتفعة، ولكن ماناش في موجة حر يعني بعاد على موجة حر عكس دول أخرى كما قلت سيحات المجاورة.
1: شكرا لحضرتك الأستاذ المبارس في الجغرافيا والباحث في المناخ ومستشارنا لنرجع له تبعا باش ناخذ المعلومة العلمية والصحيحة الأستاذ عامر بحبة.

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وللمشاهدة.

0: أوساخ ومطيشين فيه بهم ما فيهش الماء.
1: تعرف قد ما تهبط في بير قد راهو يخوف واللي ما عادش الاكسجين لا لا تولي سموم
0: اي سموم كان ما عندوش خد ساعات ابار تلقى فيه مكان السلالم ولا دروج ولا غيرها لا ما فيهش يبدو هذا وهذا يعكس
1: شوفوا الفيديو معنا هذا الفيديو الاولاني فما الفيديو الثاني كيفاش السيد اللي هبط وطلع
0: القطوس
1: السيد اللي
0: القطوسة
1: السيدة اللي طاعت تعرف البناء وكيفاش طلع شوفوه
0: لأنه كثيرا ما نددنا بالناس اللي عظموا حيوانات وما رحموش الحيوانات اليوم نثمنوا الناس اللي هما في موقف عظيم أخلاقي
1: ونشكروا جمعية جمعية سلامة الحيوانات في سوسة اللي قاعدة زادة تخدم
0: هذا
1: مجهود كبير واحد. يلا نمشي لبيلاروتوش مع الضيف اللي نستضيفه اللي هو هبط وطلع القطوس شو كيفاش طلع وكيفاش طلع في البيت تبارك الله عليه اللهم صل على النبي عليه
2: بيلاروتوش.
0: طبعا ضيفنا اليوم أنيس المهذبي. أنيس المهذبي هو البطل اليوم اللي أنقذ القطوسة اللي موجودة في بئر على ما يبدو 40 وباش نسألوه. أنيس صباح الورد.
3: صباح الخير خويا حات.
1: معك خليفة بن سالم. أنيس واحد بن عمر.
0: عايشك أنيس. كيفاش جاتك الفكرة هي مبدئين يعني القطوسة طاح قدامك كيفاش الحكاية هك؟
3: والله العظيم مروح بالخدمة ما تسعطين كلموني ولاد الحليل عندي ولاد صاحبي يرحمه ليه كلمني قال لي راهي ثم قطوسه في بير بحضة دارنا بالله يجي نشوفه كيفاش نطلعها مشينا لا باش واحد خذينا لها حكس واحد طن حطينا لها في الصندوق هبتنا هيلة في بالنا باش نطلعها بالصندوق قاعدين نتبع فيها بالذوق وفوق بتاع مراية جايبين مراية باش تجهر لوطة في البير باش نشوفها القطوس قاعدين نتبع فيها واحدة واحدة ما حبتش نحن نجي نشدوا الصندوق وهي تخرج من الصندوق كلمت ولد صاحبي يرحم والديك والديه قلت له بالله راهي ثم قطوسة في بير كان تعمل مزية تعطيني المحمل خلينا نخرجها قال لي ميسيرش على ذلك مين وكلمت الوليد قلت له هي نهار السبت الحكاية كلمت الوليد قلت له من نهار لحد بالله راهي ثم قطوسة اجا خرجوها من البير قالوا لي ميسيرش قبلنا العشرة بتاع الصباح احنا البير مشينا غاديك ربط روحي بالحبل وهبط
1: الحبل الخاص هذا اللي تابطوا به للابار وتطلع
3: انت عندك والله الحبل الجويد هو لما حال حتى شوف انت في الفيديو تطلع طيب شيء. على حشد تطلع حتى على حشد البير مخلي الخضوريه نتاعه طيب واحد انا وما غير عند ربي سبحانه وتعالى
1: الحمد لله رب
3: التقبيل.
1: انت كيفاش يا اخي صناعي في العمليه هذه خدمتك والا
3: صناعي نحن بصفتنا كنا نسكنوا في الريف قبل عندنا بير معناتها مستانسين بقى الحكايه دي مستانسين نزبدوا ونهبط مش مستانس نهبط اما مستانس نزبدوا بالحبل ونهبطوا ولا يرحموا الرباب قبل كيفاش يهبط الابيار كيفاش يخدم على العبيد يعني قلت واحد في راسه سبحان الله لجت البكمه ذيك انه واحد هبط لها
1: أول مرة تهبط في بير؟
3: لا هبطت البير متاعنا قبل
1: هبطت البير متاعك
3: العمقم متاع بسلوم هبطت وما ضايب بالحبل
1: أول مرة بالحبل وعميق معناه حوالي 40 متر كما سمعت هكا ولا
3: 40 متر مش حوالي 40 متر
1: 40 متر به القطوسة كيف هبطت لها نجمت تشدها وحطيت هكا في المريول متاعك على صدرك باش نجمت تطلعها في شكارة ولا حاجة
3: سبحان ربي هبطت انا هبطت ساك معايا باش واحد ما هبطت ساك معايا قلت معناتها تطلعش ما ترومش نطيشها فك الساك انا ونسكر عليها ونخرجها برا ونسيبها تمشي على روح خي انا هبطت وهي مسكينة جت تجري فصل البيت حكمتها فك الساك وحطيتها في صدري وكلمت لي قلت له ما صحيح قلت له صحيح عندي نجاح لابيس
1: الحمد لله
0: في الحبل ما خوفكش الحبل انا يظهر لي الحبل ما هوش
3: لابيس الحمد لله ليك يا رب
0: الحمد والله يعطيك الصحة على الشجاعة
3: الحمد لله بكمة
0: هذا هو
1: شو هاي شباب
0: والبير الداخل ما فيش ماء
3: ما فيش ماء
0: وعليه ما سكروهش بالله يا نيس
3: الله أعلم
0: إذا كان ما فيش ماء
3: ما فيش شيء ما فيش ماء والزجاج حتى الديار اللي بحذين عندهم صغار معناتها عندهم
1: اختار يولي اختار
3: عندهم شكون عمره 3 سنين وعندهم شكون عمره 4 سنين وبجنبه بالضبط ثم 8 معناتها
0: يلا هذا إهمال
1: بربي القطوسة عندها مولاها مربيها وإلا
3: مولاها نطيشها في البير
0: مولاها طيشها
1: في البير مولاها طيشها في البير
3: مولاها طيشها في البير يلا شوف هذا واحد

0: يلاه يا ديما يمنيش توا. لكن ها وفعل الخير والاولاد نتاع الحومه اللي معاك كانوا نحب نحييهم ونحب نحييك انت يا نيس برافو عليك. ماشي رانا كلنا نعتديو على الحيوانات لا فما اللي يضحي.
1: وين هي تو القطوسه وين؟
2: عندي في الدار.
0: عندك انت معناها تبنيتها انت؟
2: روح انا ملي في نص البير قلت لهم راني مش نروح بها انا.
0: هكا هكا فما ناس اللي
2: وعندي ديجا واحده في الدار زيت روحت بها انا مول زوز ولا بيع سمك ما عند ربي مش تعمل
0: هذا. يعطيك الصحه يرحم والديك يرحم والديك
2: والله العظيم. وطق الخير في البك ما خير من اللي في العبد حاشا من مقابلني حاشا ما يستاهل.
0: الخير فمازال الخير في الدنيا والحمد لله. نحب نشكرك على هذا يعطيك الف صحه. هبط وغامر وغامر وطلعها وهي موجودة وتبناها زادة وسي هاي موجودة بين الدار وفما راو توانسة زادة
1: طبعا هذا اللي حبينا نقوله حاتم برشا أنه ثم توانسة راو مش كلك الصورة اللي شفناها في بعض الحالات تاع تعذيب كلاب ولا غيرها
0: حالات شاذة موجود حالات شاذة تحفظ ولا يقاس عليها
1: هذا غامر بحياته بير 40 متر يعني مش لعبة هي تخوف شنو.
0: شكرا لك خليفة شكرا لمروة وسي على بي لرتو شبقى معنا رجعين مع ضيف الدنيا أم فيها.
3: تحب روحك الفاش تحب تفهم العلة وبنت العلة تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة تحب تسمع وتسمع صوتك اسمع جوهر اف ام جوهر اف ام الدنيا أم فيها.

0: تريد الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
3: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
4: اليوم مع أوغانج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أوغانج.
5: جوهرة
6: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. في الاطراح متاع 78 قداش عمرك خليفة معنا؟
2: مكونش على عمري أنا كل فنانين ما يمكن 10 سنين
1: 78 10 سنين
2: يمكن ولا أكيك
1: ليه ليه
2: لا أكثر أكثر
1: ليه عم خليفة
2: أكثر أكثر
1: إيش صحيح
2: على كل حال
1: ما تثبت على الاطراح
2: عليهم كمان بغي شنو لا تبعهم ونعرفهم كل الملعبية لهب لعب
1: الاطراح ساعة متاع الترشح
2: أي
1: وفي استاد شد تميم مهرب
2: من 77 تبعوا فيها
1: ثم نرجع
2: 77
1: مصر
2: الجزائر مباراة مصر محمد علي عقيد الله ربي يرحمه طلع اللي طلع هذيك بالراس مثل نتذكره ثماش واحد ينسى 78 على كل حال بالنسبة لأجيالنا واللي سبقونا واللي بعدنا مستحيل ينسى فريق 78
1: تميم الحزامي
2: أكيد عاد تميم تبعوا فيه في الترجي تميم بن عبدالله وفي المنتخب تميم بزوج عنده شعبية
1: رغم اللي ولد حومتي معنا ولد حملف لك النقل هو اللي يسكن في الضواحي هذه في سكرة عندي مدة ما شفتوش
2: قليل الظهور
1: هو قليل
2: تميم الحقيقة متحفظ ما عندوش
1: ما يحبش يتكلم عنده عاداته وتقاليده وشو ربي يطول في عمره ربي يحفظه سوربريز علي الخلولي
2: انا نقول ما استغلش نجوميته بالشكل اللي ينبغي به تميم
1: صحيح
2: ترشد قائد منتخب زاد
1: اي كابيتان ولعب كبير
2: لعب كبير ياسر
1: علي الخلولي يفاجئنا بيا الحكايه هذه شنو هي الحكايه بالضبط هات نشوف انا ساعه الومضه نتاع الحكايه نشوفوها مع بعضنا وبعد تو نرجعوا ونحلوا نفركوا الرمانه شنو هي حكايه
2: نشوف
1: حصة إذاعية تلفزية ديجيتال شنو الأمور هذه متاع اللقاء مع تميم بن عبد الله ولا تميم الحزامي بن عبد الله
3: تحب السيح
4: يظهر لي لأول مرة في التاريخ كاميرا تدخل دار تميم الحزامي
3: هاوي أبش أقول لك أنا طور شنوية إذن الرئيس شو يسمعها أنا عندي بشي أبش معناتها أبش تلتل على الدم الرازي
4: أول واحد آمن بتميم الحزامي قبل ما يولي تميم الحزامي اللي يعرفوه العباد
3: تميم الحزامي تو ما جيت نحا عطوقة قلنا له حاجة مشينا له كل واحد تحمل مسؤوليته بورقيبك مشينا له القصر شعال قلنا بعد ما قدمت الجوري تقولوا عنا عمل لي على خلتي خلي دور قال لي يعملتوا انتم من حتى واحد من الجميع عملوا مختار بيه بس ما أحسن بوتو عندي أنا ما عمره ينسووه نسوه بس كانت وزراء الدولة بس محترمة السعافي يحل أبوكا يحل مجلس النواب يحل بس كل تحل في تونس بس كل تعتمد بس كل تعرف الكورة مش يعمل انت تعرف بروفيسيوناليزم ما تبدلش قانون كورة أقوى من الأشخاص
0: الصحيح مع عادل الخلولي
5: الموعد كل ثلاثاء بداية من 9 مساء على جوهرة تي في ومواقع التواصل الاجتماعي
1: احنا قلنا نفركوا الرومانة نشوفوا شيء الحكاية علي خلولي موجود بحثنا في الاستوديو يعود الدر إلى معدنه سي علي مرحبا بك منورنا أخوي
6: صباح النور حاتم وصباح النور خليفة وصباح النور لكل مستمعي جوهرة تي
1: في الموعد كل نهار ثلاثة اليوم معناها في الليل على التلفزة تي في معناها على تلفزتنا على جوهرة تي في باش تتفرجوا في هذا اللقاء وأيضا على الديجيتال بودكاست هذا شنو حكيته بالضبط هاي
6: با حاتم هو البودكاست باش يكون رياضي بامتياز 100% باش يعتمد على شخصيات رياضية باش نحاولوا هي فكرة من إدارة القناة والإذاعة لأنه نحكيه على جوهرة تي في انا عملت 13 عام في الراديو 4 سنين غياب وتو رجعت بتجربة جديدة باش تكون على ديجيتال مواقع التواصل الاجتماعي وكيف كيف على جوهرة تي في اخترنا انه يكون فما بودكاست تعرف اللي توا توجه كبير في العالم البودكاست خاصة مع النجوم الكبار، لأنه ديما حتى في تونس احنا ناخذ المثال الفرنسي ما ناخذوش المثال الإنجليزي والأمريكي في الإعلام، حتى كنجيبوا انفيتي كبير يبدأ محطوط في استوديو مع برشا محللين وكرونيكور اتسيترا اتسيترا، دونك ما يخوش حظه بالكامل النجم هذا.
1: أي الوان توان لانترجو كلاسيك يسميوها هذيك الوان توان بدت تنقص شوية رجعت في البودكاست.
6: فوالا حاتم الوان توان احنا استغلينا الوان توان باش نعملوا بودكاست في جوهرة تي في، نجيبوا فيه شخصيات رياضية كبيرة باش نحكيوا معاهم على التاريخ على الماضي الحاضر وكيف كيف المستقبل الرؤى وكل شيء. دونك انت تعرف حاتم وانت اقدم مني وتعرف انك باش تبدا برنامج جديد يلزمك تبدا بحلقة كبيرة والحدث يفرض نفسه، احنا نحكيوا على الكوب دي مون، دونك مهم جدا أن نرجع لجيل 78 اللي إلى حد الآن ما جاش حتى جيل في تونس حطم الإنجاز اللي عمله جيل 78 واخترت أنه يكون قائد المنتخب، لأنه الكابتن عنده دور كبير. واليوم شفنا بين بكاشف أنه منتخبنا اللي موجود حاليا في المكسيك ما عندوش قائد حقيقي.
1: علي خلولي نحب نسأل لأنه تميم صديقي وأتشرف بذلك ولد حومتي معناه ولد حملنف ونعرفه جيدا جيدا جيدا ما يتكلمش، صعيب باش نقولوا احنا يجي لون ميسيون ولا لانترفيو ولا بودكاست ولا تلفزة ولا راديو، كيفاش عملت شو باش اقنعت تميم الحزام؟
6: ولا يسر هو حاتم ما نجمش نقول عليه في الديريكت، ولكن لكل مجتهد النصيب هذه اول حاجه.
1: ثاني حاجه معناها فما طرف اخر هو اللي اقنع تميم، هذا اللي نفهمه.
6: لا ديريكتومون فما اتصال صار بيني وبينه، فما عمل سابق تحضر قبل اقناع باش تميم الحزامي يخرج يتكلم. لكن حاتم مش المشكل كان انه تميم يتكلم، يعني صعيب 48 عام بعد 78 الكاميرا ما تعرف حتى كاميرا من وسائل الاعلام في تونس دار تميم الحزام، وكلامك صحيح هو ولد حمام لنف لكن يسكن
1: ما نقل توا في سكره جوبونس
6: اي فوالا يسكن في سكره، عمرها ما دخلت الكاميرا لدار تميم الحزام.
1: نعم
6: قبل أنه يخرج في حوار مطول
1: هو بناته ومرته خليهم بعاد على الصورة التلفزية وحتى الإذاعية، ما خلاهمش يخرجوا، هو ما يخرجش وما خليش عائلته تظهر معنا.
6: جوستومون هو كي ترجع لليوتيوب مثلا حاتم ما تلقاش تصريحات كبيرة، ما تلقاش وجوده برشة تميم الحزامي. ولكن الحاجة الباهية مثلا احنا اليوم في جوهرة فام كهبطت على الباج البرومو، الحاجة الباهية الإجماع شخصية تجتمع عليه كل الجماهير الرياضية في تونس من ملولة آخر نقطة في تونس بحر إلى برج الخضرة في الصحراء، الكلهم عندهم إجماع على جيل 78. وأنا شفت الشيء ذاك وفرحني، حتى لي كومنتير من أحباء النجم من أحباء الترجي من أحباء السياسات من الجنوب دخلوا كتبوا دي كومنتير على تميم الحزامي، لأنه تميم جزء كبير من الذاكرة الكروية التونسية أبار جيل 78 هو الكابتان عنده برشا أسرار حاتم.
1: وهو اللي فرجك تميم وطارق وعقيد وذويب وكعبي والعقربي موت على العقربي سبكتاكل معناها كان الميتون من اللي عاد مشيت شتالي مقوي قالوا نحي العقربي نظرا لي كذا وكذا قالوا لا يبقى غادي
2: اي لا ما عادش تتعاود
1: البودكاست يتعدى اليوم على تلفزتنا معناها في جوهرة تي في هكا ولا لا 9 متاع الليل
6: هو يتعدى اليوم 9 متاع الليل بودكاست
1: اول حلقه
6: هذا اول حوار مع تميم الحزامي قائد 78
1: كيف تقول الحوار مطول قداش الدوري
6: ساعة و19 دقيقة بودكاست باش يكون حوار باش يكشف فيه تميم الحزامي ونزيد نعطيك حاجة حاتم باش يقول على أشياء عمرها ما تقالت
2: هو هذا اللي حبيت نسألك عليه علي أنه هل كان متحفظا في الأجوبة متاعه ودبلوماسي ولا كان واضح
6: فتح صريح. قلبه
2: احنا الليلة باش نتابعه أكيد ما نحبوا ناخذوا فكرة
6: فتح قلبه سخليفة حكي حكايات لأول مرة تعرض مثلا نعطيك حاجة بسيطة تميم اهمس له الزعيم الحبيب بورقيبة في وذنيه في الاستقبال في القصر الحكاية ما خرجتش إلى يومنا هذا باش تسمعها.
1: هو اي هو حكاها في الاصدقاء في السيركل الصغيره, معناها في السيركل الصغيره حكاها,
2: ما صرحش بها,
1: ما عمره ما خرجها اعلاميا تميم, وما يصرحش. صعيب باش تلقى انترفيو مطول ولا ذكريات والا اسرار يقولهم تميم. اعطاك الاكسكلوزيفيتي هذيا معناها
6: في برشا, في برشا حاتم مش كان الحاجه هذيك, حكى على برشا حكايات. هو ديجا كريت البرومو بدا بكلمه تحب الصحيح, حكاية الصحيح وحكيت ميم أسطورة راو حاتم صراحة. يمكن أنتم خلطتوا وتفرجتوا, أنا مثلا ما كنتش موجود في 78, ولكن بعد تفرجت في جيل 78, جيل سابق العصر وفي كل شيء. ذاك علاش أنا اخترت أنه البرنامج كي بيش يبدأ بلمسة وفاة لجيل 78, لأنه اللي عملوا جيل 78 مثلا مصر أم عظيمة 120 مليون رقم واحد في القارة الأفريقية على مستوى التتويج بلقب بطولة أفريقيا, بعد 48 سنة حاتم, بعد 48 عام يربحوا أول انتصار في المونديال, صار في المونديال هذا فرحة كبيرة في مصر. يعني نحكيه على مصر,
1: أنا ربحنا 78,
6: عملناها عام 78 وفتحنا
1: وربحنا المكسيك.
2: احنا كنا وقتنا ذكر باش نترشحوا للدور الثاني لو تمركت كرة تميم اللي ضربت على البار قدام ألمانيا.
6: تعرف تربط سخريفة
2: وخلنا ذكرها أنا بك
6: أقوى
2: ضربت في البار ورزع
6: تميم. أنا سألته سؤال أو سأعطيك حاجة اللي كنتي وللمستمعين, قلت له ماذا لو دخلت كرة تميم اللي على البار؟ قال الحمد لله ما دخلتش.
1: علاش؟
6: هذا هو اللي باش تتفرج فيه الليل.
1: برافو, تعرف تبيها صحيح.
2: الكرة بالحق قعدت في قلوبنا الكل وقتها.
1: شكون آخر موجود في القائمة متاعك؟
6: به أنا نجم نعطيك ضيف الحلقة الثانية اللي هو موجود سيدجا وتم التصوير معاه والحمد لله, وحبيت نسكر به الجيل 78 اللي هو مختار ذويب في داره في
1: صفاقس.
6: نفس الشيء, أول كاميرا تدخل دار مختار ذويب في صفاقس,
2: مركز ضد المكسيك وقتها,
6: مركز ضد المكسيك, وحكي عليه تميم قارة وذاك أحسن بونت وتمركة في المونديال. دونك انا اوتوماتيكمون بدلت الوجهه نتاع لي زانفيتي نتاعي ومشيت المختار ذويب باش تتفرجوا في زوز حلقات فيها
1: من اروع ما يكون, لانه شو تميم نعرفه ومختار سي صديق ونعرفه وافتخر بصداقته. التربيه والاخلاق ريت عليه, شنو الرجل, شنو القماش نتاعك العبد هذاك, محليه محليه مختار, ربي يطول في عمره ويعطيه عقله قد قلب.
2: ذكرونا بحاجه,
6: تفضل سخليف.
2: نجيب الخطاب رحمه الله عليه,
1: تعرف
2: شنو نجيب الخطاب؟ هو معلق
6: باش تسمع تميم يحكي على نجيب الخطاب وباش يجبد حكايه على نجيب الخطاب ما يعرفها حد.
1: جميل برشا
6: بينه وبين تميم الحزامي صار تليفون, تسمعوا حكاية جميلة ترجع بكم للمرحوم نجيب الخطاب.
1: والله ما حكاها لي تميم قسما بالله,
2: لكن كملوا مع كملوا مع ليت ورخذوا الانترفيو
1: بربي علي. نرجع لك الذويب, شنو اللي اكتشفت في مختار سي مختار الذويب, شنو اللي اكتشفت في الرجل الرائع هذاك؟
6: هو الصراحة حاتم كل واحد من 78 عنده أخصائية وحكى عليهم تميم, وتو تشوفهم في الحوار كيفاش. أنا أقول له مثلا من الوفاء الأكثر وفاء يجاوب يعطي جوار, من الأكثر موهبة كذا كذا كذا. لكن سي مختار ذويب الحلقة الثانية عكس الحلقة الأولى كومبليتمون. الحلقة الأولى طالع الحوارات نارية مع تميم الحزامي, لأنه ذاك هو شخصية تميم الحزامي. ما تنساش اللي هو أول لاعب نحكيه في البروفيشناليزم الصحيح في الوقت هذاك يمشي الأولمبيك مارسي ومندراك. برشا عباد ما يعرفوش اللي التوى عنده كرسي في الفيلو دروم باسمه تميم الحزامي وقت اللي يحب يطلع
1: يتفرج. تراح في مارسي شيء
6: فوالا. سي مختار ذويب حاتم حاجة أخرى, الدبلوماسية, التربية, الفنان, العقولية.
1: مش لا دبلوماسية فقط, هذاك مختار, هذاك تربيته وهذاك قلبه به, يحب الناس الكل, يلسدون فهم على العباد, يقوم بالواجب. من أروع ما تعرف في حياتك سي مختار ذويب, وربي طول في عمره وربي يحفظه.
6: زاد حاتم من أصعب ما تعمل حوار هو مع تميم الحزامي. أنا نقول سي تميم الحزامي وسي مختار ذويب. علاش؟ لأنه أنا بدي شدني التراك. يعني تصور أنا في العمر هذا نعمل الحوار الأول مع واحد عمره 77 عام والثاني عمره 74 عام, يعني مش سهل المسؤوليه انك باش تحكي
1: هل مع هل, هل هل تميم عطاك ديزكسلوزيفيتي اللي يحكيوا عليهم الشارع الرياضي وقتها؟ تميم يقول لك يفرض باش يعطيوه
2: ما يلعب كان بالفلوس
1: بالسبيس ليه في وسط الطرح يقول لهم يجيبوا وين يحطهم في الكلاس نتاع الصبات نتاع الكره. صحيح جبت له عليها ما جبتلوش عليها,
6: باش يجبد لك اكثر, باش تسمع
1: اكثر من هذا,
6: باش يحكي لك تميم شو عمل بالفلوس ومختار ذويب شو عمل بالفلوس. باش احكيو كيفاش كان الجيل هذاك وعلاش خذاو الفلوس وعلاش مشاو احترفوا. فما حاجه مهمه حاتم احنا ننساو برشا باش ما نطولش عليك. مثلا الدوري السعودي دوري روشن عنده عامين يستقطف النجوم من العالم الكل. فما حاجة جيل 78 بعد الكوب دي موند كله مشاو نجوم كله في فرق السعودية الاتحاد الهلال النصر خذوهم الكل لأنه نعم. عملوا اكسبسيون في مونديال 78. يعني علاش جيل 78 قعد استثنائي في كل شيء. وباللي باش تحكي راه ما نسكرش ديجا اخر الحلقه قلت له ستميم قال لي يا اخي تحب على حلقه اخرى قلت له لا انا ما مانيش طماع يزيني كعملت الحلقه دي يزيني
1: لا سيكسر دينار تميم حلقه كامله وتحدث ساعه و19 دقيقه جينيس بوك راه وحطها في جينيس بوك ما عمره ما عمل انترفيو مطول نجم يعطي تصريح في الاحد الرياضي
2: ولا هو ماشي حاجه
1: مي سانون بيش انترفيو مطول اون بروميير ويظل قال لك هذا اون بروميير في تونس ما نعرفش البرا عطى حوار مطول ولا لا ولكن اللي متاكد منه في تونس ما نثبتش على حوار لتمي
6: تتفرج البرا معطاش عطاه حوار مره الصحافي في راديو مارسي وقت اللي هو يلعب في اولمبيك
1: يلعب في مارسيليا وقت
6: وكنت انا ديجا كي جبت له الانترفيو قال لي منين جبته ساعه انت منين جبته الانترفيو شيخ على الفازه كيفاش انا جبت له صحافي هذاك وشنو قال بالضبط مهم في مسيرة تتميم في أولمبيك مارسي. على كل حاتم مش ما نطولوش
1: نتفرجوا اليوم
6: تتفرج اليوم اليوم
1: تسعة متاع الليل
6: موجود على
1: جورة تي في جورة تي في اون اكسلوزيفيتي ومن بعد وتتبث على الديجيتال
6: غدوة يبدأ على كل مواقع التواصل الاجتماعي في جورة فيم يعني تلقاو الحلقة كاملة على الشين يوتيوب متاع جورة فيم اللي يحب يرجع يتفرج في عقله تلقاو زادة دي فيديو في الفيسبوك دي فيديو في تيك توك ودي فيديو زادة في اليوتيوب دي شورت باش يكون الناس كل توصل لهم حلقة تميم
1: وانه
6: حتى من البرومو الحمد لله بين تميم شخصية عليها الإجماع قلت لك الحلقة الثانية والله ما حبيتش نقولها حتى الإدارة نوعا ما تحب التكتم على الأسماء هذوما متاع 78 هاني قلت لك حاتم
1: يقول لك من هنا ولا فما جري عليهم حسيت في كيف خرجت الحكاية ولا جري حسيت هكي إحساس فتقول لك ما تقول حتى شيء حتى
6: نوصل للبث لأنه حلقة تميم بكل فخر نحب نقولها كاميرا جورة كي تدخل دارة ميم رفض أن يخرج في ما لا يقل على أربع وسائل الإعلام وريتهم المساجات من عنده هو كي وصلوا
1: لا قال لك ما يتكلمش معناها برافو عليك اللي قنعته
6: باش نسمعوا الحوار
1: للتاريخ هذاك للتاريخ باش يبقى للبلاد يبقى معناها وثيقة مهمة جدا جدا جدا ندعو الناس الكل للاطلاع عليها وتميم راه وقت اللي يقول لك باش نعطيك الحقيقة يعطيك الحقيقة بالضبط لا يزيد لا ينقص تري كوريكت. شكرا ليك علي الخلوني موعدنا معاك الليلة في الليلة على جورة تي في نذكر وغدوة وسي تقاو على مواقع التواصل الاجتماعي الكل فيديو متاع البودكاست الاولاني هاو صحيح هذا الصحيح باش تلقاوه وهذا هو الخدمه الصحيحه باش نلقاوها ابتداء من الليله
0: pour les coulisses l'ambiance en direct hashtag Jawar FM sur Instagram hashtag Jawar FM Yeah.

0: خوي خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
1: الامور لاباس. مدام اولا انرجي هي شريكي في طريقي. اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
2: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
3: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: اسمعوا في الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: والله مش تحر غير اعتيادية وهذا
2: مش تحر خليت مروه دي
1: تحكيني فيه صحيح بجدك
2: سخانة التقصير
1: خلينا نمشي للفراز
2: هي لك انا كلمات جريت لهنا ما خدمتها لهاش في الحراره فما بالك في فرنسا علاش مش تابعوا مش الحر غير عاديه حديث حتى عن وفيات في فرنسا هذا يتقول لانه وقع في فرنسا بفعل موجه الحر غير عاديه علاش مش نمشيوا لفرنسا للاستاذ والاعلامي والصحفي توفيق مجيد يعطينا صوره عن ما يجري في فرنسا في علاقه بحراره الطقس حاتم
1: متابعات
0: متابعات متابعات
2: أستاذ توفيق صباح الورد
3: أهلا وسهلا صباح النور
2: أش عامل معك من السخانة أخي للدرجة هذه تو فرنسا
1: أنا فما سؤال نحب نسأله سي توفيق مرحبا بك ساعة توفيق مجاي
3: مشكلة مش عارفين شنو يحبوا طقس ما تدل ويمنوا باللي كون فيه تلوث ويمنوا باللي كون ما فيش احترام للبيئة هذاك هو شنو جاك تو الحديث عنه الليلة يعني الليلة
1: ربي توفيق الشارفة. توفيق حويجة بارك قبل ما تدخل في الصورة باش نقولها لنا بالحرارة هذه اللي موجودة توفيق مجيد في التوقيت هذا بالضبط في سال دو سبور وإلا لا ما ينجمش اليوم
3: لا خرجت قبل الوقت له
1: مشيت هي ومشيت
3: عملت ساعة وعملت ساعة ومشيت هي خطر سخانة بالحق سخانة هي سخانة المشكلة مش سخانة المشكلة أنه سخانة الصباح ما أنا متعودناش بها أنا عندي فترة طويلة عايش في فرنسا ولكن السخانة هذه غير مانيش عارف أنا شنو بصفلك تقولش عليها سخانة متاع صحراء تعرف البارح البارح كانت أسخن ليلة في التاريخ من عام 47
1: جلاتيف
3: معناها كي نتكلموا على سخانة نتكلموا على سخانة فعلا يعني ولات توا حديث اليوم بالنسبة للسياسيين وبالنسبة للفرنسيين ومشكلة أخرى هو أنه لا الحافلات مكيفة لا التراموي مكيف الحاجة الوحيدة اللي تنجم تتمتع بها أنك تهبط المترو تحت الأرض لأن دائما تحت الأرض الطقس بارد
1: بطبيعة
3: الحال تمشي الطقس بارد هذه المشكلة اليوم شو عمل فما واحد من الركاب في الحفلة طلع في الحفلة وقاس الحرارة تعرفش قداش وصلت الحرارة داخل الحفلة
1: داخل الحفلة
3: 42.9
1: يا لطيف
3: وكي نقول لك 42.9 معناها إذا كنت تحسبها أنا 42.9 لي ذري حتى المقياس مقياس غلط حتى كي تخرج في الليل وأنا نخرج من خدمة 9 متاع الليل خرجت البارح الهواء مازال الهواء اللي شفته وأنا خارج من الدار 11.5 النهار
1: الصحيح وصلت البارحة ل 44 درجة فاصل 5
3: وصلت في بعض المناطق 44 درجة نهزت حتى ال 45 درجة اللي هو شيء غير عادي علاش خطر البلاد ماهيش مجهزة رغم أنه الإنذارات وفرنسا هي اللي احتضنت المؤتمرات حول البيئة وما إلى ذلك والإنذارات ولكن فرنسا غير مجهزة تعرف معناها مقارنة بالولايات المتحدة المساكن في الولايات المتحدة مجهزة بمكيفات بنسبة 90% في فرنسا بنسبة 25% معناها باش يوري لك اللي كون قراوا حساب للبرد ما قراوش حساب للسخانة وبالتالي نعيشوا في مرحلة متاع خوف على المستشفيات أن تكون مكتظة أنا أقول لك النهار الأول اللي بدأت السخانة وأنا ماشي في الطريق على الأقل عرضوني ثلاثة بومبيي قاعدين ينقذوا في واحد دايخ دايخ في الشارع دايخ من السخانة
1: هل فما حالات متاع دخول المستشفى وموت لا قدر الله
3: في حتى الآن مش فيه مشكلة هو الناس يحبوا يمشيوا للبحيرات ويمشيوا للأماكن اللي فيها الماء حصلت الآن 7 وفيات بما فيهم عدد من الأطفال خرقا وفما ناس توفوا بسبب الحرارة كيف ولكن هذا راهو الخوف الآن هي الحملة اللي حملت الانتخابات الرئاسية المسبقة كان يفترض تتحدث على التقاعد تتحدث على عجز الميزانية تولينا تحدث على السخانة وعلاش الدولة ما خدتش تخطى علاش في 2003 ترفع ضد الوفيات قداش وصل 15,000 بالسخانة والخوف الآن على المراكز إيواء العجز تصور يتقص
2: يعني تقدر أستاذ توفيق أنه الطبقة السياسية والحاكمة في فرنسا مستوعبتش التحولات المناخية والتحولات هذه كل باش تستعد كأنها فجأتها، ولكن علميا معروف العالم ماشي للحالة هذه بفعل التلوث.
3: شوف أقولك شو المقولة تقولك النجاح والفشل هو نجاح مشروع. احنا نتحدث في السياسة، مشروعك شنو؟ انت عندك من 2003 صارت لك 15000 من الوفيات، علاش ما قريتش حساب لمرحلة مقبلة وانت تعرف بلي كونها درجة الحرارة، وحتى لو الأمم المتحدة أنذرت بلي كونها درجة الحرارة باش تكون في ارتفاع أكثر فأكثر، الناس كل تتحدث علاش يعني 20 30 عام التالي ما كانتش السخانة بالدرجة هذه في فرنسا. إذا الأمور كانت متوقعة، ورغم أنها متوقعة حتى واحد ما اتخذ إجراءات وقائية لحماية المساكن، او على الاقل لان لا تعرف توا انا الفرنسيس ماذا بينا ننصحوهم يمشيو لبنقردان يجيبوا مكيفات خاطر
2: هذا اللي باش نسالك عليه. يقال انه اسعار المكيفات مرتفعه ياسر في فرنسا.
3: يا اسمع كان فما شكون يركب المكيفات ابعث لانه المشكله الان تمشي للمحلات الكبيره المعروفه بالحاجات هذه، تمشي لدار تي، تمشي لروا ميرنا، تمشي ما عادش فما
1: وفات المكيفات وفات
3: خلاص يقول لك ما عادش فما عادش الناس تشري لانك البضايع الصينيه المستهلكه نارينا
2: رجعوا المراوح
3: في المروح هكا حتى في وجهه ويمروح هكا خاطر ما فماش حل. لانه انا معناها احتار انه مثلا كيما الترامواي تمشي للترامواي في الرباط تلقاه مكيف، تجي الترامواي في فرنسا مش مكيف. يعني شيء غريب انه ولا حافله عموميه ناس تنقل الحافلات. المشكله الاخرى الاكتظاظ في الحركه، الناس ولا ياخذ السياره علاش خاطر فيها مكيف، سياره ماش نجدوا تتحرك في باريس، ما تولي مشكله
1: المروري معناها
3: ويزيد التلوث، والتلوث يكون خطير على الناس اللي عندهم مشاكل صحيه وخاصه في درجه الحراره ناهيك عن البحر عن النباتات والأشجار. الأشجار باش تحرق من فوق بالدرجه هذه اذا كانت تتواصل حتى نهايه شهر جوان مثل ما هو متوقع، بصير مشكلة أخرى سواء الأشجار مثمرة أو الأشجار. خاطر قبل يقولوا لهم لابد من من من كذا، لابد من أشجار باش تنقص درجة الحرارة، ما فماش سياسة. فما الأسمنت شنو يجيب الأسمنت؟ والله العظيم تصدقني يعني أحيانا خاصة النهار الأول بدا في الحرارة وخاصة يوم الأحد فكرتني بالضبط في في في وجودي في العراق في الحرب 2003 و2004 بالحرارة 52 في بغداد. صدقني من كي تخرج تضربك الشمس نفس الشعور اللي حسيت به. يوري لك معناها اللي كنا 42 في بالي مشكوك فيها شويه خاطر 42 مقياسك زي اما الحراره معناها شمس ما بين منتصف النهار والساعه الرابعه يعني كان مستحيل باش تواجهها مباشره. تواجه الشمس
1: هو توفيق نعرفه كيف نقولوا 42 فاصل معناها هي في الظل ولا 44 ونصف اللي وصلت لها البارحة في الظل ملف الشمس راي أكثر بمعنى
2: ولو اتخذت إجراءات يقال على سعيد الدراسة والمعاهد والجامعات إيقافها عن
3: خرف اللي تخرف الدراسات باش تشوف المعاهد ثم تقريبا 4350 معهد ومدرسة سكروا لأنه ما فيهاش مكيفات. ثم مدارس أخرى عملت إعادة النظر في التوقيت أن يجيوا فترة صباح ويروحوا قبل ما تبدأ الشمس قوية. ولكن بالنسبة لي خاصة لدور الحضانة، دور الحضانة مشكلة إذا كان مش مكيفات ما نجمش يبعثوهم. والإشكال الآخر هو أن لابد أن توفر الماء لكل التلاميذ ولكل الطلاب في المؤسسات المدرسية، لأن ما غير ماء تولي تصير ديزيدراتاسيون وتولي مشكلة أخرى بالنسبة للأطفال. معناها الإجراءات تتخذ إجراءات أنه سكروا ولا الخدمة عن بعض بالنسبة للناس اللي ما نجمش يتنقل، يجي من بعيد، يجي في القطار، يجي كذا، ينجم عنده الإمكانية أنه عن بعض. أما الخوف الكبير هو من اكتظاظ المستشفيات إذا كانت تصير حالات كبيرة نتاع مرض بسبب حالات الطقس. هذيك هي وزيرة الصحة تركز على الحاجة هذه خاطر هذا تعرف السيناريو نتاع الكورونا مازال موجود في الأذهان. وإذا كان تصير حالة عامة يعني فما ناس ما يتحملوش سخانة، معناها عدد كبير مش متعودين على درجات الحرارة من هذا النوع، والناس يفكروا في المتقدمين في السن في اللي عنده أمراض مزمنة. هذا الإشكال الآخر. ولكن راهو ثم حتى ناس متهورين شوية حتى في الشمس، يخرج في الشمس بطريقة ويعرف روحه لكونه مريض ويتعرض لأزمة صحية. وتشوف لأن الآن بالنسبة للدولة خاصة فرق الإنقاذ في سيرشارج يعني نداءات تقريبا كل ثواني يعني في نداءات من اي مكان. وهذه كل في المشكله هو في كل المناطق، منطقه النورمانديه يفترض ان على خزنا عندنا ساحليه ولكن درجات الحراره غير عاديه، المناطق في الشرق اللي هي على حدود المانيا يفترض انها تكون بارده لان فيها عدد كبير من الغابات.
1: الكوت دازور مثلا النجم يكون اخف شويه من وين فما نيس وكان
3: هذاك فما هو البحر، اما في باريس يجيك البحر يجيك من لسان يعني
1: لا انسى بي عندكم انتوما في فرنسا 24 معناها فما ديك كليماتيزور نبعثوا لكم جماعة بن قردان لانه عندي توفيق جيد وعندنا توانسة راهو يخدموا بعضهم غادي نخافوا عليهم موجود ما هو.
3: لا موجود المكيف، من المهم انك توصل لمقر العمل
1: اي كيف واحد باش يوصل
3: بالضبط.
1: توفيق ان شاء الله ديما لاباس انتم اولادنا الكل وجاليتنا الكل اللي موجوده غاديك. شكرا لك على هذه الصوره الحيه اللي نقلها لنا توفيق مجيد زميلنا الاعلامي المتالق في فرنس 24 بها هي يظل لي مروه. نجم نواصل دقيقتين اخرين ولا وصلنا لنهايه التوقيت؟ وصلنا لنهايه التوقيت، نتلقاو باذن الله غدوه من 6 ل 9 نتاع الصباح. الى ذلك الحين سخانه زاد في تونس اليوم بالتواصل ساعدوا رواحكم وحده في الثنيه من 11 الخمسة متاع العشية، حاولوا ما يغامروش الكبار في السن واللي عندهم أمراض مزمنة والصغيرات واستحفظوا لأرواحكم، راكم انتم راس مال البلاد هذه. باي وتحية تونس.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بليش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. روحك ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
2: الكراسي في سنة تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
3: اليوم مع أورانج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود باي بيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الفليم والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
4: جوهرة
5: بوبليسيتي.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها.
6: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يشدد على أن الدواء يعد من مقومات الأمن القومي باعتبار أن أي اضطراب في التزود به ينعكس مباشرة على صحة المواطنين وعلى أداء المنظومة الصحية، موضحا أن الوزارة تعمل على تعزيز الأمن الدوائي من خلال تحسين حوكمة الشراء والتوزيع ومتابعة المخزون الاستراتيجي ودعم الصيدلية المركزية وتعزيز دور الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، لافتا إلى أن الوزارة تواصل تشجيع الإنتاج الوطني للأدوية ودعم استعمال الأدوية الجنيسة والبيولوجية المماثلة وتطوير مسارات التسجيل والترخيص ومراجعة بعض الآليات المتعلقة بالتسعير بما يعزز الشفافية ويضمن استدامة التزود بالأدوية. على صعيد آخر، أكد وزير الصحة مواصلة الوزارة تنفيذ برنامج الانتدابات المبرمجة والبلغ 4000 موطن شغل، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن استكمال نحو 50% من هذا البرنامج في إطار دعم المؤسسات الصحية بالإطارات الطبية وشبه الطبية. دوليا، ومع اختتام المحادثات الفنية الأمريكية الإيرانية في سويسرا، أكد الرئيس الإيراني أن فعالية المحادثات تعتمد على الالتزام الكامل بالواجبات المتفق عليها وتنفيذها بدقة، كما أضاف في منشور على إكس اليوم أن التقدم في هذا المسار يقاس بمدى الالتزام العملي بالمسؤوليات المعتمدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتهم عددا من الحلفاء الأوروبيين بالفشل في دعم الولايات المتحدة خلال حربها على إيران، وذلك قبيل زيارة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتا لواشنطن. وبدا ترامب وكأنه يشكك في التزامات الولايات المتحدة الأمنية المستقبلية تجاه أوروبا، قائلا إن واشنطن أنفقت مبالغ طائلة على مدى سنوات للمساهمة في حماية القارة، غير أن حلفاء رئيسيين لم يقفوا إلى جانبها عندما طلبت منهم الدعم، وقال إنه إن بإمكانه رفض تقديم المساعدة لدول في حلف الناتو إذا طلبت ذلك. ختاما، السلطات الأوكرانية تذكر اليوم أن 6 أشخاص أصيبوا جراء غارات جوية روسية على أوكرانيا خلال الليل، في وقت تفاقمت فيه أزمة الوقود المستمرة في روسيا لتشمل أجزاء من سيبيريا. وجاءت الغارات في أعقاب هجوم أوكراني أمس على مصنع لإنتاج قطع إلكترونية للصواريخ في منطقة روسية متخمة للحدود، والذي قال حاكم المنطقة إنه أسفر عن مقتل 5 وإصابة العشرات.
1: للمزيد من الأخبار،
7: www.jawharafm.net.

0: مرحبا بكم في موعد متجدد من جمهور المونديال بعد 12 يوم من المقابلات. زميلنا فهمي سعيد خرج وسأل شكون زوز منتخبات اللي نجموا يوصلوا للنهائي بعد المردود متاعهم في الجولة الأولى والثانية.
1: على بك هي ممكن الحديث مش كل منتخب اللي عجبك وشكون توقعوا شكون على الأقل الفيناليست؟
2: فيناليست زي البكري يتبقى ثم رشح أربعة اللي شفتهم وشفت مستواهم. عندك المنتخب الانجليزي، منتخب الالماني، الارجنتين، فرنسا، اسبانيا كانت واصلك لانه عدات عملت انفو ديبار ولكن تور رجعت. هذوما خمسه فرق تبقى فيناليست. شكون لازمني نرجع للجروب؟ مش نعرف روحي ما شكون مش شكون اللي قابل شكون. تبقى الفافوري نمر واحد حسب اعتقادي هي فرنسا بالخط الهجوم اللي فات. خط هجومها رهيب جدا، قادر يسجل في اي لحظه، وعنده مشوا وعنده معناها كي يغير خط هجوم كامل ديشان وينزل خط الهجوم الثاني يسون كابابل دو فير لا ديفيرونس بالسرعه بالامكان الفنيات اللي عندهم، زاد كيف كيف بالسونس دو بوت اللي عندهم. ماك تشوف النتائج نتاعهم، بامبي سجل، اوليزي سجل، ولا الناس كل تسجل. فاعتقد المنتخب الفرنسي اذا كان ما يقابلش واحد من العمالقة الألمان الإنجليز في الثنية والأرجنتين زاد كيف كيف فريق كبير قاعد يتقدم زاد باش معنا هذوما الكبار خطوة خطوة راهو. البرازيل صعيب شوية كانت توصل فينال.
1: كيف كيف بليل شكون المنتخب اللي عجبك؟ شكونهم اللي فيناليست تشوفهم نجموا يوصلوا بعيد في المونديال هذا؟
3: والله يقول صراحة المنتخب الفرنسي معناها قام بمباراة أولى ممتازة جدا ضد منتخب كبير، منتخب سنغالي، فما المنتخب الإسباني، فما زاد المنتخب الألماني. المنتخبات هذه معناها الكلاسيكية اللي تلعب في كل دورة على الـ على الـ على التيتر، لكن ديما تبقى معناها بعض المشاكل تصير في الأدوار المتقدمة، ولا فما دي ديتاي تحكم عليهم باش انهم يغادروا. دونك المنتخبات هذه كلاسيكية باش تكون موجودة، أفضلي المنتخب الفرنسي، منتخب ألماني، منتخبات الأمريكية معناها البرازيلي والأرجنتيني قادرين زادا يحدثوا المفاجأة بحكم أنه المجموعة نتاعهم مش كبيرة برشا مقارنة بفرنسا، مقارنة بإسبانيا، مقارنة بألمانيا، لكن يبقوا ديما عندهم الخبرة في الستو في الأدوار الإقصائية، معناها يوم الثوم النهائي، ربع نهائي، نصف نهائي. إن شاء الله نتمتع ونشوف مستوى كبير. لحد الآن معناها بكل صراحة الدورة هذه معناها أوفت بوعودها على المستوى الفني، سرتو معناها في المقابلتين الأولانين تاع اللي شفناهم، وإن شاء الله معناها بعد ما يوفى المرحلة الأولى هذه مرحلة معناها البطولة شكون مترشح للدور 16 نشوفوا شكون المنتخبات باش يقابلوا بعضهم، ونشوفوا معناها اللي شوك باش يصيروا وقتها يمكن انه اللي الاختيار ولا الترشيح المنتخب باش يكون اكثر قادر على الفوز بالبطوله هذه يكون معناها وقتها يكون اسهل شويه ولا يكون اوضح.
4: جمهور المونديال والله في المنتخبات العربيه نشوف مصر تمشي لبعيد، ديجا الاولى على جروبها ربحت بلجيكا وعم برشا ريزلتات باين. في المنتخبات الاخرين نشوف هي الارجنتين واسبانيا.
1: بين الارجنتين واسبانيا شكون تختار؟
4: اسبانيا.
1: علاش يا مال؟
4: ليه؟ خاطر هزوا اليورو في 2024 وكيبا باهية.
1: قلت نجم تعاود 2008 2010 2012
4: اي تنجم، عندهم افكتيف باهي وعندهم مليو مش نورمال.
1: جمهور المونديال كوتش شكون المنتخب اللي عجبك في المونديال؟ شكون نشوفه نجم يمشي للبعيد في المونديال هذا؟
5: على حسب المباريات الاولانيين، هو حتى قبل المباريات كي تشوف المنتخب الانجليزي المجموعه نتاع اللاعبين اللي عنده خاصه في وسط الميدان وخاصه الاكسبيريونس اللي عندهم كيف كيف، ما فما خليط نتاع لاعبين معناتها شبان ولاعبين اللي عندهم اكسبيريونس كبيره يلعبوا مع منتخب محترم جدا اللي هو المنتخب الكرواتي وتفوز عليه معناتها بتسجل له 4 أهداف. حسب رأي المنتخب الانجليزي مع المنتخب الفرنسي بالمجموعه الكبيره نتاع اللاعبين اللي عنده كيف كيف مع الاكسبيريونس اللي عندهم، وفما في المجموعه ليك فما برشا لاعبين اللي هزوا كاس العالم قبل الاخيره. المنتخب الارجنتيني اليوم قاعد ياكد من مباراه الاخرى اللي هو منتخب محترم ومحترم جدا وكيف كيف بالروح الكبيره اللي عند اللاعبين نتاعو، الروح القتاليه اللي عند اللاعبين نتاعو، وزيد على هذا هما صاحب اخر لقب اللي صار هذو ما حسب رأيي في المباريات الأولانيين هذو من المنتخبات اللي قاعد نشوفها اللي هي منتخبات محترمة زادة. فما المنتخب الهولندي اللي باش نلعبوله ونحن زادة إن شاء الله نحقه على أقل مع نتيجة إيجابية. حسب رأيي ما فماش معناتها ممكن ما فماهيش باش تكون فما مفاجأة كبيرة، لكن على عكس المدة طويلة للمنتخب الإنجليزي كان بعيد برشا على التتويجات بكأس العالم، نتصور هو باش يكون زادة من المنتخبات اللي بيشتراهن بكل جدية.

0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: الماء دائما وابدا يكون صغير. اليوم مخصوص علينا الصباح اليوم والبارح كيف كيف في اولاد الاحمر في شط مريم الماء ما يقصش في طنطنة ما يقصش وكلمت خداش من مره ولا حب حتى حد يسمعنا. انا الناس الزوله والناس الماء يقص كان عالفقاية. الرسالة هذه نجيب نوصلها في خاتم العمارة في خديبة شوفوا ذا قل ورحمة والدين.
2: يا جوهرة حاولوني كلموا لي استاق متاع الضو متاع جمال رانا بيتين في الظلام مرة الضو شرع مرة الضو الدخلان كارثة كبيرة على الواحد حد. يا رسول الله في الظلام يا رسول الله حاولوني في ثلوجة كان ثلوجة ضوها مقصود.
3: عسلامة جوهرة أنا حبيبة من حمام سوسة نهني حسيتي بالبارك وإن شاء الله كل عام وهي في التفوق وإن شاء الله ربي يفرحهم الناس الكل وربي معاهم ونهدي لهم غنية عبد الحليم حياتها.

0: عبدالله يا جورن، حبيت نهني للناشحين في البكالوريا، إن شاء الله ربي معهم بنجاح وتوفيق، وأنا بنشحوش كنترول إن شاء الله حظ أوفر، زاري يا ربي إن شاء الله تونس دي فرحانة، إن شاء الله ألا تعب ولا قري ولا شقي، ربي ينجحهم. ولا متخرجين إذا كنتي إن شاء الله يقعوا خدمة، لأن إذا نقول له تولى خدموهم هذوما اللي قعدوا خمس سنين. بالنسبة للباك يا حسن، كان قبل الباك، كان قبل بالزغاريت وبالحفال ريريري وجو كبير. آه حسن على الباك قبل، تولى قبل الباك أقرأ أقرأ أقرأ على قصة الحيط. علاش خصير يا مصير؟ ماذا بينا تولى تتعب الأمور هذه، وشرف النجاح والتوفيق يا جورة أفهم يا غالي.
1: فرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100-100. ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 للعشرة متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو

0: رأسي في سنة تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
1: اليوم مع أوغانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أوغانج
2: جوهرة
3: Publicité.

0: النبع الفيولة رجالة وفحولة والمركب والقولة وندخلوا فيكم غولة ونبلوا المريولة يا مهبولة تونس في العلالي وديما اللولة
1: وعزة وافتخار ونجيب

0: Business News.
1: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية وجدي الهذيلي يدعى إلى توظيف أمثل للعقارات الدولية وتسريع الإجراءات العقارية الداعمة للمشاريع العمومية والاستثمار والتنمية، وأكد ضرورة تحصين هذه العقارات من مختلف الاعتداءات المحتملة وتعزيز دورها في دفع التنمية خاصة بالمناطق الداخلية وذات الأولوية. وجاء ذلك خلال اجتماع مع المديرين الجهويين لأملاك الدولة وشؤون العقارية بكل من ولايات سوسة وبنزرت ونابل وزغوان، وبحضور عدد من الإطارات العاملة بالإدارات المركزية بالوزارة، وذلك في إطار متابعة نشاط الإدارات الجهوية عن قرب. هذا وأكد وزير أملاك الدولة على أهمية إلاء العناية اللازمة لأعمال الاستقصاء والتحديد وتسجيل العقاري باعتبارها من الآليات الأساسية اللي تساهم في توفير العقارات اللازمة لإنجاز المشاريع العمومية ودعم الاستثمار الاقتصادي. وكذلك شدد الوزير على أهمية أعمال البحث والمعاينة اللي تنجزها الإدارات الجهوية، ودعا إلى توخي الدقة في إعداد التقارير بما يضمن سلامة المعطيات الفنية والقانونية والعقارية المعتمدة في دراسة الملفات المتعلقة بالتصرف في العقارات المعنية. لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان صادقت على مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء، وذلك في صيغته المعدلة وبأغلبية أعضائها الحاضرين البارح في الجلسة، على أن يتم إعداد تقرير بشأنه وعرضه لاحقا على أنظار اللجنة قبل إحالته إلى الجلسة العامة. وأكد رئيس اللجنة أهمية هذا المقترح باعتباره يهدف إلى اعتماد إجراءات استثنائية لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء من خلال إعادة تفعيل بعض أحكام القانون عدد 11 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015 بعد تحيينها، بما يتيح العدد من المواطنين والباعثين العقاريين تسوية وضعياتهم القانونية والحصول على التراخيص الإدارية اللازمة للربط بالشبكات العمومية إلى جانب دعم الموارد المالية للبلديات. وزارة دعات أصحاب المواوية الخاصة ومختلف المتدى توزيع الكتب والمواد المدرسية إلى الاقتصار حصريا على إسداء الخدمات التربوية والتعليمية طبقا لأحكام الأمر 2008 المتعلق بضبط شروط الترخيص في أحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها والالتزام بعدم بيع الكتب المدرسية والمواد المدرسية داخل الفضاءات الخاصة بها كمدرسي المورد، وتحديد التزامات المتدخلين في المجال إلى عدم فرض مصادر تزود محددة على التلاميذ المرسمين بالمؤسسة أو توجيههم للتزود بالكتب والمواد المدرسية خارج مسالك التوزيع المحددة بمقتضى الترتيب الجاري بها العمل في المجال. وأوصات الوزارة في بلاغ صادر عنها بعدم القيام بأي إشهار تجاري داخل فضاءات المؤسسات التربوية الخاصة وموقعها الإلكترونية يتعلق بترويج الكتب والمواد المدرسية. بولاية جندوبة موسم تجميع لفت السكري انطلق وسط مؤشرات بتحقيق معدل إنتاج مهم مقارنة بالسنوات الجفاف الأخيرة اللي شهدتها الجهة. وحسب الرئيس المدير العام لمركب لفت السكري ببن بشير نعيم غربال، فإن الحظائر اللي انطلقت في عملية التجميع ستشمل نحو 1340 هكتار من لفت السكري، أكثر من نصفها بولاية جندوبة. وزراعة اللفت السكري تكتسي أهمية كبيرة خاصة في المنظومات الزراعية، حيث تساهم بنسق يفوق 15% في تغطية الحاجيات من السكر والكمية المتبقية مستوردة بصفة شبه كلية، وتمثل أحد مقومات تجديد

التربة لقدرتها على تحسين مردودية الأرض من المنتوجات المزروعة بعد زراعة اللفت، وتوفر أيضا علف للقطيع، وتعتبر أيضا أحد آليات تعديل الأسعار بالسوق المحلية، كما توفر مادة الدبس لصناعة الخميرة والكحول، فضلا عن مساهمتها في خلق مواطن شغل موسمية وقارة وفي التصرف في الموارد المائية وترشيدها. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 22 جوان الحالي انخفض إلى حدود 703 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة اليوم على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 19 جوان في حدود 1361 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 22 جوان فارتفعت إلى حدود 25211 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 102 أيام، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 19 جوان في حدود 25187 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد كذلك 102 أيام. دوليا أسعار النفط تراجعت بأكثر من 1% اليوم لتواصل الخسائر من الجلسة السابقة، وسط مؤشرات على إحراز بعض التقدم في عودة تدفقات النفط الخام عبر مضيق هرمز بعد المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت ب 1.09 دولار أو 1.4% لتصل إلى حدود 76.81 دولار للبرميل، وكانت انخفضت الأسعار البارح بأكثر من 3%. أسعار الذهب أيضا تراجعت اليوم بأكثر من 2% مع تماسك الدولار وسط توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أي البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة هذا العام، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية صباح اليوم بنسبة 2% إلى حدود 4100 دولار للأوقية. كالعادة نختم بسوق الصرف، الأورو 3 دينارات و378 مليم، الدولار الأمريكي ديناري 946 مليم، الدينار الليبي 462 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و210 مليمات. Business News.

0: Quizul Mondial.
1: مرحبا بكم في كواليس المونديال 10 و10 دقائق وباش ورقم 10 لميسي. ميسي ليله تاريخيه البارح. الميسي هو غدوه 24 جوان يحتفل بعيد ميلاده 39، لكن ميسي بصراحه لا يهمه لا في السن لا يهمه لا في الجسد، قاعد يكبر. البارح الأرجنتين سجلت 5 اهداف بالمباراة الاولى والثانيه، ميسي سجل 5 اهداف ولا سجلهم الكل. ميسي البارح العالم الكل يتكلم عليه يتحدث عليه في العمر هذايا كيفاش يجري 100 دقيقة البارح، هو يجري يدافع يسدد يسجل في الأهداف. ليلة تاريخية ليلة أسطورية، ميسي العالم الكل يتحدث على ميسي. هات نبدأ وجهان بال هذا البارح المعلقين. باش نواصلوا مع المعلقين، هذا المعلق الارجنتيني كيفاش تفاعل البارح مع الهدف الثاني لميسي.
2: روماني سالير ميسي روماني سالير بالمادا دي سيفيل دو بور الاوتر لادو يبا مارتينيز بور الاوتر اي تا مدينا اي تا لا ديفونس روماني ميسي

0: المواقع العربية العالمية المواقع الرياضية الكل متاع العالم أكثر خبر هو ميسي أصبح الهداف التاريخي الكأس العالم 18 هدف في تاريخ مشاركاته في كأس العالم للمرة السادسة موجود 20 سنة منذ 2006 ميسي 2026 ما تغيب ولا مرة على المنتخب الأرجنتيني 20 سنة هو بزي المنتخب الأرجنتيني مع تألق البارح هذا أشرف عياد مراسل بين سبور شنو قال على ميسي
1: بكل صراحة أتأسف لمن لا يستمتع بليو ميسي أتأسف لمن يتعمد تجاهل ليو ميسي فقط لأنه يعشق لاعبا آخر ليو ميسي بطل العالم أفضل هداف في تاريخ كؤوس العالم جاء لهذا المونديال لكي يستمتع لماذا؟ لأن ليلة لوسيل سترافقه طيلة مسيرته طيلة مسيرته سيسمع ليو بطل العالم أنت بطل العالم وبالتالي ما نشاهده من ليو ميسي على أرضية الميدان يؤكد بأن العمر لا يهم على المستطيل الأخضر مرة أخرى يمتع ليو مباريات صعبة يخوضها بطبعة الحال لكن دائما يكون في الموعد لإمتاع جماهيره وكسر الأرقام القياسية وخصوصا تحدي التاريخ
0: كملوا مع أسطورة كرة القدم التونسية طارق ذياب اللي قال مسكين الكرة بعد ميسي
2: مش معقول ميسي هذا مش معقول ميسي مسكين الكرة بعد ميسي والله مسكين يعني مشاكل الكرة الكل يحلها سبحان الله 5 أهداف في مباراتين كأس عالم اليوم كان ممكن يسجل 3-4 أهداف اليوم كان عنده إمكانية يسجل 3-4 أهداف عنده فيزيون دو جو عنده رؤية في الملعب أكبر رادار اللي يتخلق في العالم هو ميسي تقول يا أمريكا عنده رادارات ولا شيء ولا موجود الرادار الرادار عنده أكبر رادار يشوف الدنيا الكل يشوف الدنيا الكل يشوف المشاكل الملعب الكل بعد يختار يعني قلت عنده كمبيوتر سبحان الله أخلق له الكمبيوتر اللي هو كمبيوتر يحل المشاكل كل يعني ما ثماش لعب عنده ويحل المشاكل الكل المفروض بعد ما يكمل يمشي الأمم المتحدة ولا رئيس الأمم المتحدة يحل له المشاكل الكل طبعا مشاكل العالم الكل تتحل معه ميسي تتحل المشاكل مع ميسي برافو أنا ساعات أزل الفرجة بعد ميسي
0: هذا طرق الذياب شنو قال على ميسي كما قلت ليلة أسطورية ليلة تاريخية الميسي نذكر غدوة 24 جوان يحتفل بعيد ميلاده 39 وليد الجزيري كان معاكم في كواليس المونديال
3: برعاية مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة خذ أفخ نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش اللعبة غير مرسمة للشراء صالحة حتى 30 جوان
4: أريدو طور عالمك
5: اهلا وسهلا بكم الناس وفينا على راديو جوهرة نتقابلوا لقيت هذا في موعد جديد من فقرة توندونس جديد يجينا من عند شركة الاكس واللي نلقاوها تسعى الى استغلال حالة التراجع المعنوي واللي قاعدين يعيشوا فيها الموظفين في شركة ميتا هذا بعد موجات التسريح بعد موجات اعادة الهيكلة واللي نلقاوها مرتبطة بالذكاء الاصطناعي دونك اكس عاملة حملة توظيف علنية على عينين الناس الكل تستهدف شكون المهندسين علماء البيانات داخل الشركة المنافسة وفي خطوة لافتة بالطبيعة الرسالة اللي خرجت على الانترنت واللي خرجها نيكيتا بيير رئيس المنتجات في شركة الاكس هي رسالة ساخرة يدعو فيها اللي يخدموا في ميتا باش يجيوا يخدموا معهم في اكس ويقول لك يا سيدي انا مستعد نعادل وإلا حتى نفوت الميزانية المخصصة لشنوة مش للشهرية نتاعك نحكيه على الوجبات الخفيفة والمزايا داخل ميتا بلغتنا احنا التي كريس دونك اكس لهنا تحب تجيب الموظفين اللي موجودين في شركة ميتا واللي هما المورال متاعهم في اسفل السافلين كل واحد ما هوش عارف على روحه اسكو بشي يقعد في الخدمة متاعه ولا بشي تم تسليم

تريحوا باش تحب تجيبهم، باش بامتيازات في الشهرية، مش بامتيازات في العمل، مش بترقيات. لا، قالوا له يجب نعطيوك تيكي ريستو كما اللي كانت تعطي فيه متى، وإلا نزيدوك فوق منه. دونك لهنا هي قرصة كبيرة برشا من عند الأكس.

0: على بناء التقنيات. وفي منشور لاحق يشارك رابط الوظائف الهندسية في شركة الاكس اي اللي هي تابعة لإيلون ماسك، شيء اللي اعتبروه المراقبين محاولة مباشرة لجذب الكفاءات غير الراضية داخل ميتا. ميتا من جهتها حاولت تحتوي الأزمة وتأكد لكونها بدأت تاخذ في إجراءات لتحسين بيئة العمل واستعادة ثقة الموظفين، لكن نلقاو ميتا قاعدة تحاول تعيد بناء الروح المعنوية داخل الشركة. المنافسين كما اكس واكس اي يراو في المرحلة هذه فرصة مثالية لاقتناص المواهب والخبرات اللي تحتاجها معركة الذكاء الاصطناعي المتصاعدة. رايكم يهمني بالطبيعة، حب نعرف اسكو كي باش يزيدوك في التيكي ريستو من مبلغ معين المبلغ معين تبدل الخدمة وإلا لا. هاتوا نشوفوا في وسط ميتا زعما يبدلوا الخدمة يمشيوا الاكس ولا الاكس اي وإلا لا. هذا شو اللي عنا اليوم، بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا في لمن.
1: يظهر لي لأول مرة في التاريخ كاميرا تدخل دارة ميم الحزان.
2: هاوي أبش أقول لك أنا طور شنرية إذن الرئيس شو يسمعها، أنا عندي بشي أبش شو معنات أبش تطلع لي الدم راسي.
1: أول واحد آمن بتميم الحزامي قبل ما يولي تميم الحزامي اللي يعرفوه العباد.
2: تميم الحزامي تو ما جيت نحا عطوقة قلنا له حاجة مشينا له كل واحد تحمل مسؤوليته. بورقيبك مشينا له الخسارة مش عارف قلنا بعد ما قدمت الجولة تقولوا عنها عمل لي هيك على خالتي خالي دور قال لي عملتوا انتم من حتى واحد من الجميع عملوا مختار فيه بس ما أحسن بوتو عندي أنا ما عمره ينسووه بس كانت وزراء الدولة بس محترمة السعافي يحل أبوكا يحل مجلس النواب يحل بس كل تحل في تونس بس كل تعتبر بس كل تعرف الكرة مش يعمل انت تعب بروفيسوناليزم ما تبدلش قانون كرة اقوى من الاشخاص.
3: الصحيح مع عادل خلوي،
4: الموعد كل ثلاثاء بداية من 9 مساء على جوهرة تي في ومواقع التواصل الاجتماعي.

العشرة وواحد وعشرين دقيقة. صباح النور, صباح الفل الكل مستمعي الدنيا وما فيها. رونديفو جديد كالعادة من كابوتشينو بنت الصبحية. تاريخ 23 جوان 2026, الموافق لثمانية محرم 1447 هجري. إن شاء الله نهيركم سعيد مبارك, إن شاء الله نهيركم تسمعوا فيك الأخبار الزينة, إن شاء الله بالتوفيق وبالنجاح لتلامذتنا في سيزيام, إن شاء الله هكا برشة موجات إيجابية يكون نهيركم بدي. وحتى إذا كان توا هكا قمتوا, خليكم هكا بيمود جميل جدا باش نهاير يتعدى باهي, حتى لو كان فما حاجه تنجم تغشش. دونك نحاولوا نبردوا اعصابنا ونحاولوا هكا نسويتشيو للمود الباهي باش نهاير. كما قلنا نهاير طويل روا, دونك الصيف راه الايامات فيه طويله, دونك باش يتعدى نهاير كما احنا نحبوا ونشتهي. واحنا ليكيب الكل ما شاء الله ملي دخلنا ونحنا نشرجيو في بعضنا بالموجات الايجابيه. جيجي جرحومه في الاخراج, صباح الفل والياسمين, نسلموا على نرجوس نرجس قلاله في ديجيتال, صباح العمل وللايف اللي ان شاء الله تلقاهم ديما على السوشيال ميديا. سعاد العدويني سوسو في التنسيق العام, نسلموا زيد على جميل بقديده, وانتوما

0: تمعاتنا ومستمعينا اللي تكونوا برانشين معنا لقيت هذايا وين ما كنتوا في الكرهبة نعرف برشة تو يبداو يسمعوا فينا في الكريهبة ان شاء الله تنيه زينة للجميع اكل كليماتيزور يخدم اكل غاديو هكا يكونوا مونسكم الموزيكا والمود اوف ذا داي باش نبدا معاكم بعد شوية دونك سيسيون روحكم في ثنية تحياتنا للي في العمل ربي معاكم تحياتنا زادة للي يكونوا في الدويرة ان شاء الله نهايركم زين هيبة لوسيف معاكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الاعداد والتقديم وشنو محضرة لنا جي جي في المود اوف ذا داي التفاصيل تو تسويت
1: Mood of the day.
0: بداية بش يكون مع الصوت التونسي صبر بيل بش يكون حاضر في مجموعة من الحفلات التونسية والسهرات التونسية وبما أنه نحكي وعلى سهرات بدينا نحضروا للجرين تاع الصيف وبدينا نعرفوا زعما شكون الفنانين اللي بش نبرمجو لهم في الأجندة خليكم معنا صبر بيل يكون حاضر في الليست أهلا وسهلا مرحبا بالشكل

0: عشرة واربعة وثلاثين دقيقة لموجاتنا حسين الجسمي كالعادة يكون في البليست متاعنا ما بش يكون في المهرجانات أيوة إلا لا بو ما فماش مريناش لا اسمه ولا دينا لا فيش متاعه أما خلينا مع ريتم اللي متأكدين منه مع الفقرات اللي نبدأ بها الغونديفو متاعنا أكيد فقرة القفيفة ودوليشتنا في المرشي وبورصة الأسعار اللي تكون نهاية ثلاث مع عوض فخلف والتفاصيل توت سويت
1: قفلة الصبحية
0: عوض فنقول لنا صباح النور صباح الفل من زغوان خلينا نشوفوا الأجواء كيف الحال يا عوض
2: صباح النور صباح الورد وياسمين هيبة تحية ليك وتحية لكافة السادة المستمعين ولكافة الزملاء
0: شكرا ليك عوض خلينا نشوفوا اليوم الوجهة متاعك وين كانت اي
2: اليوم دولتنا ودولتنا في زغوان أما قبل ما نشوفوا الأسعار نحب نهمني كافة الناجحين في امتحان البكالوريا يا هيبة ونخص بالذكر اللي معتها ناجحين وليدات زغوان احنا نهني وولاد تورس الكل ولكن نحب هكا نكون شوية عندي انتماء نحب نهني الناجحين الكل من أبناء ولاية زغوان وعلى رأسهم آدم بوكتيف اللي هو صاحب أعلى معدل في ولاية زغوان ابن معهد ابن شرف الناظور معدل 18.4 إن شاء الله يا ربي مبروك عليهم الكل وبالتوفيق للمؤجلين لدورة المراقبة وإن شاء الله حتى اللي ما حالفوش الحظ إن شاء الله يا ربي العام الجاي
0: إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق وبنجاح للناجحين الكل في تونس شمالا جنوبا شرقا وغربا إن شاء الله ديما نحتفلوا بالمعدلات هكا الباهية وكما قلنا اللي ما حالفهمش الحظ دورة الأبطال سينو العام الجاي إن شاء الله هوكا نقرأ على رواحنا ونجيب المعادلات المرجوة وإن شاء الله ما فهمك الخير هيا للا أنا شوفوا في الأمين شوفوا في الأسعار فو 980 فما طماطم أي
2: بديو هو ما تعرف نهار تتليسة كالعادة ما هوش السوق الأسبوعية الحقيقة فما محدودية في المنتوجات المتوفرة في المارشي وفي التجارة معتها الفضائيتهم الخاصة حول معناتها نشوفوا ناخذوا فكرة على كل المنتوجات المتوفرة وعلى الأسعار الموجودة الطماطم اليوم معناتها الأسعار تراوحت ما بين دينار ودينار و300 الكيلو الفلفل ما بين 2000 و2500 الفلفل الحلو 2500 حتى 3000 الكيلو القطع الأخضر الكيلو 2000 إلى 2300 مليم ولد القمرة من 2000 إلى 2300 مليم البطاطا 2000 القطع الأحمر بالبرج البرج دينار تقريبا البصل فما البصل ما بين دينار و200 ودينار و400 مليم الكيلو بالنسبة للخضار الورقية 800 مليم الغلاء المشمش 3000 كيلو الخوخ فما الخوخ بوتابقايا فما من 4000 إلى 4500 مليم العوينة من 2500 إلى 5000 الكيلو الخوخ رويال 5000 الكيلو التفاح ما فما من 2500 إلى 4500 مليم الكيلو الدجلة ما بين 7500 10000 الكيلو الدلاع من 800 إلى دينار واللوز الأخضر 3000 الكيلو نمشي وللحوم والدواجن اللحوم الحمراء العلوش باقي غالية هيبة 63 دينار إلى 65 دينار العلوش
0: غالي برشا
2: أي غالي وغالي برشا البقري ما بين 54 هي 59 دينار البقري هبرة والبقري مخلط 40 دينار المرقيز 30 دينار والكبدة والقلب 65 دينار بالنسبة للدواجن الدجاج الحي 7800 مليم الكيلو الدجاج الجاهز ما بين 8800 و 9000 والكبدة والقلب ما بين 22 و 23 دينار الكيلو
0: هذه بورصة الأسعار نمشي؟
2: لا ما زالت الأسماك ناخذ فكرة على أسعار الأسماك فما سردينة 6000 الماكرو 12 دينار البوري 14 دينار الشوفليت 7000 الكلمار 14 دينار و 800 القربو 19 دينار و 800 النظلي 25 دينار التريليا 23 دينار المرجان 8500 الشورو 5000 المناني 48 دينار الوراثة البحرية 40 دينار الوراثة المربية 20 دينار البوقة 10,000، الشويبي 30 دينار، والقاروس 26 دينار. دونك تقريبا هذه أهم الأسعار اللي موجودة في أسعار في الحويتة في زهوين اليوم.
0: يعطيك الصحة عواطف، سينو شنو تقترح علينا؟
2: الفطور
0: العشاء كنت حب
2: الفطور نعمل حتى شوية ما نعرفش السردينة هي يقول لي أقل حاجة نعمل شوية مقلي، الدنيا سخونة وصيف يصيح احنا نحبوا الأكلة الصحية، ما حتى المقلي راو به حي المقلي هكا مع الخانة نتاع اليوم به
0: أرد بالك راو عندي مدام نيد ربحت المقلي مش صحي راو في الفور
2: اي صحي زي ما يمكن شو كتويتي مرة على سليم معناتها هكا وهدي واحنا ما نجموش نخليوه عليه راو تحنا المقلي نحبه ونكره نتبعوا الأنظمة الصحية أما كهو يغلبونا ساعات
0: صحيح هذا اسمه نظام التونسيات مش حتى حد يبدله. يعطيك الصحة دونك عواطف خلاف تحية ليك وتحية لكل مستمعينا في زغوان اليوم اقترحت علينا صحين مقلي نودوكم ولا نشهيكم ثم حريرنا قولوا لنا هكا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك شنو المنو بربي ما تاخذوش برشا وقت في الكوجينة في صافي صحوت كل شيء في الفور راه الطقس سخون ودرجات حرارة مرتفعة والكوجينة مع معناها الغاز دونك نتصور الامور تخرج شوية على السيطرة جيهن عاشت الدورة عمتك الحمد لله يا ربي الحمد لله تخدم تاع الوقت هذا الحمد لله يلا سيدي خليكم معنا حتى الماضي ساعه الغونديفو يتواصل في كابوتشينو بنات اسوحيه

0: كابوتشينو كابوتشينو كابوتشينو بنت الصبحية
1: العشرة وثمانية واربعين دقيقة على موجتنا. تحياتنا لكم من ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. طقس خلينا نقولوا صيفي بامتياز، درجات حرارة مرتفعة اليوم، طقس ثلاث دونك يتميز بظهور سحب قليلة غيوم جزئية تدريجيا بالشمال الوسط، تتكثف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال الوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد وتشمل بعض الجهات الشرقية. اليوم نحكيو على ريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية، البحر هادي إلى قليل الاضطراب وتتراوح الحرارة القصوى بين 30 و 35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 35 ولا 40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. يعني نحكيه على درجات حرارة مرتفعة، طقس صيفي بامتياز، ولكن الحمد لله مناش نحكيه على طقس يعني كما الأرقام اللي قاعدين يسجلوا فيها في بعض الدول الأوروبية كما فرنسا إيطاليا وغيرها من الدول اللي قاعدة تعيش على وقع موجة حر باش تتواصل. هذا حسب ما صرح به الأستاذ عامر بحبة وكيف كيف زادة من خلال متابعتنا لكل الأخبار أينما كانت. دونك نحكيه مثلا البارح الاثنين وحتى اليوم الثلاث حسب هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، فإنه الثلاث والاثنين البارح دونك كان أشد يعني نهار الأشد حرا على الإطلاق في فرنسا منذ بدأ تسجيل البيانات المناخية في عام 1947. اليوم كيف كيف زاد باش تتواصل درجات الحرارة مرتفعة جدا، ذاك علاش دونك إن شاء الله ربي معهم جاليتنا التونسية أينما كانت وحتى زاد الفرنسيين والناس الكبار في العمر مع درجات الحرارة المرتفعة هذية. دونك نعرفوا يكون ريسك أكثر، ذيك علاش يردوا بالهم على رواحهم، وإحنا زادة ديما نأكدوا صحيح درجات الحرارة مش مرتفعة ومش معادلات قياسية، لكن ردوا بالنا على كبار السن الناس اللي تبدأ إكسبوزي للشميسة. دونك أكد بيبسة الماء، أكل نظلة ذيك متاعنا، استعاف لتحمينا من الشمس، ليزيكران وكل التدابير الوقائية. دونك نرجع لفرنسا مثلا نحكيه على متوسط المؤشر الحراري الوطني لدرجات الحرارة الدنيا، هو معدل مثلا يحتسب على أساس 30 محطة مرجعية دونك حسب المعطيات الأولية اللي تم تسجيلها البارح. دونك نحكيه على حرارة قياسية وصلت دونك لأعلى معادلاتها، مثلا سجلت الحرارة القياسية السابقة البلغة 21.4 درجات مئوية في 25 جويلية 2019، لكن كما قلنا البارح واليوم يعتبروا من أكثر الأيامات حرا على الإطلاق في فرنسا منذ بدأ تسجيل البيانات المناخية في عام 1947. إن شاء الله ربي يحمي الجميع. ونحكي وكما قلنا عليه صيف يبدو أنه بش يكون حار، دونك الحمد لله تونس بمنأة من هالموجة هذية متاع الحر وهالعداد القياسية. إن شاء الله ربي يحمينا ويحمي الناس اللي نكونوا خايفين عليهم شميسة. دونك واحدة واحدة وحتى الغش يزيد يطلع درجة حرارة مرتفعة مع الغش يزيد تطلع درجة الحرارة في ريوسنا. دونك نوسعوا بالنا وان شاء الله ما فما كان الخير. يلا سيدي خلينا نمشيو ريتم الموسيقى، الموسيقى تكلمي، راه الموسيقى خلينا في مود باهي نزيدوا في الصوت. احنا معاكم حتى الماضي ساعه ونص.

0: فاستفول. نهار الثلاثاء من 8 ل 9 دون تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تم أحسن تعدى المخيار. استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوغ. طور عالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. ملتقى علمي نظمته اليوم بالكاف محاكم الاستئناف والغرف الجهوية لعدول الإشهاد بكل من جندوبة والكاف وسليانة حول دور عدل الإشهاد في التصدي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال وانتشار التسلح، وفق ما صرح به لمراسلنا بالجهة رئيس الغرفة الجهوية لعدول الإشهاد بجندوبة محمد الترخاني.
3: اليوم في مدينة الكاف في ملتقى علمي تنظمه محاكم الاستئناف والغرف الجهوية لعدل الإشهاد بكل من الكاف وجندوبة وسليانة حول موضوع دور عدل الإشهاد في التصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. هذه الآفة غسل الأموال وانتشار التسلح وتمويل الإرهاب التي أضرت بالاقتصاد التونسي وبالأمن التونسي لم يعد التصدي لها أمنيا بحتا، بل أصبح عدل الإشهاد شريكا فاعلا في التصدي لهذه الآفات، وذلك في محاولة كشف العمليات المشبوهة والتبليغ عنها. ومن بين الآليات التي يعتمدها العدل الإشهاد، وهي في الحقيقة محل نقد لأن القوانين للتصدي لهذه الظواهر خاصة قرارات وزارة العدل التي حملت عدل الإشهاد دورا كبيرا وفعالا، لكن الآليات التي يمتلكها عدل الإشهاد هي آليات بسيطة تتمثل أساسا في معرفة عدل الإشهاد بمحيطه وبحرفائه وبقدرتهم المالية وبمكتسباتهم، ومن خلال مجلس العقد يجتمع الأطراف عند أبرام عقد البيع يتمكن عدل الإشهاد من معرفة هوية الأطراف ومن أهلياتهم ومن الغاية من التعاقد ومن المستفيد الحقيقي. في حال كان طرف العقد ذات معنوية يتمكن من معرفة المستفيد الحقيقي من طرف مضمون السجل الوطني للمؤسسات، استطيع متاع الشريكة والتفويضات اللازمة لإثبات الأهلية متاع السيد اللي بشي يعقد في حق الشركة. وهذه الآليات هي الحق اليوم مش نتعرضوا لها، الآليات هذه مش نطرح الصعوبات اللي تعرض لها عدل الإشهاد بممارسة هذا الدور المنوط بعدته.
1: النقابة التونسية البيولوجينا الخواص تدعو الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام إلى الإسراع بتسديد مستحقات مخابر التحاليل الطبية الخاصة المتخلدة بذمته وضبط رزنامة واضحة وملزمة للخلاص، إضافة إلى معالجة الملفات العالقة. وحذرت النقابة في بيان لها من تفاقم الأزمة المالية التي يمر بها القطاع جراء توصل تأخر صرف هذه المستحقات، مشيرة إلى أن أجل الخلاص تجاوزت 7 أشهر بالنسبة لعدد هام من المخابر، بما بات يهدد استمرارية نشاطها وتوازنها المالي. منصة وطنية جديدة مخصصة لتحسين جمع وتنظيم وتبادل البيانات المتعلقة بالمياه الخضراء وهي مياه الأمطار المخزنة في التربة، وتهدف هذه المنصة إلى دعم استراتيجيات التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز إدماج هذا المورد الذي يمثل نحو 85% من المياه المتاحة ضمن السياسات المناخية والقطاعية. وستمكن هذه الخطوة من جمع المعطيات الخاصة بالمياه الخضراء وإدارتها وتثمينها ومتابعة المؤشرات المرتبطة بها، بما يساهم في تحسين تداول المعلومات بين المؤسسات وتعزيز توفر بيانات موثوقة ومنسجمة وسهلة النفاذ، فضلا عن دعم متابعة السياسات المناخية والفلاحية. وزارة الشؤون الاجتماعية تعتزم فتح امتحان مهني لانتداب عمل من الصنف الرابع في خطة سائق سيارة خفيفة، وذلك بداية من يوم 25 من أوت القادم والأيام الموالية. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن عدد الخطط المفتوحة للتناظر يبلغ 15 خطة، مشيرة إلى أن الاختصاص المطلوب هو سائق سيارة

0: ترى خفيفة على أن تجرى الاختبارات في شكل اختبار تطبيقي واختبار شفهي. واشترطت الوزارة في المترشحين أن يكونوا قد أتموا بنجاح السنة الثالثة ثانوي نظام قديم أو السنة التاسعة من التعليم الأساسي نظام جديد، أو أن يكونوا متحصلين على شهادة تكوينية مناظرة لهذا المستوى، إضافة إلى حيازة رخصة سياقة من صنف با سارية المفعولة لا تقل أقدميتها عن سنتين بتاريخ ختم قائمة الترشحات. وختاما، الخارجية الإيرانية تقول إنه على القوات الأمريكية الانسحاب من المنطقة المحيطة خلال 30 يوما من الاتفاق النهائي، مضيفة أن أمريكا ملتزمة وفق مذكرة التفاهم بعدم زيادة قوتها في المنطقة خلال فترة التفاوض. هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net جوهرة فم تي في تعيشك مونديال 2026، أمريكا، المكسيك وكندا، لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، 7:30 متاع الصباح، ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت، من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية، المونديال على جوهرة فم تي في. حاجة أخرى، فلاش المونديال
2: 11:08 دقائق. مرحبا بكم في آخر أخبار المونديال. البداية بالعناوين المواقع والصحف الجزائرية بعد انتصار الجزائر اليوم على المنتخب الأردني هدفين لهدف، واللي خلي الجزائر متشبث ببطاقة التأهل للدور 16. عناوين مثل: المنتخب الجزائري ينجو من الفخ الأردني، الخضر يحققون أحلى انتصار ويحافظون على حظوظهم في التأهل، الخضر ينتفضون أمام الأردن بثنائية. إبراهيم مازا اللي تم اختياره كأحسن لاعب في المباراة قال: قاتلنا لتحقيق الفوز أمام الأردن ونستطيع الذهاب بعيدا في المونديال. من العناوين الأخرى: انتفاضة الجزائر قرب النهاية تقودها لفوز مثير على الأردن، وانتصار الجزائر يعزز فرصها في التأهل. البارح مباراة فرنسا والعراق توقفت بسبب سوء الأحوال الجوية، مع مطالبة المشجعين بالاحتماء من عاصفة رعدية وشيكة. هذا حصل ما بين الشوطين، وقت المنتخب الفرنسي متقدم هدف لصفر. نحكيه على ديشون مدرب فرنسا، ممكن تقلق شوية لأنه ما عرفش وقتش باش يرجع الشوط الثاني. قال: كان هناك تنبيه أرجعوا للملعب، ثم قالونا لا أقعدوا في حجرة الملابس، الوضع يتغير كل 30 ثانية، والأهم هو استعادة اللياقة البدنية للاعبين. هو حتى صحيح فرنسا سجلت هدفين في الشوط الثاني، لكن انتقد مردود لاعبيه بعد نهاية المباراة. 6 متاع العشية، البرتغال تواجه أوزبكستان، وتقريبا ضغط كامل على رونالدو بعد ثنائية ميسي، بعد ثنائية كيليان مبابي، بعد ثنائية هالاند، وبكلهم الثلاثة ثم سجلوا زادة في الجولة الأولى، لكن رونالدو لحد الآن ما سجل حتى هدف. تصريح مثير المدرب البرتغالي روبرتو مارتينيز، قال: لا أضمن أنه رونالدو باش يكون أساسي في مباراة اليوم. وأضاف: رونالدو لاعب يدافع، لا يدافع على علم بلاد منذ 20 سنة، لكن ما زلت ما نعرفش شكون باش ينزل أساسي في مباراة أوزبكستان. نتائج اليوم أو اليوم: 12 الأرجنتين تربح النمسا 2-0، فرنسا تربح العراق 3-0، النرويج يربح السنغال 3-2، الجزائر يربح الأردن 2-0. لحد الآن 6 منتخبات ضمن تأهلها للدور 16، وهي اللي انتصرت في 2 مقابلات: المكسيك، أمريكا، ألمانيا، النرويج، فرنسا، الأرجنتين. 4 منتخبات انسحبت من المونديال: تونس، الأردن، هايتي وتركيا. وليد الجزيري كان في تقديم آخر أخبار المونديال. موعد رياضي القادم نصف النهار.

0: ما قوت متى
1: الاحداث في 20 دقيقة لوجهتنا. صباح النور، صباح الفل لكل من التحق بنا في الاستماع والمتابعة. موصلين معاكم بالفقرات بالريتم متاعنا صباحي بالكيب اللي ان شاء الله تونسكم. احنا كالعادة نمشي للنجاحات، نحكيه من خلال فقراتنا على انجازات، على مكتسبات، على هكا توينسا تتألق داخل وخارج تونس. والمرة هذه باش نمشيو الى جامعة قفصة، اي نعم، باش نحكيو على شهادة ايزو 9001، دونك اهم الاختصاصات المرتبطه بالتوجيه الجامعي 2026 و2027. والتفاصيل باش تكون مع ضيفنا سيد عمار حيدوري رئيس جامعه قفصه توت سويت في فقره ميد ان تونيزيا.
2: ميد ان تونيزيا،
1: قولوا له صباح النور، صباح الفل سيد عمار، وتحياتنا لكل مستمعينا في قفصه.
3: مرحبا، صباح الخير، صباح الفل لكم ولكافة الفريق العامل معكم هذا الصباح، وإلى كافة المستمعات والمستمعين لإذاعتكم كريمة، وشكرا جزيلا لكم على هذه الفرصة لتقديم كل ما هو جديد بجامعة قفصة ولاعتنائكم بشأن الجامعة بشكل عام.
1: شكرا ليك. دونك خلينا نفهموا، هل الشهادة هذه وأهميتها إيزو 9001، دونك مش سهل باش نتحصلوا على شهادة إيزو 9001؟
3: طبعا هي جامعة قفصة طبقا للخطة الاستراتيجية اللي انطلقت منذ تولي رئاسة الجامعة، كانت ليز اوبجيكتيف واضحة أننا تكون خدماتنا الإدارية مطابقة للخدمات العالمية. وبهذا الخصوص تحصلت جامعة قفصة على شهادة الجودة إيزو 9001 فيرسيون 2015، وهذا اعتراف دولي بحرفية الإدارة والخدمات الإدارية ومطابقتها للمعايير الجودة العالمية في المجال الإداري والخدماتي.
1: دونك هذايا نهديوه لكل الكفاءات والإطارات بجامعة قفصة.
3: طبعا هو ثمة مجهود مشترك بين جميع لي سيرفيس كونسيرني، يعني لكل العاملين الإداريين والعملاء والأكاديميين أيضا بجامعة قفصة. مش بس العمل كان مبني، لجنة كانت لجنة عالمية أشرفت على هذا وتناولت كل الملفات وثبتت ودقت فيها وثبتت أنها مطابقة للمعايير الدولية. مبروك لجامعة قفصة ومبروك للعاملين بها، وإن شاء الله مزيدا من الإشاعة والتألق للجامعة في كل المجالات، لا فقط الإداري، لتطال أيضا المجال الأكاديمي والبيداغوجي إن شاء الله.
1: إن شاء الله المجالات اللي شملتها يمكن منظومة الجودة، معناها لو نجم
3: كل ما يتعلق كل ما يتعلق بالخدمات الإدارية،
1: الخدمات الإدارية،
3: الخدمات الإدارية في مختلف المجالات، كانت إدارية خدماتية أو مالية أو غيرها.
1: تري بيان، دونك خلينا نحكيو على التوجيه الجامعي 2026 2027، ابرز الاختصاصات اللي توفرها جامعه قفصه في العام الدراسي هذايا. دونك خلينا ناخذ فكره معاك سيد عمار، فماشي شعوب جديدة، مسارات جديدة، فماش اختصاصات.
3: بارك الله فيك، شكرا، بارك الله فيك، شكرا جزيلا أيضا على هذا السؤال وعلى إتاحتنا الفرصة. أن أو في البداية نباركوا للناجحين الجدد في مناظرة البكالوريا، ونتمنى مزيد من الحظ والتوفيق بالنسبة للبقية الذين تأجلوا. جامعة قفصة كما تفضلتي وقلتي تحصلت على إثر مجلس الجامعات الأخير على مصادقة جميع مسارات التكوين والتي عددها 60 مسارا. هذه سابقة ونجاح آخر جامعة قفصة أنه ما يتم رفض حتى ملف لهذه الجامعة. هذا مجهود أيضا يذكر فيشكر بالنسبة للطاقم البيداغوجي الذي عد الملفات. عروض التكوين بجامعة قفصة حاليا 26-27 بتكون 39 إجازة متفرعة إلى 60 مسلك دراسي جديد، 60 مسلك دراسي بين تأهيل إجازات قديمة، أي إجازات تم العمل على أن تكون مطابقة لمتطلبات سوق الشغل وتكون مطابقة أيضا من اللي سوق الشغل، وتكون أيضا مسارات تكوين واعدة في المجالات الحديثة. هنالك أيضا بجامعة قفصة زوز مراحل تحضيرية علمية وتقنية وثلاثة اختصاصات هندسية. كيف بالنسبة للناجحين الجدد، تم برمجة أيام إعلامية للتوجيه الجامعي إن شاء الله بالمواعيد. بالنسبة في ولاية قفصة باش يكون بالمركب الشعبي بقفصة يوم 20 جويلية 2026، وبالنسبة إلى ولاية توزر باش يكون إن شاء الله الموعد بالمركب الشعبي بتوزر يوم 21 جويلية 2026، وستشتمل هذه الأيام الإعلامية مداخلات حول آليات التوجيه الجامعي من قبل المرشدين مرشد التوجيه المدرسي والجامعي، وستكون هنالك معارض لعروض التكوين. أي الناجح الجديد بإذن الله سيتمكن من كل معلومة يريد التعرف إليها بخصوص مسارات التكوين وكل كبيرة وصغيرة، مرحبا بهم وإن شاء الله موفقين في اختياراتهم، وإن شاء الله يا رب كيف إن شاء الله يا رب يكونوا موفقين في بقية مشوارهم الدراسي إن شاء الله.
1: إن شاء الله ذي خلينا نقولوا رسالة حبيت توجهها يمكن
3: للناجحين الجدد إن شاء الله.
1: إن شاء الله الطلبة جدد، دونك ما نعرفش فما نحس هكا سي عمار معناها فما خطة واضحة استراتيجية واضحة، فما عمل دؤوب، فما كما قلنا مبادرات زادة قاعدين تقدموا فيها، دونك اليوم زادة الجامعة تدعم المبادرات الطلابية. لو نعملوا ركاب هكا صغيرة على السنوات التي مضت، ما نعرفش تقييمكم اليوم مع التكنولوجيا ومع الابتكار والبحث العلمي، جامعة قفصة شنو توفر يمكن الطلبة جدد متاحة، الرهانات جديدة، الحلم اليوم جديد اللي قاعدين تخدموا عليه أو المشروع اللي تتمنوا تحققوه.
3: شكرا. طبعا في البداية فيما يخص التكوين، التكوين هي كانت استراتيجية واضحة أن تكون ملفات المسارات التكوين تكون ملفات مدروسة ومطابقة لمتطلبات سوق الشغل، تكون أيضا ملائمة للتوجهات العالمية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، الطاقات النظيفة، التنمية المستدامة إلى غير ذلك. يعني بكل صدق هي كانت ملفات جد مدروسة إلى درجة أنها لجان التي أشرفت لجان هي لجان وطنية أشرفت عليها إدارة التجديد الجامعي، ملاحظاتها كانت كلها ملاحظات جيدة، وبالتالي حظت بالموافقة والمصادقة من جميع الأطراف. يعني ما كانش بسهل صراحة باش تلقى جامعة قفصة من تقريبا جامعة أو اثنين مترفض لها حتى ملف تكوين. هذا على مستوى التكوين. على مستوى البحث العلمي أيضا هناك استراتيجية واضحة أن العمل دؤوب على أن تكون جامعة قفصة إن شاء الله في المستقبل القريب جامعة مصنفة. تم تقديم ملف للمعنيين الدوليين لتصنيف الجامعة إن شاء الله كيف يحظى بالمصادقة، وهكذا تكون جامعة قفصة تساهم في إشعاع هي كجامعة ثم في إشعاع تونس بشكل عام. كيف بقين للعمل دؤوب على أن تتحصل جامعة قفصة على مدرسة الدكتوراه إن شاء الله. تم الوزارة اتصلت بكلية العلوم وهي التي ستحتضن مدرسة الدكتوراه، وتم تقديم وتحديث الملف إن شاء الله في القريب العاجل هذا الملف يرى النور، وتكون هذه أيضا إضافة لجهة قفصة ولجامعة قفصة مدرسة مختصة في التعليم في الدكتوراه في مجالات الكيمياء والبيولوجيا والفيزياء إن شاء الله.
1: إن شاء الله يعطيكم الصحة، دونك إن شاء الله عام جاي يحمل زادة مثل هالنجاحات اللي كنا نحكيو فيها وهال البروجي هذوما اللي قاعدين تخدموا عليهم. سيد عمار حيدوري رئيس جامعة قفصة، خلي لك كلمة الختام تقدمها يمكن للطلبة جدد اللي إن شاء الله باش يلتحقوا بكم على موجات جوهرة فيم، وعنا برشا طلبة زادة من قفصة متواجدين في سوسة وفي تونس الكل، دونك نسلموا عليهم برشا. دونك خلي لك كلمة الختام سيد عمار.
3: بارك الله فيك مرة أخرى وشكرا جزيلا لكم على إتاحة الفرصة. تمنياتنا التألق والنجاح دائما لطلباتنا كطلب القدامى وإلا الناشحين الجدد في البكالوريا. هذه فرصة من خلالكم من خلال إذاعتكم أن نتوجه إلى الناجحين الجدد في البكالوريا لنقول لهم أن اختياركم لجامعة قفصة هو اختيار للتألق والنجاح. بإمكانكم الاطلاع على كل مسارات التكوين عبر منصات الجامعة أو في خلال الأيام التي ستخصص للغرض. مرحبا بكم جزيلا. تعرفوا كل ما يتعلق بالتوجيه الجامعي سواء اخترت جامعة قفصة أو لم تختاروا جامعة قفصة على الأقل الطالب يكون له فكرة شاملة، لأن النجاح في البكالوريا صحيح يبارك لكن النجاح الأساسي هو النجاح في الاختيار ما سيتم دراسته بعد اجتياز البكالوريا. نتمنى لهم التوفيق ومبارك الله فيكم أنتم أيضا وشكرا جزيلا لكم.
1: شكرا لك سيد عمار وتحيتنا للمتفوقين اللي إن شاء الله ربي يعطيهم هكا المعادلات اللي كما قلت وختمت كلمة بهي تخلي لهم شوى اللي يضمن لهم مستقبل باهي، دونك حتى اللي يتأجلوا لدورة الأبطال خليني نقول هذا باش يساهم أنك شوى متاعك يكون خير وتختار الشعبة اللي تروق لك. سيدي معك نوصل لحداش وربع تسين دقيقة على موجاتنا الغونديفو مازال متواصل حتى الماضي ساعة في كابوتينو بنات الصبحية.

0: بونسوار بدقيقة على موجاتنا. تحية لكم إن ما كنتوا في الاستماع والمتابعة سورتو اللي شادينا ثنية. نقول لهم إن شاء الله زينة تكونوا في طرقات آمنة والأمان يجي من وعينا إحنا بمسؤوليتك الفولون هذاك اللي شادينه بين يدينا باش نخافوا على رواحنا وعلى الناس اللي يكونوا معنا فرد ثنية. دونك هذاك علاش في نفس الإطار باش نحكيو على حملة عطلة آمنة 2026 تحت شعار أوقفوا إرهاب الطرقات. باش ناخذوا أكثر معطيات وتفاصيل على الحملة هذه مع سيد بلال لونيفي رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية. نقول له صباح النور صباح الفل سيد بلال.
1: صباح الورد هبة. تحية ليك وتحية للناس اللي معك في الاستديو. تحية كبيرة لكل من يسمع فينا على موجات جوهرة فيه.
0: شكرا ليك سيد بلال. دونك نحكيه على حملة عطلة آمنة إن شاء الله يا رب تكون عطلة ما لا نقرأ ولا نسمع فيها أخبار تنجم تعكر صفو التوينسة. دونك اليوم الشعار أوقفوا إرهاب الطرقات وهذا أكيد متأتي من أرقام من معاينات ميدانية. دونك منين تحب نبدأ وي؟
1: الأرقام الأحصائيات للأسف الشديد هيبة ما تبشرش بالخير. الأرقام متاعنا خايبة من أول السنة يعني من أول من 1 جانفي 2026 إلى حدود البارح. للأسف الشديد سجلنا أكثر من 2100 حادث فيهم أضرار بدنية وانتج عليهم تقريبا 588 قتيل وأكثر من 750 جريح. أرقام تفجع. فما ارتفاع في عدد القتلى مقارنة حتى بالسنة الفارطة والسنة اللي قبلها. هذا شنو يبين؟ يبين خطورة الخطورة الكبيرة في المسجلة في الحوادث. هذيك عليه جمعية تونس للسلامة المرورية أطلقت الحملة هذية يوم أمس وتستمر إلى حدود 15 سبتمبر إلى حدود العودة المدرسية. الحملة هذية ترتكز على العديد من محاور. هي تكثيف الحملات الميدانية التحسيسية بالمحطات الاستخلاص للطرقات الصغرى الطرقات السيارة كذلك حملات خاصة بالمناطق السياحية اللي تشهد كثافة مرورية في الموسم الصيفي. تنظيم العديد من الأنشطة والمسابقات والأنشطة التوعوية بالمهرجانات والتظاهرات الصيفية ذات نحكيه على المهرجانات هوني الوطنية أو الجهوية أو المحلية. كذلك إقامة العديد من الدورات خاصة لسواق المحترفين وخاصة لسواق النقل العمومي.
0: أيوة.
1: حول السلوكيات المرورية الآمنة والقيادة المسؤولة. كذلك إطلاق حملات رقمية ومسابقات على شبكات التواصل الجماعي شبكات التواصل الخاصة بجمعية تونس للسلامة

0: المرورية، هذه في إطار دعم المجهود الوطني لتعزيز السلامة على الطرقات، وكذلك القيام بجملة من المداخلات على مستوى الإعلام الإذاعي أو التلفزي من أجل أن يكون موضوع السلامة المرورية موضوع يومي والناس تحكي فيه، بش محاولة منا لخلق هكا الوعي بأهمية الالتزام بقواعد المرور. الجمعية طبعا تعرف أنه هذية مجهودها كمجتمع مدني، ولكن في نفس الإطار قاعدة تضغط وتعمل من أجل أن وزارة النقل إن شاء الله بحكم هي مؤسسة الإشراف على مجلة الطرقات دعاتها في بلاغ أصدرته أمس بمناسبة إطلاق الحملة الوطنية للسلامة على الطرقات على وجوب تفعيل اللجنة الوطنية لمراجعة مجلة الطرقات والعمل على تسريع عملها، خاصة في إدراج المراقبة الآلية والذكية لإثبات جرائم الجولان ومراجعة الأحكام المتعلقة بالدراجات النارية، خاصة اعتماد منظومة الرقم المنجمي للدراجات. علاش؟ لأنه الأحصائيات ديما احنا نحكيه بمنطلق علمي، أحصائيات حوادث المرور بينت أنه 52% من قتل حوادث المرور هم من فئة الشباب، وأكثر من 35% من ضحايا حوادث المرور هم سواق ولا ركبي الدراجات النارية. هذاك علاش النظرة العلمية للجمعية ومجلس العلمي للجمعية يدعو إلى وجوب الإسراع بإدراج المراقبة الآلية والذكية. شنو نقصدوا بها؟ يبقى نقصدوا بها كاميرا لانستالي بارتو والماتريال الجديد اللي يمكن اقتنائه هو اللي نعتمدوا عليه لإثبات جرائم الجوالين. ما عادش نستنيه عون الأمن من شرط المرور ولا حرس المرور باش يعمل لك المخالفة، تولي بالكاميرا أوتوماتيكمو اللي ما يلتزمش بحزام الأمان، اللي يستعمل هاتف الجوال أثناء السياقة، اللي يحرق الضوء ولا يحرق الأولوية، يقع الاعتماد على الكاميرا هذيك لإثبات جرائم الجوالين، ويقع تخطيطه مع طبعا احنا قاعدين نخدموا على تجديد الخطايا إلى جانب إن شاء الله نوصلوا من هون إلى 2027 إلى اعتماد رخص سياقة ولا تفعيل رخص سياقة بالنقاط، يعني كل مخالفة يقع سحب نقاط معينة، وإذا توصل عدد معين يقع سحب رخص سياقة. هذه اللي قاعدين نخدموا عليه من أجل إصلاح منظومة سلامة المرور في تونس، لأنه كذلك الأحصائيات والأرقام الرئيسية تقول أنه أكثر الكلفة الاقتصادية المباشرة لحوادث المرور في تونس للأسف شديد تجاوزت 1,250 مليون دينار سنويا، يعني بلغتنا دارجة 1,250 مليار كلفة اقتصادية لحوادث المرور، برشا برشا برشا. يعني الموارد هذه شوف شنو ينجموا يخلقونا مواطن شغل، شوف شنو ينجموا يعملونا من طرقات سيارة، شو قديش نجموا يبنونا مؤسسة تربوية ولا جامعية. هذيك علاش العمل راهو مسؤولية جماعية، والجمعية تأكد أنه ماهيش مسؤولية جهة واحدة بل هي مسؤولية مشتركة تستوجب تضافر الجهود من أجهزة حكومية، من وزارات، من مجتمع من مجتمع مدني، من أجل أنه نخلقوا الهدف، نحقوا الأهداف بتاعنا اللي هي تقليص عدد حوادث المرور وضحاياها وضمان طريق آمن لكافة مستعملي الطريق.
1: هذيك علاش خلينا نخدمه يمكن برسالة نوجهها لمستعملي الطريق. معاك سي بلال لونيفي رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية، وكما أكدت سيادتك أنه حتى خطة اتصالية إن شاء الله باش تعتمدوها، باش يكون الباس فيها وسائل الإعلام، دونك إن شاء الله باش يكون فما مصافحة أخرى معاك سي بلال، لأنه ذروة التنقل جاية في الأيامات القادمة، نعرفوا مع عودة التونسيين بالخارج، المهرجانات، التنقل بين المدن، دونك اكيد مهم جدا نعطيه رسائل. خلينا نبداو من توا، شنو رساله تحب توجهها كما قلنا للناس اللي يمكن يقول لك لا نعرف نسوق ولا باس معناها خلينا نكونوا واقعيين اليوم
0: هيبة. هيبة الحمله نتاعنا احنا اخترنا لها شعار اوقفوا ارهاب الطرقات، لانه الارهاب اللي عايشينه على طرقاتنا، الحاجه اللي عايشينها الحاله كارثيه والمأساوية هو إرهاب بأتم معنى الكلمة. من منطلق المنبر هذي ومن جوهرة أفهم، وخاصة نعرف أنه جوهرة ما شاء الله توصل توه للتونس كل في تونس العاصمة وفي الساحل، وخاصة في سوسة مسموعة برشا، وسوسة جوهرة الساحل وتكثر فيها الحركة المرورية. شنو ندعيه؟ ندعيه أصحابنا وأخواتنا والناس اللي تسمع فينا من مستعملي الطريق، بربي نستعملوا حزام، نلتزموا التزام كامل بحزام الأمان في المقاعد الأمانية ولا الخلفية، ما نستعملوش الهاتف الجوال أثناء السياقة، نحترموا السرعات المحددة، من نجتنبوا تماما السياقة في حالة غير طبيعية، يا روتا حالة غير طبيعية تحت تأثير التعب أو الكحول أو الله لا يقدر حتى المخدرات، سواق الدراجات النارية لازمنا راو نلتزموا التزام كامل بالخوضة، وإن شاء الله في الصيف هذي على طرقاتنا آمنين وبالصيف فرحانين، ونتمنيه الأمن والسلامة لكافة مستعملي طريق ولبلادنا تونس العزيز
1: إن شاء الله يا ربي. شكرا ليك سيد بلال الوافي رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية. إن شاء الله حملة عطلة إن 2026 تخرج بالبروميس اللي قدمتها إنه تكون بالحق عطلة آمنة بتضافر كل المجهودات، بوعي اللي شد الفولون اللي يبدأ شد ثنية، إن شاء الله تكون ثنية زينة لنا الناس الكل، الزربة لا، المجاوزة الممنوعة لا، أكل ما نعرفش أنا، الثقة الزايدة في النفس لا، راهو واحد يلتزم بالإشارات، يلتزم بكل ما هو باش يحميه ويحمي العائلة متاعو، باش هكاكا تكون بالحق العطلة آمنة مع الأرقام اللي قدمها سي بلال الونيفي. دونك هكا نجمو كان نقولو لكم أوقفوا إرهاب الطرقات، هذا الشعار اللي تحملو الحملة. 11:55 دقيقة الغونديفو مازال متواصل حتى الماضي ساعة، ديما في كابوتشينو بنات الصبحية.

0: حياتي.
1: مع بيكاب ماهندرا في الساندي عندك ما تختار. الساندي متوفر في سامبل كابين ودوبل كابين وفي أكثر من لون. البيكاب ماهندرا يزيد يقرب لكم أكثر في تورني في عديد الولايات. تلقاوها في سيدي بوزيد، صفاقس، المهدية، المستير، سوسة، تونس، جندوبة وبيجا، ويربحكم 20,000 كيلومتر فيدانج غراتويت حتى 31 جويلية. ملا امشي الماهندرا وخذ الساندي على كيفك.
2: ما عادش منجم نتبع مصروف الكاربيغون تاع كراب الشركة.
3: سهلة عليك بلا سوليوشن او كارت متاع اولا انرجي. تشارجي كارتك اللي تخليك تتبع مصاريف الفلوت الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب ولا على الابليكاسيون او كارتين. اولا انرجي، prenons la route ensemble.
0: جوهرة FM. Publicité.
4: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة FM. منال جبل.
5: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. لانتداب أكثر من 1700 طالب شغل توقيع اتفاقيات في قطاع مكونات السيارات. واستشهدوا شخصين بنيران جيش الاحتلال، ونتنياهو يرفض الانسحاب من جنوب لبنان. وفي تفاصيل أخبارنا، وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يؤكد أن الوزارة تواصل دعم القطاعات الاقتصادية ذات القدرة التشغيلية العالية، وفي مقدمتها قطاع مكونات السيارات، وذلك في إطار شراكة متواصلة بين القطاعين العام والخاص. وجاء ذلك على هامش أمضاء اتفاقية إطارية مع الجمعية التونسية للسيارات وست اتفاقيات خصوصية بين عدد من المؤسسات الاقتصادية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ضمن برنامج كبار المشغلين. موضحا الوزير في تصريح لمراسلتنا نسرين علوش أن هذه الاتفاقيات تستهدف انتداب أكثر من 1700 طالب شغل خلال سنة 26 و2000 في قطاع مكونات السيارات.
6: في إطار برنامج كبار المشغلين أمضينا اتفاقية إطارية مع الجمعية التونسية للسيارات وست اتفاقيات خصوصية بين مؤسسات اقتصادية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، تستهدف بالنسبة لسنة 2026 فقط انتداب أكثر من 1700 طالب شغل في قطاع مكونات السيارات، اللي هو قطاع ذو قدرة تشغيلية كبيرة برشا. اليوم يشغل تقريبا في 120,000. نستهدف إن شاء الله في القريب في سنة 2030 انتداب إضافة 60,000 موطن شغل في القطاع هذا. تم العديد من الاستثمارات بخير جيل تونس، تم توسعة، تم إحداثات جديدة. المقاربة على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني هي إحداث التكامل كما نص على ذلك الدستور بين القطاع العام والقطاع الخاص. اليوم عندنا ليس فقط إحداث مواطن شغل، اليوم كذلك الهدف هو الحفاظ على مواطن شغل. اليوم المؤسسات الاقتصادية وطلبات سوق الشغل تتغير الكفاءات، اليوم لابد من إعادة تأهيل المباشرين للحفاظ على مواطن شغل وإحداث مواطن شغل جديدة بتوسعة أو بإحداث استثمارات جديدة على مستوى القطاع هذا. الأهم كذلك هي أن المؤسسة الاقتصادية ليست مؤسسة مشغلة فقط، بل مؤسسة مكونة. اليوم تعرف أن المقاربة الأساسية في التكوين المهني الأساسي هي التكوين بالتداول، يعني جزء في المركز التكوين المهني وجزء في المؤسسة الاقتصادية، ولكن حبوا الجزء في المؤسسة الاقتصادية يكون ثم هناك تأطير. هذاك علاش اليوم أسندنا المؤسسة المكونة إلى ثلاث مؤسسات في قطاع السيارات، في قطاع ميكانيك وكهرباء السيارات. وشنو هو الهدف هذا؟ أن يكون على مستوى المؤسسة الاقتصادية هناك مؤثر، باش الشاب أو المتكون يكون في المؤسسة الاقتصادية يكون هناك مرافقة كذلك تقنية.
5: وشؤون الاجتماعية تعتزم فتح امتحان مهني لانتداب عملات من الصنف الرابع في خطة سائق سيارة خفيفة، وذلك بداية من يوم 25 من أوت المقبل والأيام الموالية، موضحة الوزارة في بلاغ صادر عنها أن عدد الخطط المفتوحة للتناظر يبلغ 15 خطة، مشيرة إلى أن الاختصاص المطلوب هو سائق سيارة خفيفة، على أن تجرى الاختبارات في شكل اختبار تطبيقي واختبار شفهي. منتظر أن يتم اليوم إصدار النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000، على أن يتم تحيينها لاحقا بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا في دورتيها الرئيسية والمراقبة، وفق ما كانت أعلنت المديرة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام شاطر، موضحة أن الدليل سيتضمن 1204 عروض تكوين جديدة أو تم تجديدها. دعوة من الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، ينفذ قطاع البنوك والتأمين إضرابا عاما بداية من اليوم وإلى غاية 25 من جوان الحالي. وخلال تجمع انتظم اليوم ببطحاء محمد علي بالعاصمة، طالب كاتب عام الجامعة سامي صالحي المجلس البنكي والمالية والجامعة التونسية لشركات التأمين بزيادة بعنوان سنة 25 و2000 وباستئناف المفاوضات.
7: إذ التعنت المتواصل المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين وإثر عدم الرد على برقية التنبيه بالإضراب، دفعنا دفعا إلى تنفيذ الإضراب والذي تم تفعيله حقيقة المجلس البنكي والمالي الذي دفع بالأزمة إلى أقصاها. احنا مطالبنا واضحة، هو تطبيق القانون الفصل 412 من المجلة التجارية وسحبه على موظفين البنوك، إعطاء زيادة 2025 واستئناف المفاوضات. اليوم لا يوجد أي مبادرة من المجلس البنكي والمالي في اتجاه حلحلة هذه الأزمة. المطالب واضحة، حقنا في التفاوض والذي كفله القانون وكفلته الاتفاقية القطاعين المشتركة والاتفاقيات الدولية المنضى عليها تونس، عدم إعطاء الزيادة 2025 والتي تم رصدها في كل ميزانيات المؤسسات المالية والبنوك شركات التأمين. اليوم السؤال الكبير لمصلحة من هذا الدفع بالأزمة؟ اليوم حقيقة الذي فعل الإضراب هو تعنت المجلس البنكي والمالي ورفضه للحوار ورفضه إعطاء زيادة 2025. احنا كان وطأة قانون المالية لسنة 2025 لا هو وطأة ولا هو أثر سلبي على موظفي البنوك شركات التأمين، نحن الذين تم الحط من شهرياتنا. يتراوح النقص في الشهرية ما بين 100 دينار ل 250 دينار من 300، وكنا نريد تعويض جزء من هذا في زيادة 2025.
5: استشهد شخصين وإصابة آخر اليوم بنيران إسرائيلية في جنوب لبنان، في وقت قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن جيشه سيواصل الحفاظ على المنطقة الأمنية التي أعلنها من جانب واحد، بينما شككت مصادر لبنانية في فكرة الانسحاب التدريجي للاحتلال من الجنوب واعتبرته مناورة لإطالة أمد الاحتلال. بعد أعلن نائب الرئيس الأمريكي أن إيران وافقت على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تفتيش منشآتها النووية، نفت وزارة الخارجية الإيرانية الأمر. وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن بلاده لا تنوي السماح لمفتشي الوكالة الذرية بزيارة المواقع النووية المستهدفة في الصراع. ختاما، جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع سيطرته العملياتية لتشمل حوالي 70% من قطاع غزة، مع توقعات بتوسيعها أكثر في الأشهر المقبلة. ويقوم جيش الاحتلال بتوسيع المناطق الأمنية بالقرب من المستوطنات الإسرائيلية عبر بناء طرق وتطوير مواقع عسكرية وتعزيز قوته.
4: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.
8: تحب السياح يظهر لي لأول مرة في التاريخ كاميرا تدخل دارة ميم الأحزاب.
9: هاوي أمشي أقول لك أنا طور شرية إذا الرئيس شو يسمحها، أنا عندي بشيء بشو معناتها أمشي تطلع لي الدم راسي.
8: أول واحد آمن بتميم الأحزامي قبل ما يولي تميم الأحزامي اللي يعرفوه العباد.
9: تميم الأحزامي تو ما جيت نحا عطوقة قلنا له حاجة مشينا كل واحد يتحمل مسؤوليته. بورقيبك مشينا له الخسارة شعال قلنا بعد ما قدمت الجولة تقولوا عنها عمل لي هيك على خاطر خلي دور قال لي اللي عملتوا انتم من حتى واحد من الجميع عملوا مختار الضيب أحسن بوتو عندي أنا ما عمره ينسووه بس كانت وزراء الدولة بس محترمة السعافي يعلم أبوكا يحل مجلس النواب يحل الناس كل تحل في تونس الناس كل تعطي الناس كل تعرف الكورة باش يعمل انت تعب بروفيسيوناليزم ما تبدلش قانون كورة أقوى من الأشخاص.
10: الصحيح مع عادل خلولي،
11: الموعد كل ثلاثاء بداية من 9 مساء على جوهرة تي في ومواقع التواصل الاجتماعي.
12: عجيل انرجي قدملكم
13: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
14: في في انفو سبور. البدايه بثمانيه منتخبات عربيه في مونديال 2026، كل منتخب لعب زوز مقابلات، ترتيب ثمانيه مقابلات عربيه الى حد الان. مصر في المرتبة الأولى 4 نقاط، المغرب في المرتبة الثانية 4 نقاط، لكن مصر عندها إيجابي أكثر من المغرب. المرتبة الثالثة الجزائر 3 نقاط، المرتبة الرابعة السعودية نقطة، المرتبة الخامسة الأردن 0 من نقاط إلا 3، المرتبة السادسة العراق 0 من نقاط إلا 6، المرتبة السابعة قطر 0 من نقاط إلا 6، المرتبة الثامنة تونس 0 من النقاط إلا 8. البارح كانت المباراة رقم 100 لكيليان مبابي مع المنتخب الفرنسي في عمر 27 سنة، ويصبح زاد في المرتبة الثانية في ترتيب هدافي المونديال ب 16 هدف وراء ميسي 18 هدف. للمونديال الثالث على التوالي اللاعب يسجل، سجل في مونديال 2018، سجل في مونديال 2022 منها ثلاثية في الدور النهائي، ولحد الآن في مونديال 2026 سجل 4 أهداف في زوج مقابلات. نتائج اليوم، اليوم 12 الأرجنتين تربح النمسا 2-0، فرنسا تربح العراق 3-0، النرويج تربح السنغال 3-2، الجزائر تربح الأردن 2-0. لحد الآن 6 منتخبات ضمن تأهلها للدور 16، وهي اللي انتصرت في زوج مقابلات، انتصرت في الجولة الأولى والثانية، المكسيك، أمريكا، ألمانيا، النرويج، فرنسا، الأرجنتين. 4 منتخبات ودعت المونديال: تونس، الأردن، هايتي وتركيا. برنامج اليوم 6 متاع العشية، البرتغال بنقطة تواجه أوزباكستان 0 من النقاط، تحكيم جلال جيد من المغرب. 9 أنجلترا تواجه غانا، زوج منتخبات انتصروا في الجولة الأولى، يحكم المباراة حكم الهندوراس. نكملوا بمنتخب كرة السلة اللي انطلق في تربص جديد في العاصمة القطرية الدوحة تحضيرا لتصفيات التأهل المونديال 2027. التصفيات باش تدور في أنغولا، 14 ملاعب في التربص: عمر عبادة، يوسف الضيف، أسامة المرناوي، بلال الجزيري، محمد المنفذ، جوهر الجوادي، زياد الشنوفي، ياسين التومي، أحمد العدامي، وصف المثنيني، فراس الأحياني، محمد فارس العشي، مختار غيازة، بشير بن يحيى. المنتخب يلعب في قطر زوج مقابلات ودية أولى ضد المنتخب القطري اليوم، وودية ثانية ضد نفس المنتخب القطري بعد غدوة 25 جوان. الجزيري كان في تقديم انفو سبور، موعد رياضي القادم ماضي ساعة.
15: عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور.
13: Eni la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: بيوتي مود.
1: نص نهار و 32 دقيقة لمجدنا، تحيتنا لكم مما كنتوا في الاستماع والمتابعة لبيوتي مود. اليوم باش نحكيوا فيها كالعادة عالثخامات وثخامات. اليوم خرجنا من الدار، كل هكا كوان في الدار عطيناه حقه وعطيناه هكا لي اكسسوار والثخامات اللي يستحقها. اليوم اخترنا نحكيوا على الواجهات التجارية. خلينا نقولوا كيفاش نعرف البوتيك مضخمة وإلا لا، هذا اللي بتحكينا عليه مدام سونيا شقير بن يوسف. نقولها صباح النور، صباح الفل مدام سونيا.
2: صباح خير هبة، صباح خير المستمعين الكل.
1: اسمع التيتر هذاك اللي ديما انا ننساه، خليني نشوف خاطر التليفون بعيد عليا في الشارج. مهندسة، استنيني، مهندسة تصميم الفضاء الداخلي والتزويق.
2: برافو
1: برافو. هاي مدام سونيا، منين نبداو؟
2: المرة هذه نبداو دونك باللي بوتيك دو لوكس. احنا المرة اللي فاتت تخذينا على السبا لي اوت جام، المرة هذه لي بوتيك دونك تو سكي كوميرسيال، مهما يكون البرودوي شنو نتاع الفونت. هنا شنو اللي خلينا نخليو نحكيو على الفخامة، اللي هو مثلا ريت هنا للبوتيك هي بالضبط هي الميكانيزم تاع لوكس. دونك اللي هو كل شيء فيه محسوب، كل شيء اي ديتاي فيه محسوب باش يعطيكك القيمه المضافه للبرودوي، باش انت تعرف كيفاش تبيعها، مش تبيعو كيكا وكا، تبيعو باغلى ما يمكن. هذا هو اللي يفرق بين لي بوتيك نورمال وبين لي بوتيك دو مارك، لي غراند مارك. به تنشوفوا بعد الجمهور المستهدف شنو، على خاطر البوتيك هي اللي تختار، هي اللي تختار راهو
1: السيبل نتاعها،
2: هي اللي تختاره، هي اللي تخلي تعمل فيلتر باش تخلي شكون اللي يدخل لها وشكون ما يدخلهاش، غيان كو بالديكوراسيون، غيان كو بالاركيتكتور نتاعها. دونك ديجا من الباب راهو كل شيء، علاش قلت كل شيء محسوب، كل شيء كالكولي. به عامله لي بوتيك دو لوكس يخدموا

0: برشا بالسينوغرافي. اللي هي شنو هي السينوغرافي؟ السينوغرافي هي فن تصميم وتشكيل الفضاء المسرحي السينمائي والتلفزي. هنا شنو مدخل هذايا المسرح والتلفزة والسينما في البوتيك؟ اي بيان هذاك هو العمدة، خاطر فيها سينوغرافيا، فيها حكاية تحكي، فيها حاجة باش تجبد العبد، اللي هي تجمع بين الديكور، بين الاركيتكتور والديكور والإضاءة والأزياء مثلا الكوستيم والمؤثرات الصوتية والبصرية. تجمع هذا الكل السينوغرافيا، دونك عندها قيمة كبيرة في البوتيك. زادة كيف كيف فيها تمشي زادة، خاطر تعطي رؤية متكاملة وترجم النص الدرامي.
1: أيوة هاي دي أول مرة نعرفها.
0: أي الترجم النص الدرامي، معناها فما نص درامي، فما حكاية، فما بوت، فما دونك كل خطر كل مارك وعندها الميزة متاعها. الديكور هذية هو اللي يترجم هذية الفكرة متاعها.
1: به
0: علاش باش نخلقوا صورة، احنا هنا صورة جمالية متناسقة باش تعطينا إحساس اللي فما قصة، باش تحسس اللي السبكتاتور اللي هو كليون اللي فما قصة. به هالقصة هذه كيفاش تعد؟ معناها شو معناها فينالمون سينوغرافي في بوتيك؟ اللي انت تبيع ايموشن، تبيع احساس قبل ما تبيع البرودوي.
1: صحيح، انا نشوفه في الـ وكما قلت فما رمارك بديت بها مهمه، الواجهه نتاع البوتيك هي تختار السيبل نتاع. فما الناس النص با معناها تقول لك سيب عليا،
0: عمل لك سيليكسيون من الطريقه الاولى،
1: سيب عليا مشيش يطلع غالي، مشيش يطلع. دونك سي فري سي بيان ايتودي اليوم انه نختار
0: ما يضيعش وقت.
1: اي ما يضيعش وقته، يعرف شكون السيب اللي باش يدخل يشري من عنده، وشكون
0: اللي باش، شكون اللي باش يشري، وشكون اللي لا، شكون اللي نجم يشري، وشكون اللي لا.
1: هو اكثر اللي باش يدخل باش يشري باش يشري راهو. نمشي ونقدم ودرا، خلينا ندخلوا هالعالم هذايا
0: نتاع. دونك اش قلنا احنا لاركيتكتور هذه ولات اوتي ماركتينغ، ما عادش كونسيبسيون كهو، ولات ماركتينغ. والبرودوي ما عادش سولمون ان اوبجي كهو، البرودوي اللي باش يتباع ولا فالوريزي، ولا فيه فما اخراج في حطانو. فما كان داخل سال ديكسبوزيسيون، ولات اكسبوزيسيون كامله نتاع البرودوي ولا معرض. به شنو الفرق بين بوتيك كلاسيك وبين بوتيك دو لوكس؟ اول حاجه هنا في بوتيك كلاسيك اللي هو يعطي اهميه قصوى لل معنا كيما نقولوا ماكسيميزي لو نومبر دو برودوي، يحط لك ماكسيموم دو برودوي، هاكا عندي برشا وانت اشري وكا، هذه النورمال. والبوتيك دو لوكس لا، هنا ماكسيميزي لا فالور دو لوبجي، فالور بيرسو معناها القيمه المضافه. هذاك اللي عمد عليها. وبعد شنو رنتابيليزي شاك متر كاري في البوتيك النورمال، كل متر مربع يستغلوا، حتى كان لازم القاعه ويحط دي كارتون ويحط لي برودوي في القاعه يستغل كل سنتي، مش متر مربع، كل سنتي. في البوتيك دو لوكس حتى طرف يلزم رنتابيليزي ليكسبيريونس سنسوريال سينوغرافيك، معناها يخدم على الاسباس، يخدم على الغاقتي تنحكيو عليها. باهي جينا الفساد، فساد اللي هو اول فيلتر نتاع اللوكس. اش يكون الكاركتيرستيك نتاع البوتيك دو لوكس ولا اوت جام؟ كيفاش يكون سامبل؟
1: اي
0: تري سامبل، ما فماش برشا كتيبه،
1: اي
0: ما فماش برشا الوان، ما فماش برشا انفورماسيون. دونك تري سامبل، تعرف اللي انت هذيك داخل البوتيك دو لوكس. في لي ماتيريو اللي يستعملهم مش فاهمه، لي بيير ناتوريل ديما حاجه دو كاليتي، بيير ناتوريل والا والفير في الفيترينا فير اكسترا كلير، اشترا بالكدا البرودوي نتاعها، مش اي بلار يكون ما فيه غفلي ولا حاجه نجم بالشمس ولا حاجه تولي ما اشتراه. هو اتودي باش انت مهما يكون الطقس، مهما تكون الضوء، انت باش ترى البرودوي نتاعك. عندك مثلا يدخل فم في لي ماتيريو، فما حاجات كيما البرونز، كيما ليتون، كيما البوا نوبل، هذيا اتودي، هذوما يحطوهم في الفيترينا. كونتريرمون في لي معناها البوتيك عاديه، دونك ما يحطلكش برشا في الفيترينا قطعه، ما يحطلكش برشا حاجات، يحط لك قطعه برك ويحط لك برشا اسباس فيد داير بها،
1: وكانك انت معناها كانك باش تربح القطعه هذيك، يعني باش تاخذها حاجه غاغ برشا. اي بيان سور، يعني حاجه غاغ وجوهره.
0: قلتها هذيك هي
1: هذيك معناها تستحق، سي ميريتي،
0: سي ميريتي،
1: سي سا،
0: فو ميريتي كالبرودوي نتاعنا. كنز راك
1: داخل باش تحصل على كنز،
0: على كنز راه ما كيفوش
1: ماركتينغ
0: هذاك هو. ماركتينغ هو في الغاغتي، في الحاجة غار نادرة
1: به
0: به دونك كيما قلنا هذا سي ان ميكانيزم سيكولوجيك
1: صحيح
0: نخدم على البسيكولوجي دو ليسباس وبسيكولوجي دو كليون دونك لو فيد كري لا غارتي معناها الفراغ يخلق الغار النادر والنادر يخلق القيمة
1: داكوغ
0: هذه البوتيك به بعد في البوتيك شنو اخر عندك الباركور نتاع الكليون يلزم نحكموا في الكليون كيفاش يتحرك يلزم فما باركور معين خاطر فما باش نخلقوا سينوغرافي دو ديزير الرغبه معنا حتى يكون هو ما فاهمينوش ما مش برنامج باش يشري انت ترغبوا فك البرودوي هكايا انت تخلق الوقت تخلق الديزير هكايا قولوا القطعه هذه ياسر مزيانه يلزمني ناخوها
1: صحيح
0: هذيك راهو ما فماش حاجه مش مختومه مش مخمم فيها
1: اي
0: بي كي الكليون يدخل ما يلزمش يشوف البوتيك الكل زاد يلزم يشوف بالبارتي بالبارتي يلزم فما باركور تسلسلي يتعدى من ايتاب ليتاب شو معناها يرى البرودوي في الفيترينا ومنها يدخل يرى الكوليكسيون
1: داكور
0: وبعدها يمشي في برودوي نحكي لك في بوتيك لوكس لوكس اودغام يمشي سالون بريفي اللي باش يقعد ياخذ راحته فيه اللي باش يتلهو به كانه
1: في اي بي ديجا
0: في اي بي ويجيبوا له القطعه اللي بين يديه باش يشريوها له
1: ويبدا وعاد كل واحد يبدا يزيد من شيره اي بي شو اخر
0: دونك لي زاكس فيزويل هذوما مخدومين مع عند الكونسيبتور كو سوا اركيتكت ولا اركيتكت دانتيريور راه هو اللي يخدمهم هو الكونسيبتور هو اللي يخدمهم هذا
1: داكور
0: دونك علاش قلت لك هنا مش اي واحد يخدم بوتيك دو لوكس هما لي بوتيك دو لوكس عندهم ايكيب كامله تخدم ايكيب دو كونسيبتور ايكيب دو سينوغراف احنا هنا في تونس دونك لازم ترجعوا للي كونسيبتور باش يخملكم في الباركور هذا
1: وهم باش نفتحوا قوس مدام كيفاش نجم تنجم بوتيك عاديه
0: اي
1: تنجم فيزويلمون معناها تخليني نحس وكاني معناها دخلت البوتيك دو لوكس معناها في الباركور في الشوار تاع لي كولور
0: انت والاركيتكتور انت والاسباس اللي عندك يزم تقص تعمل تسلسل بالليتاب بالليتاب قلت لك يعني تبدا بالبرودوي منها كوليكسيون منها توصل للفانت
1: لا نحن يحط لك ابارتيغ دو بعد تدخل
0: لا انت من الشارع يحط لك انت البرودوي في الشارع ولا وقت اللي لا
1: هذوما دونك حاجات ايفيتي
0: ايفيتي في نحكي لك اودغام نحكي لك على الاودغام
1: اي نعرف انا قلت من الاودغام خلينا نفتحوا قوس دونك خلينا نكونوا شويه في لاغارتي
0: لازمك توري هكا طرف صغير هكا هو
1: داكور
0: باش تخلي انت الكليون يلوج التشويق يلوج الفضول الكيوريوزيتي يلوج اش فما وراها
1: داكور باهي نرجعوا للوكسي نرجعوا للي مارك ولي براند
0: لي بروبورسيون زاد عندهم قيمه كبيره في لي بوتيك دو لوكس خاطر لي بوتيك دو لوكس ما يمشيوش ما يخدموش برشا على لي بوتيك الصغار اما حتى كان تبدا بوتيك صغيره ديما يعطيك سنساسيون اللي هي كبيره
1: بالفيد اللي يكون موجود فماش برشا
0: اللي حكينا عليه
1: اي
0: بالضبط يعطيك صحة هبة
1: لا لا نتبع ماني نمشي على لي بوتيك كي نمشي لكانا تلقاني ندورهم الكل
0: لا واحنا زاد حكينا على اللوكس حتى في لي زيسباس الصغار دونك نعرفوا كيفاش نوصلوا له من الدار ديجا
1: صحيح
0: هذا البيوت نتاعنا اللي هو البرودوي لازم يتنفس دونك كي تعطيه انت ليسباس لازم يتنفس باهي لي ماتيريو شنو هما؟ لي ماتيريو لازم تعرف لي بوتيك دو لوكس يختاروا دي ماتيريو اللي يعطيو سنساسيون اللي هما يدوموا ما مش اللي في سافيس مود وتتعدى على روحها دونك يختاروا لك حاجه دو كاليتي حاجه نوبل اللي يعرفوها اللي هي تعطي سنساسيون باش تدوم كيما مثلا في القاع يمشيو في الرخام في الترافيرتان في البيغ ناتوريل بروسي في الحيوط مثلا يخدموا بالبوا بلاكي او دغام يخدموا بالكوير يخدموا بال مثلا بابي بان ما يخدموش بابي بان ليجي يخدموا بالبابي بان اللي هو ان تيسو توندو بالقماش قماش سبيسيال شويه يخدموا بالبيغ سكولتي عندنا حاجه منقوشه سبيسيال دونك انا قلت لك راهي فما قيمه كبيره لي برودوي اللي اختاروهم والديتاي بيان سور اللي هو يزيدوا سوا برونز سوا لي تون بروسي ولا اسيي بولي ولي ميروار زاد عندهم قيمه كبيره في البوتيك دونك هنا الريغل لامبورطونت اللي في البوتيك ما نكثروش من لي ماتيريو برينسيبال معنا برينسيبو دونك ثلاثه اربعه ماكسيموم نعملوا ارموني بيناتهم يلزم التناسق
1: ولي كولور زاد في لي بوتيك دو لوكس
0: ياسر
1: حاجه هكا تهدي العين خاطر البري بيان سور
0: والله هبه انت فما حاجتين فما دو زيكول فما اللي يختار لك الوان هاديه وراقيه ومتناسقه وفما اللي
1: فما دي براند اللي تخدم ياسر على
0: الالوان خاطر هو شنو يحكي لك على نص درامي
1: صحيح.
0: يحكي لك على حكايه والحكايه هي راهي خاطر ما الديكور اللي يعملوه ما يدومش معناها ينجم السنا يعمل لك فكره عمل شيء يعمل لك
1: فكره اخرى يبداو يخدموا على
0: بالضبط ايه. معناها تنجم تكون فما حكايه كولوري تنجم حاجه ساينس فيكسيون تنجم معناها المهم هما يوصلوا الحاجه انت تقول في مخك واو هذه منين جابوها الفكره ولا تقعد في الذهن نتاعك هو الفكره اللي انت تقعد في الذهن معناها البروفي نتاعك تقعد ماركي بيه تقعد تذكره وديما يلوجوا على حاجه اللي مش عند الغير حاجه ما تراهاش عند غيرهم
1: هذيك علاش تيم دو كرياسيون يكونوا فيه معناها
0: يخدموا هكا علاش ما لقاوش برشا برشا تصاور نتاع لي بوتيك هذوما لي اوت كام على خاطر يخافوا التقليد
1: داكوغ بي شنو النصيحه
0: الموبيليي في سافيس على خاطر لي بريزونتوار اللي يخدموا عليهم كان لاحظ الطاوله راهي الطاوله يخدموها قطعه اوفر دار هي بيدها مثلا كان لوح يخدموه في لوحه واحده مش اسامبلاج في رخامه يخدموها رخامه واحده منقوشه معناها هي بيدها حتى الاكسبوزيسيون راهي عندها قيمه للسوق عندها قيمه كبيره عندك زاده يخدموا على اللوميير اللوميير على خاطر عندك على ليسانس وعندك على لوميير لوميير زاد عنده قيمه كبيره كبيره علاش على خاطر يزيد يظهر البرودوي فما ضوء درامي دونك عندك مثلا 60% اكليراج نتاع هذايا نتاع اكسونتواسيون تاكيد وعندك 30% امبيونس جينيرال الاكليراج انديريكت اللي احنا نقولوا نتاع ديكوراسيون وعندك 10% لي فونكسيونيل كلي سبوت وكلي لوستر اللي يزيدوا وين يحطوهم على البرودوي ويحطوهم على التكستور اللي احنا قلنا عليها في الحيط ولا ويحطوها في الفيترينا هذيك اول حاجه وعندك لي زوفر دار زاد يستخدموهم برشا في لي بوتيك دو لوكس دونك ما نزيدوش نحكيو على ليسانس على خاطر يخدم برشا كيما ليسبا احنا حكينا عليها في ليسبا اللي فاتت يخدموا على 5 سانس برشا ونفس الشيء في لي بوتيك دو لوكس دونك اش معناها البوتيك دو لوكس تخدم برشا على الفيت تخدم على السينوغرافي نتاع الباركور تخدم على الجينيروزيتي في لي بروبورسيون والفيت وتخدم على لي ماتيريو نوبل ودورابل تخدم على لوميير كي فالوريز البرودوي ولو مي اون فالور تحط الظهر وبالكدا تخدم على السور مزور والارتيزانا اش معناها ارتيزانا مش باش يجيب برودوي ارتيزانو انت الارتيزانا معناها حاجات انت مخدومه ليك انت كهاو باليد
1: القيمه
0: ايوا والاكسكلوزيفيتي معناها يعطيك انت بيس اونيك بالضبط والاكسكلوزيفيتي في لي اسباس بريفي يعمل لك سالون بريفي يعمل لك كوان ليك انت كهاو باش تحس روحك اللي انت فرحوا بيك
1: ودي تمشي انت مع البيرسونال شوبر نتاعك دونك هو يختارك دونك وقتها لوكس بار اكسيلونس الا اللي يعطيك الصحه مدام سونيا شقير بن يوسف اكيد احنا مازالت الافكار يعني الدويره ساي كمان دونك مازالت الافكار انتم اقترحوا علينا وقت لي عندي برشا تصاور البيفور والافتر ان شاء الله تو نعرضهم مدام سونيا تحياتنا لكل من تفاعل معنا صفحتنا الرسميه على الفيسبوك احنا مازلنا مواصلين معكم الرونديفو حتى الماضي ساعه في كابوتشينو بنات الصبحيه
2: الكورة سيف سنة تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
3: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين عندك أورانج
4: خوي خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم
5: الأمور لباس مادام أولا إنرجي هي شريكي في طريقي أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل
6: جوهرة أفلام بيبليسيتي

0: 53 دقيقة لمجهدنا بزينا مصري معكم الغونديفو حتى الماضي ساعة فيما تبقى من عمر البرنامج بيان سور. خلينا نختم مع الكوتشينج ونحكيه على الاستقالة الصامتة اليوم. هل الاستقالة الصامتة نجم تمثل رسالة للمؤسسة؟ الإجابة تكون مع مدام يسرى بوميزة وتسويت في فقرة الكوتشينج. خلينا فيما تبقى من وقت البرنامج من عمر البرنامج نحكيه على عمر الامبلوي بتاعنا مع الاستقالة في المؤسسة مع الاستقالة الصامتة. دونك علاش الاختيار هذا يا مدام يسرى؟
1: احنا سلون اللي قاعدين نعيشوا فيه حكينا في برشا حاجات طولون دو نوز ايميسيون لي باساج منهم المانجمنت توكسيك, منهم كيفاش الكونسيبت الجديد اللي قاعد يمشي توا في المؤسسات مع التطور التكنولوجي مع جينيراسيون زيد مع فما برشا حاجات قاعده تتغير منهم الاستقالة الصامتة اللي هي ديميسيون سيلونسيوز ولا كوايت كيتينغ كما احنا نحكيو باللونغاج تاع الغصوص هيومان.
0: علاماتها
1: احنا شنو هو ساعة الكوايت كيتينغ؟ ما عندوش حتى علاقة بالاستقالة الفعلية. على خاطر كي نحكيو ديميسيون سيلونسيوز نحكيو على موظف يجي ما خاطر فما يجي يخدم خدمته كيف ما يلزم في الوقت اللي يلزمه عليه, يتقيد بال
0: اداريا
1: يتقيد اداريا ويتقيد بالموجود بالميسيون تاعو الموجوده في الفيش دو بوست اللي يلزمه يعملو. دونك فما فرق كبير ما بين الاستقالة الصامتة وما بين ان امبلويي ماهوش انجاجي. سامحوني مي نقولوا احنا امبلويي مستهتر مستهتر ولا ما كسول ولا ماهوش قاعد يخدم في خدمته بالقدا,
0: مش موتيفي,
1: ماهوش لا مش موتيفي. هذيك تمشي مع الاستقالة الصامتة.
0: اي انا نحكي على الاستقالة الصامتة تاعي. اي
1: ماهوش موتيفي. اي هو ان سالاري اللي تعدى بيريود اللي ما عادش عنده الامبيسيون, اللي فقد الحماس, فقد الروح المبادره, فقد الانتماء للمؤسسه هذيك. دونك ولا يخدم غير كو باش نخدم خدمتي ونروح ترانكيل على روحي. هوني باش نقولوا علاش وصلنا للبوان هذيك والا شنو البروبليم؟ اسكو هي كانت حاجه موجوده من قبل والا توا ظهرت؟ نقول لكم اللي هي كانت موجوده من قبل, سوف قبل كان الموظف يقول لك باش نخدم على قد فلوسي, باش نخدم على قد شهريتي. توا تبدلت المعطيات, ما عادش سالير هو العامل الاساسي اللي يلوج عليه لومبلويي في وسط الشركه نتاعو, ولا بلوتو يلوج على لومبيسيون في ترافاي, ولا يلوج على كارير باث, ولا يلوج على باش يقدم في الخدمه نتاعو, ولا يلوج على المشاركه في الديسيزيون. اذا كان هو عنده ان بروفيل نتاع ليدر يحب يقدم مبادره مره اثنين ثلاثه ما ناخذوش براي, دونك باش يولي يعمل لك الركول باش يجبد روحه باش يولي نقولوا احنا انسان فقد
0: الشغف.
1: صحيت هذه هي الكلمه اللي وجعوا عليها
0: الشغف
1: نتاع الخدمه. وليت نخدم باش نخلص ناخذ شهريتي في اخر الشهر وكهو نخدم اللي يلزمه يتخدم, ما غير زياده, ما غير فالور, ما غير كرياتيفيتي, ما غير اد فاليو, نخدم ونروح انجاجي. بي شو ما ليكوز اللي يخليو لومبلويي والا سالاري يوصل البوان هذيك اللي هي كوايت كيتينغ؟ الحاجه شنو ما اللي هما ديجا لي زامبيسيون اللي لوج عليهم اللي نقولوا احنا ولا المانجمنت اللي عايش فيه ولا بيئه العمل اللي عايش فيها هي بيئه
0: توكسيك
1: مانجمنت توكسيك مع بيئه عمل ضاره والا غير صحيه, البيرن اوت, ونوصلنا يظهروا برشا علامات البيرن اوت. شو اخر احنا قلنا ما عندناش باش نجم نقولوا شبيه وصل لك الحاله هذيك ولا شبيه لومبلويي, باش نقولوا شنو هي الحاجه اللي صارت في المؤسسه خليته يتبدل من انسان كرياتيف, من سالاري قاعد يعطي في الاد فاليو للمؤسسه ويقدم بها للسالاري والا فيكس ستابل في بلاستو ما عادش عينه في الخدمه, لابسونتيزم طلع, لي كونجي دو مالادي طلعت, نوتر ما عادش يحب يشارك في الريونيون دو ترافاي ولا ديما مجبود جابد روحه حتى على ليكيب تحسها ولا تفرتت. كل سالاري يخدم على روحه يبونتي ويخرج ويروح. بي هذه شكون
0: باش يتحمل عواقب المؤسسه؟
1: لا مش يتحمل عواقب هذا شكون المسؤول عليها؟ اسكو السالاري ولا المؤسسه؟ هما الاثنين يفون بارتي دو سيت سيتواسيون. على خاطر السالاري كيف ما حكينا في لي باساج السابقين، السالاري عنده قلنا وقت اللي تعدى بي سيتواسيون كيف ما هكا عنده دي بلان ا وبي وسي لازمو ياخذ البوزيشنمون نتاعو ويبدا يقدم باش يلقى حل. منهم قلنا احنا يقدم في حوار كومونيكاسيون مع المانجر نتاعو. اذا كان ما توصلش النتيجه مع المانجر نتاعو يقدم للديبارتمون ريسورس هومان باش يحكي معاهم، يعمل بتيت ريونيون مالك وما عليك وشنو اللي صار وشنو اللي باش يخليني انا في السيتواسيون هذيك كيفاش نجم نقدم. دونك واذا كان ما قاش هذوما الكل يرجع ديما بالكومبورتمون نتاعو، يرجع للسوفت سكيلز، يرجع لي كومبيتونس اللي هو يلزم يرتقي بهم ويطلعهم في البيرسوناليتي نتاعو. دونك هذا بالنسبه للسالاري. دونك هو يزم يفهم روحه، يعمل بزوان، يعمل دي بلان دو ديفولوشن تاعو ودي بلان بور ريزودر لا بروبليماتيك. ما لقاش حل دونك باخف الاضرار. هذا سالاري نتعداو للانتربريز ولا للمانجر. عندهم مسؤوليه مشتركه، خاطر اذا كان اني عندي موظف اليوم كان في سيتواسيون محلها كان يقدم بينا، كان نقولوا احنا ناشط برشا في وسط السوسيتي، دو جور او لوندومان باش تظهر بلاصتو اللي هي
0: انطفأت الشراره.
1: اكزاكتومون انطفأت الشراره. باش نقول علاش؟ باش يلزمني نحكي معاه، يلزمني نقدم معاه. قبل كنا نجريو على سالير، توا ولينا مع سالير يلزمني ان كليما دو travail de confiance. يلزمني بيئة عمل صحية، يلزمني نلقى كل reconnaissance en tant que salarié، يلزمني اني نوفرها كانتربريز بالنسبة للعمال والا لي سالاريي اللي معايا لي كولابوراتور. يلزم يبدا عندي سلم تطور وظيفي موجود في بيئة العمل نتاعي، باش السالاري كي يغزر سلم العمل نتاعو اليوم في في, في يلقى اللي فما نجم فيه في الكارير. دونك باش تقعد ديما عندك الموتيفاسيون، باش يلقى زيد سونس الخدمة نتاعو، سونس دو ترافاي. بي هوني المانجمنت مودرن يزمو يتبدل مع الانفلونس نتاع لا تكنولوجي والكومينيكاسيون.

0: باش نخدموا فيسا فيسا فيسا نقولوا احنا الموظف اللي يوصل للستيب هذيك راه موظف يقول لك يوصل لك رساله اللي انا لم اترك العمل لكني بحاجه الى الى حافز المواصله. اللي انت كسوسيتي باش تلقى الكوايت كيتينغ هي رساله مضمونه ماهوش استهتار ماهوش كسل، هي رساله راني جي بزوان ديد من السالاري اللي يخدم معاك باش مع بعضنا نلقاو اون سوليوشن ونقدموا. دونك وراء كل شركه ناجحه فما دي كولابوراتور انجاجي ايكوتي اي فالوريزي.
1: يعطيك الصحه مدام يسرى بوميزه، شكرا ليك هكا نصائح مهمه وقيمه قدمها لنا ديما في فقره الكوتشينغ. احنا هكا وصلنا لاخر رونديفو بالنسبه لي ما في كابوتشينو بنت اسو بحيه بس ما سعيده حاضره سميه صغير سما كيف كيف حاضره. خلينا نقدموا تحياتنا لجيجي يرحمها في الاخراج، نرجوس نستقلل في الديجيتال، ياسمين زاده كيف كيف امنت لكم للايف، تحياتنا سعاد العدوني في التنسيق العام وكيت معكم هبه لوسيف من قدام ميكرو دنيا ما فيها في الاعداد والتقديم. غدوا ان شاء الله رونديفو جديد فقرة جديدة ديسي لا أدوما تشو تشو باي باي.
2: تاسفوب نهار ثلاثة 8-9 دون تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدى المخير، استعمل لبلي ما يريدو أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوغ طور حالك. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. مثل واقع وأفاق العلاقات التجارية والاقتصادية بين تونس وكندا محور الاجتماع الذي أشرف عليه مساء أمس وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، وذلك بحضور رئيس الغرفة المشتركة للصناعة والتجارة التونسية الكندية وأيضا عدد من ممثلي الوزارات والهياكل الإدارية المعنية عبر تقنية التواصل عن بعد سفير تونس بأوتاوا وممثلين أيضا عن وزارة شؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج وعن غرف التجارة والصناعة. ويندرج هذا اللقاء في إطار متابعة علاقات التعاون ودراسة الآليات الكفيلة باستغلال الإمكانيات التصديرية والفرص المتوفرة بهذه السوق. تم خلال هذا الاجتماع تقديم عرض حول الإطار القانوني للعلاقات التجارية التونسية الكندية وآليات التفعيل والتعاون المؤسساتي وتطوير المبادلات التجارية الثنائية فضلا عن الإمكانات التصديرية غير المستغلة. تبرعت جمعية مرضى السرطان بجهاز تصوير رقمي عالي الأداء بالموجات فوق الصوتية لفائدة قسم الأشعة بالمستشفى الجامعي الرابطة في إطار دعمها للمؤسسات الصحية العمومية والمساهمة في تحسين خدمات التكفل بالمرضى. دوليا اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا خلال حملة مداهمة وتفتيش نفذتها في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي قبل أن تفرج عنه بعد ساعات وسط استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق فض الاشتباك لعام 74 و900 ألف جنوبي سوريا. اقتحم عشرات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت تتواصل فيه الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط في المسجد والتصدي لمحاولات فرض وقائع جديدة داخله. نهاية المشاس، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
4: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم
2: عليك عيد ميلاده في قوم عيدك اليوم انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيف
4: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم
2: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
4: اس ام اس على 85 990.
2: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
5: ماضي ساعة وخمسة دقائق، مرحبا بكم في فلاش المونديال. بداية بمدرب الأردن المغربي جمال السلامي، وبالرغم الانسحاب من المونديال قال فخور بأداء اللاعبين، كنا نستحق نخرج بنتيجة أفضل. يحكي على مباراة اليوم ضد الجزائر، قال المنتخب الجزائري يضم في صفوفه لاعبين أصحاب خبرة عالية ومميزين. جمال السلامي

لمي قال فرحان برشا بالأداء الدفاعي وخاصة مردود حارس المرمى يزيد أبو ليلى. منافسة كبيرة على لقب هداف مونديال 2026، ميسي في المرتبة الأولى 5 أهداف، كيليان مبابي 4 أهداف، في المرتبة الثانية مع هالاند كل لاعب عنده 4 أهداف، 3 أهداف ديفيد مهاجم كندا، ودينز دو هداف أو مهاجم ألمانيا، ولأول مرة في تاريخ المونديال 8 أهداف تسجلت بنيران صديقة أي ضد مرماه، من بينهم 5 أهداف عربية. محمد هاني من مصر سجل ضد مرماه، العراقي أيمن حسين، الأردني يزن، العرب القطري محمد مناعي، والسعودي حسان التكمن. رقم قياسي من الأهداف، 121 هدف في أول 40 مباراة من المونديال، وهي البطولة الأعلى في تسجيل الأهداف في تاريخ المونديال، معدل 3 أهداف في كل مباراة. والفيفا قالت أنه تم زيادة في عدد الأهداف بنسبة 25% مقارنة بمقابلات كأس العالم السابقة. أكيد الناس كل يسألوا علاش وفرت الأهداف هذه في كل مقابلات، شفنا 7 أهداف، 6 أهداف، 5 أهداف، 4 أهداف، وحسب تقارير إعلامية أسباب غزارة الأهداف هي الكرة اللي استخدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم في المونديال لهذا، واللي صممت باش تكون مثالية أثناء الطيران. برنامج اليوم الستة، البرتغال بنقطة يواجه أوزبكستان، 0 من النقاط، تحكيم جلال جيد من المغرب، 9 متاع الليل إنجلترا تواجه غانا، 2 منتخبات انتصروا في الجولة الأولى، يحكم المباراة حكم الهندوراس، نصف الليل كرواتيا بنما، تحكيم لبيير أوتشو من الجابون، ماضي 3 متاع الصباح آخر مباراة في الجولة الثانية، كولومبيا الكونغو الديمقراطية طاقم تحكيم من إيطاليا. والجزائري كان في تقديم آخر أخبار المونديال.

0: الاثنين الخميس من بعد الساعة الماضي ساعتين ليحقق بلوس مع حمزة البلوم.
1: ثلاث 23 جوان 2026 يومكم سعيد، مرحبا بالجميع. ماضي ساعة تجاوزناها ببضعة دقائق هنا في استوديوات جوهرة أف أم في البحيرة في تونس. الموعد اليومي يتجدد معاكم المحقق بلوس كل يوم من الوقت هذا وحتى الماضي ساعتين. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، طارق ريابي في التسجيل والميكساج. اليوم أول الملفات اللي نقترح عليكم باش تهزنا إلى قضية أثارت كثيرا من الجدل في المغرب وقت اللي صارت في العيد الكبير متاع 2025، قضية عرفت بقضية الزيت المغلي. شنو تفاصيلها؟ شنو اللي صار فيها؟ هذا اللي نقترح عليكم تكتشفوه حالا في هذه الحلقة اللي تسمعوها على المحقق بلوس وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
0: المحقق بلوس

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: قضية اليوم مش تهزنا للمغرب، تحديدا لمدينة طنجة. مش احكي لكم على عائلة محمد بركان وزوجته رشيدة، كوبل اللي عدوا سنوات متزوجين ومن بعد قرروا الانفصال. بعد انفصال رشيدة تحصلت على حضانة البنات الثلاثة أمال، هناء وشريفة، ولا كما تعرفت منال. مش تربيهم، خدمة رشيدة على بناتها أكثر من خدمة. تخرج الخمسة متاع الصباح، ما تروح كان مع الأربعة متاع العشية. المهم توفر لبناتها اللي يحتاجوه. البو محمد زاد الحقيقة رغم الانفصال كان موجود في حياة بناته، ما خلاهمش وما تخلاش عليهم، وكان حاضر معنويا وماديا، يصرف عليهم، يسأل عليهم، يطل عليهم. بنته منال شابة كانت محبوبة، عندها شخصية عفوية، محبة للحياة، ضحاكة، اجتماعية. في عمر صغير باش تتخطب، وهي كانت موافقة على الخطوبة هذه، وصار من بعد الزواج. بعد الزواج تحديدا عام 2015 جابت منال أول مولود لها. فرحتها كانت كبيرة بولدها، لكن الفرحة مش باش تكمل، على خاطر علاقتها مع رجلها تبدلت. بعد فترة الزوز ما عادش متفاهمين، العيشة ولات مستحيلة، فقرروا الانفصال. ذاك اللي باش يصير، ومنال تطلق وترجع مع ولدها تسكن مع أمها رشيد. أمال حست روحها مرتاحة في دار أمها، خاصة أنه الناس كل كانوا دلالين ولدها ويحبوه بشكل كبير. وتمشي الوضعية هكا حتى 2023، وقتها تتعرف على شاب آخر اسمه حمادة. حمادة في أواخر الثلاثينات من عمره، من مدينة طنجة، لكن يعيش بين المغرب، تركيا وألمانيا. وقال لي هو يخدم في مجال السياحة، وللحمد لله الوضعية المالية مرتاحة، والحقيقة طريقة معاملته لها كانت جيدة جدا. من بعد لقاء أول وثاني تعلقت منال بحمادة، ولقاته رجل رزين يعرف يتصرف، يحترمها، يحب ولدها، مدللها. ومن بداية تعرفهم فهمها أنه ناوي على الخير، يعني ناوي على علاقة جدية. في الأول منال خافت من الارتباط مرة أخرى، لكن قررت تعطي روحها فرصة ثانية. هذاك علاش بعد التفكير قررت توافق على المقترح متاع حمادة اللي يحب يجي يخطب، وقالت له تنجم تجيب عائلتك ومرحبا بيكم. وكان ذلك كذلك، حمادة جاب عائلته وخطبوا منال، وعد العائلة نسابوا باش يحط بنتهم في عينيه، وما ينقصها حتى شيء، لا هي لا ولدها. تمت الموافقة وبدأت تحضيرات العرس. في التحضيرات الحقيقة صارت حاجة خلت رشيدة أم منال تستغرب، أما تعمل عين رات وعين ما راتش. موجهها حمادة الخطيب وطلب منها 40,000 درهم. قالها راو فلوسي متبلوكية في البرة، وراني عندي مشكلة مع البنكة، والفلوس هذو ما كنت معمل عليهم باش نكمل بيهم العرس، عاوني انت توا، أول ما نفض مشكلتي توا نعمل لك فيرمو. حقيقة رشيدة ما فكرتش برشا، عرس بنتها على الأبواب، مشيت جبدت الفلوس واعطاتهم الحمادة، وكملت تحضيرات العرس وتعدى العرس كيما كانوا حابين. العرايس إذن كانوا فرحانين. تعديت الشهرة الأولى على خير ما يرام، مش شهر عسل، عملوا 3 أشهر عسل. لكن سريعا أما حاجات بدأت تعكر صفو الكوب. رشيدة بدأت تسأل في حمادة على الفلوس، فضيت شيك المشكلة يا وليدي، لكن حمادة بدأ يتهرب من الموضوع، شي حلها ريقة باش رجع لها نفس في المبلغ. يعني 20,000 درهم والباقي. كل مرة يقول لها سبة حتى لين قررت تسكت وما عادش تجبد له موضوع الفلوس هذا. بين حاجات المحيرة زادة أنه في الأشهر الأولى من العرس كان حمادة يظهر أنه يخدم عن بعد، ديما شد البيسي متاعه ويخدم، ها وعنده كليون من هنا ويبعث في ميل من غادية وعنده كونف كول. مرته بعد ما عادش تشوفه لا بيسي لا خدمة لا شيء. هاي مش تسافر وتمشي بين ألمانيا وتركيا وكذا، لا مشي لألمانيا لا لتركيا لا غيره. أكثر من هكا، لحظة زواجهم حمادة جاب دبشه ونقل الدار نسيبته، لا كري دار لا سكن عروسته في دار جديدة، سكنوا مع دار أمها وقعدوا في الدار غادي. زيد لا يصرف لا يدخل بقضية، معمل على نسيبته ومرته. نسيبته من اللي كانت تصرف على ابناتها وحفيدها زادها مصروف نسيب. في الأول قالوا بالك شي عنده مشاكل في الخدمة، ما حبوش يدخلوا برشا في الموضوع، لكن الحكاية طويلة وماشي في الأشهرة. وبدأوا كل مرة يسمعوا في حاجة غريبة، اكتشفوا أنه حمادة ما تسلفش كان من عند نسيبته، نسيبة وبنتها باش يكتشفوا أنه تسلف من عند أفراد العائلة، أفراد أخرين، تسلف من عند بومرته، من عند أولاد خالتها، من عند أخواتها. أول ما عرفت منال بالموضوع بهتت، قررت تبربش وتفهم شنية حكايته حمادة هذا، وحبت تعرف علاش يتسلف من عند عائلتها وهالفلوس يتسلف فيها هذه كل وين تمشي تياو ما يصرف في حد شيء. وهنا كانت الصدمة، وقت اكتشفت منال أنه حمادة مدمن على القمار، الفلوس اللي يتسلفها يخسرها في القمار. أول ما قررت تواجهه طلبت منه الساعة، قالت له قيت راه وباش تخدم وتصرف علينا. فظهر وجه حمادة الحقيقي، سبها

وسط الإهانة والضرب تحب تلقى حل. حتى جاء النهار اللي اكتشفت فيه منال أنه حمادة سرق لها تليفونها وباع، وتصير مشكلة كبيرة بيناتهم. تدخل المرة هذه محمد بوها، لكن حمادة باقي مصر على الإنكار وقال أنه لا شافوا التليفون ولا هزوا. منال ما صدقتوش. قرر وقتها حمادة يهز دبشه ويخرج غضبان من الدار، وانقطع الاتصال بيناتهم. سينقطع الاتصال تقريبا 5 أشهر. منال ما تعرف حتى معلومة على رجلها، ريحته ما فماش من ديسمبر 2024 حتى الماي 25. فجأة تحديدا نهار 5 ماي 2025 ظهر حمادة مرة أخرى، طلب السماح من منال وقلم فهمت بعد فترة البعد هذية في شنو كنت غالط، وقالها نعملوا صفحة جديدة كأنه شيء ما كان. مرة هذه منال كان عندها شروط، طلبت منه يكري دار يسكنوا فيها وحدهم، يخدم ويصرف على داره. وحمادة قالها كون مطمئنة هذاك اللي باش يصير. وبالفعل أسبوع من بعد حمادة كرا دار، جات منال تسكن فيها مع ولدها، وقال لها اللي كراها الدار ب 3500 درهم، وأكد لها أنه خلص شهرين بالمسبق ورجعت أخيرا الحياة لطبيعتها. حتى نهار 7 جوان 2025، يعني ثاني أيام عيد الأضحى، الجيران كانوا في ديارهم فرحانين بالعيد، وإذا بهم يسمعوا في سياح، سياح رهيب، سياح غير طبيعي في العمارة اللي يعيشوا فيها، سياح غير عادي، هبطوا يتجراوا، كسروا الباب على الدار اللي جاي منها السياح، خاطر داقوا ما حللهم حد. وهنا كان المشهد المرعب. منال جارتهم الجديدة اللي ما عندهاش برشة تسكن بحذاهم تجري وتدور في الدار وهي تصيح بقوة جهدها، فماش ما فما شكون ينقذها ويطفي نارها. من بعد طاحت في القاعة، ولدها الصغير يتفرج في المشهد وهو يبكي ومرعوب. منال محروقة. لحمها وجلدتها في عدة أماكن من بدنها ذايبين بالزيت المغلي. شنو اللي صار لها زعما؟ حرقت روحها بالزيت؟ الحقيقة باين من الأول اللي كمية الزيت اللي على بدنها تدل أنه مستحيل الموضوع يكون مجرد حادث متاع واحد يطيب وكب على روحه الزيت سخون. لا، قتلك بدنها كل زيت من راسها لسوابع ساقيها محروقة بالزيت. الجيران فيهم أصلا اللي لعبت عليه الدوخة من المشهد اللي قاعد يشوف فيه، هزوا كالوليد الصغير وهربوا بيه، بعدوا بيه واتصلوا بالإسعاف اللي أول ما وصلوا هزوا منال جري لأقرب مستشفى في محاولة لإنقاذها. لكن للأسف رغم المحاولات سيتم الإعلان على وفاة منال رسميا أول ما وصلت للسبيطار. الأطباء المشرفين على حالتها اتصلوا طبعا بالشرطة وبلغوهم باليسار بعد ما أكدوا لهم أنه منال تحرقت عمدا. وكيف سألوها المسعفين شكون اللي عمل فيك هكا وقت اللي هي ما زال فيها نفس، قالت بطرف الصوت اللي مزال لها حمادة. أشكون حمادة؟ قالوا لهم رجلها. بعد بحث مطول على حمادة وتتبع لتحركاته من خلال تليفونه سيتم إلقاء القبض عليه في مدينة تطوان. في الأول أنكر كل التهم اللي توجهت له، لكن بعد إلحاح من المحققين اعترف. أما قال سيد المحقق أنا حرقتها بالزيت، لكن ما كنتش نقصد سيد المحقق أن

0: تموت، والله مش بالعان. حمادة قال للمحقين أنه بعد ما رجعت له منال حياتهم في الأول رجعت عادية، لكن منال باقي تخرنن على موضوع الخدمة والمصروف، وهو باقي على حاله قاعد في الدار لا خدمة لا قدمة. كيفاش عايش؟ ما هو مازال يتسلف من عند الناس الحبيبات مازال. بوها محمد كان كل مرة يجيب معاه قضية يعبي بها الفريجيدير ويعطي البنت مصروف. حتى ثاني عيد وقت لي منال قاعدة في الدار فجأة يدق الباب، أول محلة الباب تلقى مولى الدار قدامها. عسلامة عسلامة يا مدام، عيدك مبروك، بربي سي حمادة موجود؟ لا، قالت له مش موجود، إن شاء الله لاباس. وهنا تتفاجأ بمولى الدار يقول لها بنبرة حادة، يقول لها يعيشك اعلم راني شيح لي ريقي باش يخلصني في فلوسي.
1: فلوسك؟
0: اي، قال لها ماني نسالو 2000 درهم التاوة ما اعطانيش من حق الكراء. كيفاش يا جاري ما وعطاك شهرين كراء بالمسبق؟ لا يا مدام، يعيشك راجلك كريت له الشهر ب5000 درهم، اعطاني منهم 3000 وما زلت نستنى في 2000، وهو قريب داخلين على الشهر الثاني يوفى وفلوسي ما فماش. ومنال تتصدم من كذب حمادة اللي ما حبش يوفى. عاد أول ما دخل حكيت له شنو صار، وهزت التليفون وتحكي مع أختها وهو غادي وتحكي لها في كل شيء. وقالت لها السي، قالت لها أنا ما عادش نجم نتحمل العيشة هكايا، أنا ما نجمش نعيش مع إنسان كذاب معايشني في وهم، أنا باش نرجع لدار أمي وانتهى الموضوع. وما عادش رجعت له وباش نطلقه. حمادة كان يسمع في كل كلمة من كلام منال وهي تحكي عليه بالطريقة هذه وسكت. بعد ما هدت الأمور دخلت منال باش ترقد، قام حمادة مشى للكوجينة عندهم بدون زيت ب5 لترات، صبوا في طنجرة كبيرة وشعل عليه النار، خليه يسخن حتى ولا يغلي. هز الطنجرة ودخل بها للبيت وين منال راقدة، وصب عليها الزيت المغلي. منال وقتها بدأت تصيح وتعيط، وهو لوح الطنجرة وخرج يجري منها. تفاصيل جريمة قتل منال انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بصفة رهيبة. بو منال وأمها حكاوا في الإعلام المغربي على مقتل بنتهم، الحاجة اللي أثارت الرأي العام في المغرب، خاصة بعد ما عرفوا أنه حمادة في اعترافاته حاول يأكد أنه ما كانش ناوي يقتلها، هو تغشش وهي خرجته من سينته. ما هو ما كانش ناوي يقتلها، هو في الأصل مش مسؤول على تصرفاته، خطر هو وقتها تصرف هو غضبان. والناس مستغربة كيفاش إنسان قام حط الزيت في طنجرة 5 لترات زيت، استناهم حتى غلي، ومن بعد هز الطنجرة وصبها على مرت، وهذا الكل وهو عن طريق الخطأ، والله مش قاصد. القضية ما زالت لليوم شاغلة الرأي العام المغربي اللي مطالب بتسليط أقصى عقوبة على حمادة، حمادة اللي لم تتم بعد المحاكمة متاعه. محاكمة سنفيدكم بتفاصيلها أول ما تصير.
2: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، واصلين معاكم في المحقق بلوس ومع القضية الثانية اللي نقترحها عليكم في هذه الساعة اليومية من المحقق بلوس. قضية باش نمشي ونحكيو فيها على إحدى الجرائم اللي صارت في الولايات المتحدة الأمريكية، ونحكيو فيها على الجراح النفسية العميق. راو الجراح النفسية والإحساس بالخذلان والغضب اللي يكبر سنوات طويلة من غير علاج ينجم يتحول لقنبلة موقوتة. كيفاش؟ كما اللي صار بالضبط في هذه القصة، الرصاصات السبع، تسمعها حالا في المحق بلوس وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: إذن حكيت اليوم باش تهزنا للولايات المتحدة الأمريكية، وإحنا تحديدا في مدينة سانت كلود بولاية مينيسوتا، وترجع بنا الأحداث لنهار 14 جون في 2003. الطقس بارد، الثلج مغطي المنطقة، تجاوزنا نص الليل في الوقت. جازون ماكلينان عمره 17 سنة، أو جيزون، كان مروح للدار بعد ما عدى سهرية عند واحد من أصحابه. كي وصل للدار أهبط مباشرة للطابق السفلي، عمل دوش كيعات، وقبل ما يشد فرشه حس بالجوع، مشى للكوجينة باش ياخو حاجة يقرمشها. لكن وهو في الكولوار يقف فجأة ويلقى روحه قدام مشهد لن ينساه. بوه كينيف ماكلينان طايح في القاعة والدم داير بيه. جيزون جمد في بلاستو لثواني وبدأ ينادي باسم بوه، حاول يفيقه لكن بوه ما يجاوبش. شد التليفون واتصل بالإسعاف والشرطة وهو يصيح اجريولي بابا اجريولي. رجعت توا للدار ولقيته في القاعة غارق في دم وما نعرفش شنية صار له. دقائق من بعد وصلت سيارات الإسعاف والشرطة، تم الإعلان لما حال على وفاة كينيف، ولا كين ماكلينان كما يعيطوله، في عمر 53 سنة. كين متعرض لإطلاق نار. المحققين بداوا يعاينوا في مسرح الجريمة والجثة، الجثة اللي كانت كما قلنا في الهول في أسفل الدروج. من نظرة الأولى كان يظهر أنه كين كان هابط من فوق وين تفاجأ بشخص مسلح يستنى فيه. كين كان لابس بشكير ولا كبدبان، يعني كان ماخو راحته في الدار. واضح انه ما كانش متوقع ابدا باش يلقى الجاني واقف قدامه بالسلاح. الفحص الاولي سيكشف اللي كين تعرض لسبعة طلقات نارية، رصاصة في خده، رصاصة في الجبهة، رصاصة في الرقبة، عدة رصاصات في صدره، ورصاصة اخترقت يده اليمين. المحققين لاحظوا حاجة مهمة، كين حاول يدافع على روحه. في لحظة من اللحظات خلال الهجوم اللي صار عليه، كين قرب من الجاني وشد السلاح بيديه. وقتها الجاني أطلق النار والرصاصة وقتها اخترقت يده قبل ما تدخل البدن. الجاني كان على ما يبدو خبيث برش، ما خلى تقريبا حتى أثر وراه. لم أغلب فوارغ الرصاصات، ما خلى كان غلاف رصاصة واحدة عيار 22 ربما نساه ولا ملقاهش. ومع مواصلة التفتيش اكتشفوا المحققين حاجة أخرى، استوشكين مفقود، منقالته ما فماش، فلوسه ما فماش، حتى كان عنده في ستوش بعض العملات الأجنبية اللي كان جايبها من آخر سفرة، هي زادة ما فماش. في البداية المشهد إذن كان كأنه عملية سرقة انتهت بجريمة قتل، لكن كل ما يتعمق التحقيق كل ما يولي الموضوع أغرب. كين أرمل، مرته توفيت وبقى يعيش مع ولده الوحيد جيزون. الحقيقة كين ما كانش راجل عادي، كان رجل أعمال ناجح برشا، ويشغل منصب نائب رئيس المبيعات الدولية في شركة كبيرة. كان بالتالي كثير السفر من دولة لدولة وعندهم ثروة محترمة. والمعلومة هذه نجم تبدل برشا معطيات في التحقيق. وهنا ابدا اول سؤال يطرحوه المحققين، من المستفيد من موت كين ماكلينان؟ المحققين عداوا ليلة كاملة في مسرح الجريمة حتى طلع عليهم الصباح. وقتها تم العثور على أدلة مهمة قريب من مسرح الجريمة. البرة من الدار كان فما بعض آثار صبابط على الثلج، آثار تهز من الجهة الخلفية للدار حتى للباب الرئيسي. المحققين كانوا متأكدين أنه آثار الصبابط هذه ترجع للجاني إن لم يكونوا جنات. في الأثناء تقرير الطب الشرعي الأولي صدر، ولي باش يأكد أنه تم العثور على 4 أنواع مختلفة من الرصاص في بدن الضحية. بالتالي هذه حاجة ترجح فرضية أنه ربما يكون فما أكثر من شخص هاجم كين، أكثر من سلاح استعمل في الجريمة مؤكد. مع غياب الأدلة وبما أنه جيسون ولد الضحية هو مكتشف الجريمة، ما كان عند المحققين حتى حل إلا أنهم يعتبروه ساعة مشتبه به زاد في هذه الجريمة. تمت مصادرة لبسته اللي كان لبسها لحظة اكتشاف الجريمة، تبعثت للتحليل والنتائج أكدت أنه لبسه ما كان فيها حتى أثار دم. كيف كيف تم إجراء فحص بقايا بارود على جيسون والنتيجة كانت سلبية. المشتبه به الثاني بالنسبة للمحققين واللي نجم يكون عنده مصلحة في التخلص من كين كانت خطيبته أليساندرا. هذه سيدة أعمال من أصول سويسرية، في الفترة الأخرى ولات تعيش مع كين وولده، والحقيقة من لحظة دخولها لدار العائلة تسببت في حالة توتر كبيرة بين البو وولده. اكتشفوا المحققين أنه الكوبل اللي كانوا يحضروا في عرسهم وقفوا التحضيرات فجأة، حاجة ربما تدل على أنه كانت عندهم مشاكل في العلاقة وقرروا الانفصال. ورغم هالمشاكل إلا أنه اسم أليساندرا ما زال موجود في إحدى وثائق التأمين على الحياة متاع كين اللي فيها 100,000 دولار. يحب يقول اللي أليساندرا كانت عارفة اللي الزواج ربما يفشل وربما كانت خايفة لا تخرج بيدها على رأسها، فقررت تستفيد على الأقل من مبلغ التأمين. وارد، لكن أليساندرا كانت في سويسرا وقت وقوع الجريمة، هذيك علاش تم استبعادها من قائمة المشتبه فيها. رجع تركيز المحققين على الدليل الوحيد اللي عندهم واللي هو صحيح آثار الصبابط اللي موجودة على الثلج. جيسون قال إنه فما آثار تاعه هو وصاحبه، طبيعة طفل داخل خارج على دارهم طبيعي، بما أنه خاصة التدخين ممنوع في وسط الدار. جيسون قال هو يخرج يعمل سيجار مع صاحبه البرة. وفعلا المحققين قارنوا أثار الصبابط مع صبات جيسون وصبات صاحبه، واتضح أنه فما تطابق، لكن كان فما طبعة صبات ثالثة بخلاف صبات جيسون وصاحبه. تعشكون زعما مازلنا ما نعرفوش. وهنا ولات الآثار هذه هي محور القضية، خطر إذا عرفنا شكون صاحب آثار الصبات نعرفوا شكون الجاني. استعملوا الخبراء برنامج مختص لتحليل آثار الأحذية. إيه نعم، فما برنامج مختص لتحليل آثار الأحذية في البلدان الباردة. من خلاله تم تحديد نوع الصبابط. كان الصبات هذا من ماركة لوكس، إن شاء الله من يشغالت في النطق، صبات منتشر خاصة بين شباب الكوليج والليسي وقتها. تحقيقات كشفت أنه فما أكثر من بوتيك في سانت كلود تبيع النوع هذا من الصبابط، لكن قبل ما يكملوا البحث في هالاتجاه المحققين وصل لهم اتصال باش يغير أحداث القضية. المتصل كان بول تلميذة في مدرسة تيك الثانوية، السيد قال لبنته منهارة وخايفة برشا وعندها معلومات على جريمة القتل اللي صارت في حق كين. المحققين استدعاوها، قابلوها فورا، وكلامها كان صادم. هويتها ساعة بقات غير معلنة لضمان حمايتها. خلال سماعها قالت التلميذة في الليسي اللي تقرأ فيه، قالت يحكيوا على جريمة عندهم مدة توا تلامذة، كأنها معروفة قبل ما تصير، وأنه جيزون ولد كين طلب من أكثر من تلميذ في الليسي باش يعاونوا يقتل بوش. بعد المعلومات اللي عرفوها المحققين، انطلقت السماعات خاصة في علاقة بالناس المحيطة بالعائلة باش نفهموا منهم طبيعة علاقة كين بولده. اتضح أنه علاقة كين بولد 17 سنة ما كانتش على أحسن ما يرام حسب كلام المقربين. كين تقريباً تخلى على أم جيزون في الفترة اللي كانت فيها تحتضر، بما أنها عانت طويلاً من السرطان. أيام قليلة قبل وفاتها سافر كين القارة أخرى وما رجعش إلا أسابيع من بعد، وخلت جيزون ولده لوقتها عمره 12 سنة وحده متحمل مسؤولية أمه المريضة، حاجة خلت الشاب ينقم على أبوه. ومن وقتها سلوكه تبدل، تصرفاته ولات أكثر عدوانية، دخل في مشاكل في القراية. أما كين ما كانش مهتم برشا لحالة ولده، بالعكس كمل سفاراته من بلاد لبلاد، يعدي أيام يخدم ما يسألش على ولده، ما يطمنش عليه، ماكل شارب شكون لاهي بيه. وجيزون كان يعدي أيام وأسابيع وحده في الدار، حاجة خليت ولد 17 سنة كما قلنا ينقم على أبوه، وعلاقتهم تتوتر، خاصة بعد ما كين أعلن أنه ناوي يعرس في أقرب وقت بأليساندرا، وزيد جابها تعيش معاهم في الدار. جيزون كان يقارن في معاملة بوه الأليساندرا بمعاملته لأمه، وكل ما يشوف تصرف ما يعجبوش يقلب الدنيا في الدار. بعد اللي عرفوه المحققين حطوا مخبر في الليسي متاع جيزون، بوليس سري تنجم تقول، واللي يفهموا المخبر أنه جيزون طلب مساعدة أكثر من صديق باش يوفروا له فرد ولا باش يعاونوا باش يقتلبوه، لكن أغلبهم رفضوا. كان ماشي في بالهم أنه مجرد كلام مراهق غاضب يحب يعبر على غشه من بوه، لكن حد ما كان يصدق أنه نجم ينفذ جريمة قتل. من خلال الأبحاث فهم المخبر أنه فما شخص حاول يعاون جيزون، شاب اسمه مات مولر. شافوهم التلامذة في الفترة الأخرى ديما مع بعضهم، وديما يحكي ويتناقشوا عكس ما كانوا قبل الجريمة. المحققين خذوا إذن بتفتيش دار عائلة مات، وفي بيته سيتم العثور على بندقية عيار 22. البندقية تبعثت مباشرة للتحليل وبدأت أولى عمليات التحليل. الخبراء استعملوا البندقية باش يضربوا بها، يطلقوا منها النار. أطلقوا النار من بندقية مات في خزان ماء، ومن بعد قارنوا الرصاصات بالرصاصات المستخرجة من جسم كين، لكن ما صارش تطابق. كيفاش يعرفوا التطابق؟ من الحاجات المستعملة الخبشة اللي خلفها خروج الرصاصة من البندقية. الرصاصة كي تخرج من الفرد ولا من البندقية، فكالسيركوي اللي تتعدى فيه في الفرد ولا في المقرونة تتخبش بين ظفرين، تخلي تراس. بكى تراس مفروض نعرفه من أنا بندقية خرجت الطلقة. بين الطلقات اللي عملوهم في الاختبار والطلقات اللي كانوا في جسم الضحية ما همشي كيف كيف. لكن مع الفحص الدقيق نجموا الخبراء يفهموا السبب. اتضح انه في البندقية من داخل كانت فما خدوش يقولولها غير طبيعية وجديدة. اش معناها؟ معناها كأنه فما شكون تعمد يخرب البندقية من داخل، تعمد يخبشها من داخل في محاولة منه لمنع أي تطابق بالست. لكن بعد جاء الاكتشاف الأهم في هذه القضية، فكالفوهة متاع البندقية من داخل سيتم العثور على قطرة دم. تحليل الحمض النووي سيؤكد أنها ترجع لكين ماكلينان. مش قلنا في أول التحقيق أنه كين تعرض لإطلاق نار في يده اليمين وقت اللي حاول يشد بيديه البندقية؟ بالتالي ما عادش فما شك، البندقية اللي عندهم هي فعلا السلاح اللي تم استعماله في الجريمة. جاء الوقت إذن لمواجهة مات بالأدلة، وفعلا مات اعترف بمشاركته في الجريمة. لكن في اعترافه حاول يرمي الكرة والمسؤولية الكل على جيسون، وأصر على أنه جيسون هو اللي قتل، وأكد أنه دوره هو اقتصر فقط على توفير السلاح والمساعدة. قال مشيت معاه لدارهم صحيح، لكن هو هبط من الكهرباء وأنا قعدت نستنى فيه في الكهرباء. بعد ما دخل سمعت صوت إطلاق النار، وخلال دقائق رجع جيسون يجري للكهرباء ورجع لي السلاح. في مواجهته بهذه المعطيات أصر جيسون أنه ما عنده حتى دخل في الجريمة، وأنه مات هذا يتبلع لي. مع انتشار خبر الجريمة في كامل مدينة سانت كلود، بدأت الاتصالات تنهال على الشرطة. كل يوم يظهر شاهد جديد، كل يوم يخرج اسم جديد من اللي سي عنده ما يقول في القضية. لكن واحد من الاتصالات هذه كان مختلف. واحد من التلامذة قال للمحققين أنه يعرف بلاصة دليل مهم في الجريمة. التلميذ أكد للمحققين اللي لبسته بعد الجريمة. بعد الاتصال المحققين تحركوا سريعا نحو جنينة في دار عائلة مات. وبعد عملية تفتيش دقيقة تم العثور على مريول وسروال جين وجواندوات وكاسكيت، تقريبا كلهم عليهم آثار دم. معاهم تم العثور زاد على حاجات تخص كين ماكلينان، ستوشو، الكوارت متاعه، بعض العملات الأجنبية اللي كانت مفقودة كما قلت لك. تبعث كل شيء للتحليل، وين تم التأكد أنه اللبسة تعود لجيسون من خلال اختبار الحمض النووي. تأكدوا زاد المحققين أنه بقايا الدم ترجع لكين ماكلينان، وهذا كان أول دليل مادي قطعي مباشر يربط جيسون بالجريمة. رغم كل الأدلة الموجودة ضده، جيسون بالنسبة للمحققين كانوا لازم يثبتوا أنه ما كانش معاه فما شخص ثالث ربما مشارك في الجريمة، ويتأكدوا زادة أنه جيسون هو اللي ضربوه بالكرتوش ومش صاحب. تفرق الأمور. هذاك علاش المحققين رجعوا يضغطوا على مات وذكروه بأنه تهمة القتل من الدرجة الأولى تنجم توصله للسجن المؤبد. ومع هذا الضغط قرر مات يكون أكثر تعاون، وفي الأخر اعترف بالحقيقة الكاملة. وقال المحققين أنه آثار الصبابة أو الصبات الثالث هما آثار متاع صباته. أي كيفاش؟ أنا قارنا صباتك ولقينا الصبات اللي أنت كنت لابسه. الصبات من نوع لوجز هذا تفكرتوه؟ قال مات أنه كان مخبيه في الكاف متاع دارهم، واعترف بأنه هو وجيسون تعمدوا أنهم يعملوا الآثار هذه وكانت جزء من الخطة. حبوا يظهروا للمحققين أنه فما شخص ثالث غيرهم كان في مسرح الجريمة، وقرأوا حسابهم في حاجة أخرى زادة، استعملوا أكثر من نوع رصاص في البندقية باش يأكدوا فكرة أنه فما مجموعة هجمت على الراجل وقتلته. هكا إذن بعد أشهر من التحقيق نجم المحققين يرسموا سيناريو الجريمة. ليلة الجريمة كين روح من سفرة عمل طويلة، كان تعب، دخل داره، توجه مباشرة لبيت النوم بشرب.

0: وقتها جيسون ولده وصاحبه مات البرة يستناو في اللحظة المناسبة لتنفيذ الخطة. قبل ما يدخلوا لبس مات الصبات من نوع لوجز هذا وبقى يدور في جنينة الدار باش يعمل آثار مفبركة. في الأثناء كان جيسون واقف وفي يده البندقية عيار 22، وبعد ما تأكد أنه كين هز النوم دخل من الباب الخلفي. وقتها مشى مات الباب الدار الرئيسي ونقز الباب، ما وكيك باش يقيموا الراجل ويهبطوه من بيته. قام كين من النوم هبط باش يحل الباب وما كانش يعرف أن ولده واقف عند راس الدروج يستنى فيه بالبندقية. وقت اللي يوصل كين لمدخل الدار أطلق جيسون الرصاص الأولى ثانية ثالثة حتى وصلنا لسبعة رصاصات. من بعد جيسون حل الباب لصاحبه مات، والزوز مع بعضهم هزوا حاجات من الدار تخلي المحقين يمشيوا في فرضية السرقة. هذا إذن اللي صار. في المحاكمة أدين جيسون ماكلينن بالقتل العمد من الدرجة الأولى وصدر حكم بالسجن المؤبد في حقه. أما مات مولر وبعد اتفاقه مع النيابة العمومية وإقراره بالذنب ومدهم بكل التفاصيل تمت إدانته بالقتل من الدرجة الثانية، ولكن رغم ذلك حكم عليه بالسجن 30 سنة.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
2: هكا تقريبا نكون وصلنا لنهاية الحلقة بالنسبة لليوم. شكرا لكم جميعا على حسن المتابعة والاهتمام. المحقق تلقاوه دائما وأبدا على قناتي على اليوتيوب وقت ما تحبوا. إلى أن نلتقي نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظوا في الأمان.
1: المحقق بلوس. محقق بلوس.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: الحياة اللي احنا عايشينها دي فيها حاجات كتير أغرب من الأفلام بكتير، زي الحب من أول نظرة، حاجة كده بتخطفها. هو ده الكراش،

الجوهرة في ام تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبورت، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة FM TV، حاجة أخرى.

0: Jawel Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawel FM.
1: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على مي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحي لمدة شهر كامل
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور.
2: مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور بداية مونديال 2026.

0: منتخبنا الوطني التونسي يتحول مدينة كانساس سيتي الأمريكية لمواجهة نظيره الهولندي في إطار الجولة الثالثة من تور الأول في المونديال. مقابلة تتلعب في الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة انطلاقا من نص الليل بوقت تونس. مقابلة اللي تزفرها الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا. نذكر زوز مقابلات الأولى لعبناهم في مدينة مونتيري المكسيكية وخسرناهم الزوز. مع السويد 5 أهداف مقابل هدف، مع اليابان 4 أهداف مقابل 0. دونك مباراة شكلية ضد هولندا لحفظ ماء الوجه. مشجعة تونسية تعيش في المكسيك بتأثر كبير بعد الزوز هزائم وبعد الوجه اللي ظهر به المنتخب الوطني التونسي في زوز مقابلات وتسعة أهداف كاملة اللي قبلناهم في الزوز ماتشوات. هذا متأثر كبير للمشجعة هذه في ميكرو مبعوثنا الخاص نجح مجدوب.
1: والله أنا ساعة ما نسكنش لهون، نسكن في ولاية أخرى، وجيت برغم الداء والأعداء كما يقولوا، جيت باش نحضر البارتي. حضرنا البارتي الأولى وعودنا رجعنا باش نعاودوا نشجعوا المنتخب التونسي باش نعملوا لهم قريب، فماش ما ينقذوا الموقف، فماش ما يفرحونا مرة أخرى، فماش ما يرفعونا روسنا وراس البلاد معانا. يا أخي الله غالب، الله غالب، حسنا ما لم يكن في الحسبان. حشموني أنا شخصيا كمواطنة تونسية نعيش في المكسيك، حشومة، قعدت في الحشومة معاهم. ان شاء الله ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله ينقضوا ما تبقى
2: مش تمشي لامريكا تكمل ماتش الثلث مدامه
1: ما نصورش ما نظنش.
2: اعطينا مساجك للمنتخب.
1: ان شاء الله يداركوا، ان شاء الله يعملوا قليب المره هذه، وان شاء الله يخمموا فينا ويخمموا في اللي جاهم من الدول الكل.
0: إن شاء الله يفهموا المساج هذا، وإن شاء الله يفهموا مساجات التونسة الكل اللي تعيش بتأثر، ربما يحسها دوبل خاصة اللي يعيشوا في المكسيك أنه منتخبهم يغادرهم بالكيفية ذيك وبالهزيمة المذلة في زوز مقابلات. نذكر رحلة مبعوثنا ناجح مجدوب إلى المونديال برعاية تونيزي برومو. نتائج وأهم المقابلات في المونديال: الأرجنتين البارح تضرب بقوة، ربحت النمسا 2-0 تحقق الانتصار الثاني على التوالي مع تألق متواصل لليونيل ميسي اللي سجل دوبلي يصبح الهدف التاريخي للمونديال 18 هدف وتجاوز رقم الألماني كلوزو اللي عنده 16 هدف. فرنسا ربحت العراق 3-0. كالعادة كيليان مبابي تنافس عن بعد مع ليونيل ميسي، دوبلي لمبابي اللي لحق ميسي في صدارة الهدافين التاريخيين عنده 16 هدف يعادل رقم كلوزو، وهدف لديمبيلي اللي هو أول هدف لي في المسابقات الكبرى مع المنتخب الفرنسي بعد 20 مقابلة كاملة ما بين مونديال وأيضا كأس الأمم الأوروبية اللي لعبهم. سجل أول هدف، نذكر مقابلة البارح بين فرنسا والعراق بدأت 10 وفات تقريبا ماضي ساعتين بما أنها توقفت بين الشوطين لمدة ساعتين بسبب الأمطار والعاصفة اللي كانت منتظرة. اليوم الفجر المنتخب الجزائري حقق انتصار ثمين جدا على حساب الأردن 2-0. نزار الرجدان سجل الأردن دقيقة 36، عدل الجزائر نذير ببوعلي دقيقة 69، وأمين غويري سجل هدف الانتصار لمنتخب الخضر دقيقة 82، وهذا أول انتصار بعد الهزيمة في المقابلة الأولى ضد الأرجنتين 3-0. اليوم انطلاقا من 6 متاع العشية البرتغال تلعب ضد أوزباكستان، 9 متاع الليل انجلترا تلعب ضد غانا، نص الليل بنما تلعب ضد كرواتيا، باش يكون اللقاء رقم 200 للوكا مودريتش مع المنتخب الكرواتي. مع 3 متاع الفجر كولومبيا تلعب ضد الكونغو الديمقراطيه مقابله باش تشهد تواجد لومومبا المشجع الكونغولي الشهير بعد ما غاب على المقابله الاولى بسبب البروتوكول والحجر الصحي اللي كان فيه بسبب فيروس ايبولا. غدوه 8 متاع الليل بوسنا قطر، 8 متاع الليل ايضا سويسرا كندا. غدوه هذه بدايه الجوله الثالثة، 11 متاع الليل اسكتلندا تلعب ضد البرازيل، وفي نفس التوقيت المنتخب المغربي يلعب ضد ايتي. تم تسجيل حالة وفاة وثمانية إصابات إثر تدافع للجمهور الأردني داخل ساحة الهاشمية خلال تجمع لمتابعة مباراتهم ضد الجزائر. تنافس بين ميسي مبابي هالاند، ميسي إلى حد الآن 5 أهداف في المونديال، مبابي 4 وهالاند 4 أهداف. هالاند اللي سجل سادس أو هالاند هو سادس لاعب يسجل في أول زوز مقابلات لي في المونديال منذ هاري كين 2018. ثلاثة منتخبات عربية فقط حققت الفوز إلى حد الآن في المونديال اللي هي الجزائر المغرب ومصر، بينما المنتخبات اللي غادرت رسميا هايتي تركيا تونس الأردن هذم أول مغادرين للمونديال. في المقابل ستة منتخبات حققت رسميا التأهل للدور المقبل اللي هما المكسيك الولايات المتحدة الأمريكية ألمانيا الأرجنتين فرنسا والنرويج.

0: شوارع FM TV.
1: النادي الافريقي اعلن قبول استقاله سامي بلقاضي من رئاسه فرع كره السله وتعيين بشير حديدان باش يكون مدير رياضي ونجد الهيلي مدير اداري للفرع. رسميا نادي برشلونه فعل بوند شراء المهاجم المصري حمزه عبد الكريم من نادي الاهلي المصري ليصبح على ذمه نادي كاتالوني بشكل نهائي مع توقيعه عقد مدته 3 مواسم حتى 2029. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضيه لليوم، قدم لكم انيس الذوادي النشر هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهره فان بوينت وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهره في المواد الرياضيه جاي باش يكون في فلاش المونديال انطلاق من 3 وما تنساوش ايضا استوديو المونديال انطلاق من 4 مع جمال وقيت ليكيب شاي طيبه في لمن.
0: C'était Jean Rospa avec l'équipe Sport.

0: 2.0. Labo 2.0. Votre laboratoire des tendances sur Jawara FM.
1: ساعتين و11 دقيقة على جوهرة فم مساء النور. أهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعينا في قيلولة صيفية بامتياز بتاريخ اليوم 23 جوان 2026. بيان سور احنا ما عندناش قيلولة, احنا عندنا برشا أخبار, عندنا برشا إنرجي, عندنا برشا موجات إيجابية من خلال متابعتنا وأخبارنا. بالنسبة للابو 2.0 اللي يحب يجرب حاجة جديدة مع اللي كان يعطينا وذنيه ويسمعنا تصيلة ساعتين من زمان ويكون زادة على باج مع آخر الأخبار في اللابو Laboratoire des tendances على جوهرة FM. ليكيب الكل تسلم عليكم. اليوم ياسمين جديدي معنا في الديجيتال. أهلا وسهلا ياسمين, مرحبا. سمية صغير في الإخراج التقني, مرحبا سمية. وسنة مهنية معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. 2.0

0: من الاثنين للخميس من ماضي ساعتين للاربعة مع سنة مهني على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: رجعنا لكم في لابو 2.0. اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا. اخبارنا باش نركزوا فيها اليوم على شأن الوطني، باش نحكيوا برشا على مستجدات في علاقه بالمنح الجامعيه، ومساج اليوم باش يكون موجه للطلبه المتميزين اللي ينجموا يكونوا فاليديو كما نقولوا احنا، فاليديو لي بي اف نتاعهم وتحصلوا على الاجازه، او الطلبه ولا التلامذة بلوتو المتفوقين في البكالوريا اللي عندهم مجموعه من الاخبار تهمهم في المنح والفرص الموجوده للدراسه بالخارج. بعد شوية باش نعطيكم كل التفاصيل على المواعيد هذه، هي الحقيقة برشا مواعيد، كل واحد واختصاصه، كل واحد ومجاله. أما في الأخر التلامذة المتفوقين بتاع البكالوريا تعرفوا أنه ديما عينيهم تكون، مش ديما من عامة، مش يحبوا ولا يكون عندهم فرصة أنهم يقرأوا في الخارج، وعندهم زيادة مكان بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس اللي هو من أفضل المعاهد بالحق، يعني معهد مميز جدا في علاقة باختصاصات الهندسة والمهندسين اللي قاعدين يصنعوا في المستقبل. دونك بعد شوية باش نعطيكم أكثر تفاصيل على النقطة هذه، خليكم معنا. 2.0

0: كل لابو 2.0 من الاثنين للخميس من الماضي ساعتين للاربعة مع سنة مهني على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: الساعتين 41 دقيقة في اللابو 2.0 اخترنا باش نبداو متابعتنا واخبارنا بالنسبة لليوم موجه اساسا للتيم ده اللي نجحوا في البكالوريا بتفوق. كي نقولوا بتفوق راهي عندها ضوابط ومعايير حطتها وزارة التربية وهي معروفة والحقيقة مشتركة بين عديد التلاميذ اللي تحصلوا على معدلات ممتازة عام سناش. معناها تلميذ ناجح في البكالوريا بتفوق الشرط الاساسي انه يكون المعدل نتاعه 16 فما فوق. إذا كان هو يقرأ في واحدة من الشعب العلمية كما العلوم التقنية، العلوم التجريبية، الرياضيات وإلا علوم الإعلامية، و14 من 20 بالنسبة لشعبة الأداب. التلامذة هذوما اللي نجحوا في الباك باش تبدأ على بكري برشا عندهم دورة المتفوقين في البكالوريا بالنسبة للتوجيه الجامعي. بيان سور الشرط الأول هو الحصول على شهادة البكالوريا 2026 في الدورة الرئيسية. راهي الدورة هذه نتاع المتفوقين يعني نعرفوا اللي فما برشا تلامذة يدير كل وضع وينجموا يخلطوا بعضيك في دورة المراقبة ويتحصلوا زادة على التميز، راهو هذايا وارد، لكن للأسف الشديد راهو الدورة هذية لا تعنيهم، هي تعني فقط اللي نجحوا في الدورة الرئيسية. كما قلت المعدل يساوي 16 من 20 بالنسبة الباك مات، باك سيونس اكسبيريمونتال، علوم تقنية، علوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف، و14 من 20 بالنسبة لشعبة الأداب. التوجيه هذية يصير وجوبا عبر الموقع www.orientation.tn انطلاقا من نهار الجمعة 3 جويلية حتى لنهار الأحد 5 جويلية اللي تتسمى دورة المتفوقين، وباش يختاروا واحدة من التوجهات كما نقولوا يا إما فرنسا يا إما ألمانيا يا إما تونس. ولهنا نحكيوا على البوليتكنيك بيان سور، يا إما باش يقراوا بوليتكنيك فرنسا ولا بوليتكنيك ألمانيا ولا بوليتكنيك تونس اللي هي المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس. دونك فما عديد الشروط في علاقة بالسكور، قداش يلزم يكون عدد البقاع زادة المتوفر، مهم جدا اني نقول عليه. بالنسبة لألمانيا مثال شعبة الأداب 4، بالنسبة للعلوم التجريبية زادة دونك 3، شعبة الرياضيات سامحوني 8، بالنسبة لشعبة العلوم التجريبية 3، دونك 3 متفوقين. الاقتصاد والتصرف ألمانيا سنة باش تقبل متفوق وحيد. بالنسبة للعلوم التقنية ألمانيا باش تقبل 4 متفوقين، وعلوم الإعلامية ألمانيا مستعدة باش تقبل متفوق وحيد من تونس. بيان سور فما شروط اخرى زاده خاصه بفرنسا وخاصه زاده ببوليتكنيك تونس، بيان سور لازمكم تطلعوا عليها. باغ اكزومبل نحكيوا على ليبسيت في تونس، دونك الرياضيات فما 80 متفوق باش يتم قبولهم، كيف زادة فما 140 أخرين بالنسبة للرياضيات. في الأداب فما متفوق وحيد باش يتم قبوله. بالنسبة لفرنسا في مؤسسة خاصة بيان سور ما تابعة جامعة السوربون، متفوق آخر باش يقرأ مثال علم الاجتماع زادة بجامعة السوربون، دونك زوز من الأداب. بالنسبة لفرنسا زادة شعبة الرياضيات باش تقبل 12 و4، يعني 20، وما نجم نقولوا إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل. المهم ما تفوتوش الأجيال، خليني ذكركم انه من 3 جويلية حتى 5 جويلية 2026 بالنسبة للاختيارات هذية، ولو انه باش تصير اجتماعات اخبارية مع التلامذة المتفوقين. فقط اضافة نحب نقدمها للتلامذة المتفوقين اللي نعرف عددهم كبير وتحصلوا على معدلات 16 من 20، راهو فما قائمة انتظار. اش معناتها؟ معناها حتى انت اذا ما حالفكش الحظ وانك خديت بلاصة كما نقولوا، اذا انت هذا طموحك في الدورة الاولى متاع التوجيه هذية، راهم بعديك فما ليس سبب أو لآخر فما طلبة يبدلوا رأيهم ينسحبوا، فبهي أنك تستغل الفرصة وميسيلش أقعد في قائمة الانتظار إذا تم قبولك وسكورك يسمح لك بطبيعة. وأكيد بعديك تو تتبدل الأمور من هنا، كان حين ربي بخير احنا نقوله حتى السبتمبر. www.orientation.tn وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. 2.0

0: everywhere.
1: تسمعوا كل يوم لابو 2.0 من الاثنين للخميس من الماضي ساعتين للاربعة مع سنان هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
2: رجعنا لكم في اللابو 2.0 دونك بعد شوية باش يكون الرونديفو مع قسم الأخبار موجز تسمعوها فيه آخر المستجدات في تونس والعالم وحنا نرجع لكم في ساعتنا الثانية اللي تستناو فيها أخبار ديجيتال تستناو فيها الفينومين 2.0 واليوم فما كونكور جديد وفما فرصة جديدة من خلال لانفو براتيك
1: لابو 2.0

0: السياح.
1: يظهر لي لأول مرة في التاريخ كاميرا تدخل دار تميم الحزام.
0: هاوي هاوش أقول لك أنا طور الشرعية إذا الرئيس شو يسمعها. أنا عندي مشي عارف شو معناتها. ما باش تطلع لي الدم راسي.
1: أول واحد آمن بتميم الحزامي قبل ما يولي تميم الحزامي اللي يعرفوه العباد.
0: تميم الحزامي. تو ما جيت نحا عتوقة. قلنا له حاجة مشينا له كل واحد يتحمل مسؤوليته. بورقيبك مشينا له القصر. شعال فنة. بعد ما قدمت الجولة تقولوا عنها عمل لي هيك على خالتي خالي دور. قال لي اللي عملته انتم من حتى واحد من الجميع يعملوا. قال بختار فيه احسن بوتو عندي انا. ما عمره ينسووه. ينسووه. بس كانت وزراء. الدولة. بس محترمة. السعافي يحلل. ابوكا يحلل. مجلس النواب يحلل. الناس كل تحلل في تونس. الناس كل تعتمد على الناس كل تعرف الكورة. باش يعمل انت تعرف بروفيسيوناليزم. ما تبدلش قانون. الكورة أقوى من الأشخاص.
2: الصحيح مع عادل خلولي.
3: الموعد كل ثلاثاء بداية من 9 مساء على جوهرة تي في ومواقع التواصل الاجتماعي.
4: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة اف ام. بسمة صعيدية.
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. صادقت الجلسة العامة السرية المنعقدة بمجلس نواب الشعب اليوم على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب وأرجأت النظر في طلب يتعلق بنائب آخر لأمور تنظيمية.

0: عضو لجنة النظام الداخلي يسري البواب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. البواب أفاد بأن الجلسة نظرت اليوم في 21 ملفا تخص 11 نائبا تعلقت بهم أساسا جرائم انتخابية قبل العهدة البرلمانية الحالية، مبينا أن النواب المعنيين هم من تنازلوا عن حقهم الدستوري في التمسك بالحصانة وتشبثوا بالمثول أمام القضاء للبت في ملفاتهم. أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها عن نجاح أول عملية زرع كلى للأطفال بمستشفى الأطفال البشير حمزة العمومي بباب سعدون بالعاصمة. وأكدت الوزارة أن عملية الزرع أجريت مساء يوم أمس الاثنين وأن الحالة الصحية للطفل مستقرة ومطمئنة وهو محل متابعة طبية دقيقة. وزارة الصحة اعتبرت أن النجاح أول عملية زرع كلى للأطفال يمثل إنجازا طبيا مهما يبعث أملا جديدا للأطفال في تونس ويؤكد كفاءة المستشفيات العمومية، متوجهة بالشكر والتقدير إلى كل إلى عائلة المتبرعة التي جسدت أرقى معاني التضامن والإنسانية ومنحت طفلا فرصة جديدة للحياة. اعتبر المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فايز مسلم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن نسبة امتلاء السدود حاليا مطمئنة جدا، إذ تقدر ب 60% من طاقتها الإجمالية خلال الفترة الحالية من شهر جوان من هذا العام. وقال أيضا إن النسبة تمكن من تغطية الاحتياجات الوطنية خاصة خلال فصل الصيف على عكس السنوات السابقة التي سجلت شحا في التساقطات وتراجعا في المخزون من المياه في السدود إن جر عنه اللجوء إلى قطع المياه خاصة على مستوى سدود الشمال. دوليا، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن أي أموال إيرانية يفرج عنها في إطار تخفيف العقوبات أو تتيحها وزارة الخزانة الأمريكية ستحول إلى حساب ضمان تديره واشنطن حتى تتمكن طهران من استخدام هذه الأموال لشراء مواد غذائية ومستلزمات طبية أمريكية. تتجه السويد إلى تشديد الرقابة على التمويل الأجنبي للجماعات الدينية والمنظمات المدنية في خطوة تأتي بالتوازي مع فتح تحقيق رسمي بشأن الإسلام السياسي ونفوذ التيارات الدينية داخل المجتمع السويدي. نازم مجاز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك، كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000 وإلا 73 24 3000. فلاش المونديال
2: ثلاثة وأربعة دقائق. مرحبا في فلاش المونديال. منتخبنا الوطني التونسي بعد زوز مقابلات في مدينة مونتيري تحول مدينة كانساس سيتي الأمريكية لمواجهة نظيره الهولندي. مقابلة اللي باش تلعب في الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة انطلاقا من نص الليل، مقابلة للزفرة الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا. ونذكر زوز مقابلات الأولانيين لعبناهم في مدينة مونتيري خسرناهم 5-1 مع السويد و4-0 ضد اليابان. مقابلة شكلية بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي ضد هولندا لحفظ ماء الوجه. لاعب المنتخب الهولندي واللاعب الجديد لريال مدريد دان فرايز قال ما فما حتى ماتش سهل في المونديال والتوانسة باش يلعبوا بكل قوتهم ضدنا. من عشر إذا كان فرش في ماتشواتنا وإلا في ماتشوات أخرين في انتظار المقابلة هذه على الأقل لمصالحة الجماهير. أهم المقابلات، الأرجنتين البارح ربحت المنتخب النمساوي 2-0 دوبلي ليونيل ميسي ليصبح الهدف التاريخي للمونديال 18 هدف، تجاوز رقم الألماني جوزو اللي عنده 16 هدف. فرنسا ربحت العراق 3-0 منها دوبلي لكيليان بابي اللي لاحق ليونيل ميسي في صدارة الهدافين التاريخيين اللي عنده 16 هدف، دونك يعادل رقم كلوزو. أول هدف لديمبيلي مع المنتخب الفرنسي خاصة في المسابقات الكبرى بعد 20 مباراة. الماتش هذا اللي بدا 10 متاع الليل تقريبا في ماضي ساعتين توقف بين الشوطين أكثر من ساعتين بسبب الأمطار والعاصفة. اليوم الفجر الجزائر ربحت الأردن.

0: تعادل هدفين مقابل هدف. في البروغرام اليوم انطلاقا من 6 متاع العشية البرتغال تلعب ضد أوزبكستان، 9 متاع الليل انجلترا تلعب ضد غانا، نص الليل بنما تلعب ضد كرواتيا، باش تكون المقابلة رقم 200 للوكا مودريتش مع المنتخب الكرواتي، ما 3 كولومبيا تلعب ضد الكونغو الديمقراطية، مقابلة باش تشهد تواجد المشجع لومومبا بعد ما كان غايب على المقابلة الأولى بسبب بروتوكول الخاص بالفيروس إيبولا، غدوة 8 متاع الليل بوسنا قطر، العال 8 متاع الليل سويسرا كندا، هذا معاه تبدا المقابلات نتاع الجوله الثالثه، 11 متاع الليل غدوه سكوتلندا البرازيل المغرب ايتي. فيديو دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي وايضا دولتها الصحافه خاصه بكيليان مبابي اللي وصل للدخل حتى في ارضيه الملعب. الفيديو هذا كان مبابي يعطي في التوجيهات للعملاء اللي في الملعب كيفيه تجهيز الملعب بعد ساعات من توقف المقابله بسبب الامطار. وصلت حتى صحافه تحكي انه كيليان مبابي ما يتدخلش في المنتخب الفرنسي وفي الاختيارات وغيره، لكن حتى في ارضيه الميدان والعمل. تم تسجيل حالة وفاة وثمانية إصابات إثر تدافع للجمهور الأردني داخل ساحة الهاشمية خلال تجمع لمتابعة مباراتهم ضد الجزائر. ذكر بالمنتخبات المتأهلة إلى حد الآن 6 منتخبات: المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، الأرجنتين، فرنسا والنرويج. بالنسبة للمنتخبات العربية 3 منتخبات فقط من جملة 8 حققوا انتصارات إلى حد الآن، اللي هما الجزائر، المغرب والمنتخب المصري. ونذكروا أنه المنتخبات اللي غادرت خاصة منتخبنا الوطني التونسي مع تركيا، هايتي والأردن آخر المغادرين. فلاش المونديال قدمه لكم أنيس الذوادي، الموعد الجاي باش يكون في استوديو المونديال انطلاقا من الأربعاء مع جمال وبكيت ليكيب.
1: فلاش المونديال لابو 2.0.

0: رجعنا لكم في اللابو 2.0 ما 3:15 دقيقة على موجاتنا. تو تسويت جديد فرص العمل والتجديد المهني تلقاوها معنا في الانفو براتيك.
1: انفو براتيك
0: جديد نحكيو عليها في تونس, هو فرصة للناس اللي تفركس على عمل جديد وتحب ممكن تدخل لسوق الشغل. كيما زادت نجم تحب تبدل الكارير متاحة من خلال المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. كل التفاصيل على الكونكور هذه اللي هي تفاصيل دقيقة, أنا حطيت لكم بعض المقتطفات من تفاصيل المناظرة الخارجية هذه اللي صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية, لكن كل التفاصيل زادة موجودة على موقع وزارة الشباب والرياضة www.jeunesse.tn وإلا mjs.tn وإلا زادة تلقاوها على وزارة المرأة. دونك عديد الاختصاصات هي مطلوبة وعديد المحاور باش يشملها الاختبار أو المناظرة الخارجية هذه. تعرفوا في الأول فما ترشح إلكتروني يصير عن طريق الانترنت, ومن بعديك يتم تحضير الملفات وإيداعها بالعناوين المضبوطة, ومن بعد فما قبول أولي للمترشحين, ومن بعدك بشي تعديو باختبارات شفهية وتقنية تشمل عديد المحاور كما المقاربات النظرية للتنشيط التربوي الاجتماعي, المقاربات البيداغوجية للتنشيط التربوي, تقنيات وأساليب التنشيط التربوي الاجتماعي, علم نفس النمو, علم نفس الطفل, علم نفس المراهق, مقومات التواصل الفعال بين الأفراد, التقييم في مؤسسات الطفولة, التعلم لدى الأطفال, وثقافة حقوق الطفل من خلال الاتفاقية الدولية وتشريع تونسي في مجال حقوق الطفل. الكونكور هذايا متاح للناس اللي تتوفر فيهم الشروط بما فيها التكوين, بما فيها زادة السن القصوى اللي مازمهاش تفوت لـ40 سنة. وكما قلت لكم أكثر تفاصيل تلقاها مباشرة على الموقع. ساعات برشا يوصلوا لي هكا مساجات إنبوكس يقولوا لي بربي شبيك ما نزيش تحكي لنا شوية على الكونكور الفليني ولا الكونكور الفلتيني. دونك الحقيقة ضيق الوقت هو اللي يحكم فينا والتفاصيل هي دقيقة جدا. دونك يكفي إني نذكركم بموقع الانترنت, لازمكم تجتهدوا شوية زادة ويزكم تيليشارجي كل التفاصيل الخاصة بالكونكور هذي وتقراوها باش تعرفوا رويحكم يا أنتر أنتم تستجيب فيكم الشروط وإلا لا. خاطر الحقيقة ما أخيبش بين قوسين أنه من واحد يعمل مجهود كبير ويعلق أمال كبيرة وهو في الأخير تلقاه تفصيل صغير أو شرط صغير ما يتوفرش فيه فمباشرة يتم إقصاء. ويعني وماكم تعرفوا المناظرات الخارجية هذي يعني فما لجان تدرس الملفات ويكونوا دقيقين جدا في الاستجابة للشروط والمعايير اللي تم تحديدها. الكونكور هذي باش تلقاوها كما قلت لكم في ثلاثة بلايص, إما في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وإلا في وزارة الشباب والرياضة وإلا وزارة المرأة. إن شاء الله بالتوفيق لكم الكل. أنا حاولت نذكر شوية بالمحاور والاختصاصات للناس اللي معنية وتحب تدخل للمجال هذية وتلتحق بوزارة الشباب والرياضة وإلا وزارة المرأة كبطبيعة أساتذة للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم يكونوا راجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفل والطفولة وكبار السن. إن شاء الله بالتوفيق لكم الكل, وإن شاء الله كل يوم نطلع عليكم في لابو 2.0 ومعانا ديما جديد في الانفو براتيك. لابو 2.0

صبري فلتا وصلنا المثلثة 31 دقيقة في اللابو 2.0 توت سويت باش نحكي وعلى المقارنة مقارنة العمالقة في الذكاء الاصطناعي لابو 2.0 هي في الحقيقة تطورات كبيرة برشا قاعد تصير في السوق سوق أدوات الذكاء الاصطناعي والسؤال ديما اللي تطرح شنو هي الأداة اللي تناسبني أكثر وشنو يلزمني نستعمل هذيك علاش احنا باش نعمل لكم اليوم مقارنة بين ثلاثة أدوات الأكثر شهرة خليني نقول وتنوعا بالنسبة للذكاء الاصطناعي مقارنة العمالقة باش نلقاو فيها تشات جي بي تي باش نلقاو فيها جيميناي باش نلقاو فيها كلود حسب المعايير نتاع 2026 نحكي على تشات جي بي تي من OpenAI بتعرفوا انه فما الفيرسيون غراتويت وفما الفيرسيون اللي بالفلوس اللي توصل حتى ل 30 دولار ممكن للشركات وغيره نقاط القوه الى حد الان في شات جي بي تي هو الابداع التعبير الكتابي التعدد اللغوي والتخصص وهو النموذج الاحدث اللي موجود اليوم في الشات هو شات جي بي تي 5.2 اللي خلق قفزه نوعيه كبيره جدا وقال ستوب راني ما عادش اداه ذكاء اصطناعي بركه راني اداه ذكاء اصطناعي لكن قريبة جدا من العقل البشري فيه نقاط ضعف شات جي بي تي 5.2 نعم فيه أنه حصته في الأسواق العالمية قاعدة تتراجع وخصوصا في 2026 علاش على خاطر النسخة المجانية تاع شات جي بي تي وليت فيها برشا إعلانات وتعرفوا أنتم أي واحد يستعمل استعمال يومي للأنترنت وأدوات الاتصال بصفة عامة ديما أكثر حاجة تسألوا عليها شنو اللي يقلقك يقول لك يقلقوني ليزانونس هذوك ماك اللي يتعديوا قصوا عليها في الخدمة وإلا في الفرجة وغيره دونك من الأفضل تخليوا شات جي بي تي للاستخدام العام والكتابة بلغات متنوعة نجيو توت سويت للجوجل جيميناي اللي هو من جوجل وورك سبيس دونك بيان سور فيه الغراتويتي وفيه البرو اللي هو مدفوع الأجر وإلا بالفلوس نقاط القوة متاعه الوضوح التقني الإجابات القصيرة جدا التكامل بين الشيتس والدوك والجيميل والحقيقة هو كيفاش باش نقولها لكم هو مكتبه بلا مكتبه لا مكتبه الحقيقه وقت اللي عنده اكسي الباز دو دوني كبيره وكبيره برشا في عمليات البحث وبيان سور ما ننساوش المولد نتاع تصاور جينيراتور دي فوتو اللي هو متطور جدا ويعطي في حاجات ياسر مزيانه اللي هو النانو بنانا فيه نقاط ضعف نعم فيه نقاط ضعف اللي هو فيه قيود جغرافيه راهو مش لي اكسي اللي عندك انت من تونس ولا لي زوبورتونيتي اللي عندك انت كي تبدا كونيكتي من تونس كيما تكون كونيكتي من امريكا مثلا والاخطاء اللي قاعده تصير في بعض الاجابات وبعض المحاور دونك من الافضل بالنسبه للناس اللي تخدم برشا بالجوجل وورك سبيس انها تبدا بخدمه صغيره يعني ديما تستي الغوندو بخدمه صغيره ما تورطوش رواحكم مع مشاريع ضخمه مع ادوات عمل ضخمه راهو الممارسه هي اللي تخليك تتمكن ما فما حتى واحد يقول لك اني اكسبير اليوم فيك الاداه هذيك دون غيرها وبالعكس هي من نقاط القوة اليوم بالنسبة لمستخدمي أدوات الذكاء الاصطناعي إنهم يعطيوا لروحهم فرصة إنهم يجربوا ويفهموا الأدوات هذوك ما راهو شات جي بي تي للذكر وليس للحصر ما هو شكل ليكون اللي أنت تليشارجيتها موجودة على تليفونك وتكتب له سؤال قصير وهو يجاوب عليه راهو أدوات الذكاء الاصطناعي ولات أعمق من هكا برشا نمشي لكم للاسانسور توا في عالم الذكاء الاصطناعي اللي هو كلود كلود في مرحلة من المراحل يكون مجاني وبعديك بيان سور يولي بالفلوس تقريبا 20 دولار في الشهر من نقاط القوة متاعو اللي السوق متاعو إلى بورس الحضور متاعو في بورصة الأسواق العالمية كان ملفت للانتباه قفزة نوعية من 17% ل 48.8% استخدام من بين لي بروفيسيونيل يتميز برشا بالدقة والموثوقيه يعني مصادره موثوق منها اكلود وكي تعطيه مهام تقنيه ومعقده يقد روحه علاش يقد روحه على خاطر فيه الاكستنسيون كلود كود اللي هي اكثر اداه استخداما لتوليد الاكواد البرمجيه بنسبه 29.6% يعني تقريبا خليني نقول الكودينج البروغراماسيون وغيره فيه نقاط ضعف نعم كلود فيه نقاط ضعف اللي هو اقل شهره من شات جي بي تي لكنه قاعد يخدم في خدمه كبيره وكبيره برشا باش يجي وقت
باش يفوت الشات جي بي تي هو افضل اداه بالنسبه للناس اللي تعمل بروغراماسيون اللي يحلوا في البيانات داتا ساينس والا المهام اللي تتطلب دقه كبيره برشا. دونك نصيحتنا في الاخر بعد المقارنه هذيا بين العمالقه هذوما ثلاثه ما تربطوش روحكم باداه واحده من ادوات الذكاء الاصطناعي. لي بروفيسيونيل اليوم يعرفوا يستخدموا زوز وثلاثه ادوات كاقصى تقدير مش لازم زاد الكثره برشا. دونك انت والمهمه شات جي بي تي للابداع, جيميناي للتكامل وللبحث الدقيق, وكلود للدقه التقنيه خصوصا. وتنجموا انتم تجربوا وتعيشوا التجربه بانفسكم وترجعوا لنا كالعاده بالفيدباك.

آخر الأخبار اللي حضرناها لليوم في اللابو 2.0 في علاقة بالنسب المئوية والأرقام، وهي أكثر حاجة نجم تتكلم على وقعنا اليوم مع أدوات الذكاء الاصطناعي. بيان سور باش نحكي لكم على جديد اللي هو موجه للطلبة، موجه زيدا للموظفين من خلال الأوبن إي آي اللي تقدم خدمة جديدة اللي هي تشات جي بي تي فور يونتون على الاي او اس. هي نسخة جديدة بلوتو من تشات جي بي تي مخصصة لمؤسسات التعليمية والشركات اللي تحب تستعمل الشات جي بي تي وتدخل الذكاء الاصطناعي في خدمتها، وتكون المنظومة مرتبة ومنظمة، وتكون على شرط تستعمل الميكروسوفت. دونك التطبيق يتوافق مع سياسات الأمان والامتثال بالنسبة للشركات الكبرى، ويوفر في نفس الوقت الحقيقة إمكانيات كبيرة برشا باش يكتبوا التقارير والأبحاث ويقدموا تحليل الملفات والوضعيات اللي موجودة فيها الشركات هذيك. الخبر الثاني باش نحكي لكم فيه على التراجع متاع هيمنة شات جي بي تي اللي أشرت لها قبيلة شوية وقلت لكم مقارنة بكلود وجيميناي، شات جي بي تي هو في تراجع والأرقام هي اللي تأكد الكلام هذايا. فما استطلاع للأراء صار ديرنييرمون شمل 807 محترف في قطاع الرقمنة أكدوا أنه شات جي بي تي ما عادش يستعملوه تقريبا، وتراجع بنسبة 82% في 2025، والتراجع متاعو زاد اللي هو كما نقولوا توسعت أكثر ب 64.7% في 2026. وفي المقابل بيان سور زاد الاستعمال والإقبال على كلود من 17% حتى ل 48.8%، والجيميناي من 26 حتى ل 43.1%. دونك فما تنوع كبير برشا، وكما قلنا لكم قبيلة كل أداة وشنو المجال التفوق متاحها، شنو هي نقاط القوة وشنو هي نقاط الضعف. خليني نخدم بالأرقام الصحيحة توا على جوجل نانو بنانا اللي يتصدر السوق زادة في توليد التصاور رغم الحداثة متاعه اللي هو تو وظهر نانو بنانا، لكن غلب برشا لوجيسيالات أخرى بتخدم بطريقة تقليدية وفيها برشا تقنيات وبرشا تفاصيل كيما كانفا وكيما لادو وغيره، وتقدم عليهم النانو بنانا بنسبة 30%. الأخبار الأخير اللي نختم به اليوم، استطلاع يكشف أنه توليد النصوص وإلا كتابة النصوص ولا استخدام شبه عالمي. الناس الكل مستحقة أنها تكتب نصوص، الناس الكل مستحقة أنها تكتب فقرات ميلوات تبعث حاجة توصل الفكرة. للأسف الشديد فإنه استعمال الذكاء الاصطناعي ولا مهيمن على العقل البشري في النقطة هذه بالذات. دونك المحترفين البروفيسيونيل اللي قاعدين يستعملوا في الذكاء الاصطناعي لتوليد النصوص، العدد متاعهم في ازدياد مقارنة ب كما نقولوا حاجيات أخرى. 95.4% يستعملوا أدوات الذكاء الاصطناعي باش يكتبوا، 70.4% يستعملوا في الذكاء الاصطناعي باش يعملوا تصاور، و 44.7% يستعملوا في الذكاء الاصطناعي باش يعملوا أكواد للبرمجة ولا وبرمجيات تكون خاصة بالعمل متاعهم. دونك الهيمنة الكبيرة مازالت لكتابة النصوص والتأليف، هذاك علاش هذه النقطة اللي بوتيتخ قاعدة تنافس في العقل البشري. بالأخبار هذو ما نكون وصلنا معكم لختام موعدنا اليوم في اللابو 2.0. شكرا لكم اللي تبعتونا طيلة ساعتين من زمان، حكينا برشا أكتواليتي في علاقة بتونس، لي كونكور، فرص الشغل والتوجيه الجامعي اللي تخي تخي بيانتو باش نوليو نحكيو عليه كل مرة بأكثر تفاصيل على خاطر فيه برشا مراحل. ورزنامة التوجيه الجامعي في تونس راهي تمتد من الفترة هذية بالنسبة للمتفوقين حتى أواخر جويليا، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع، مع العلم أنه الفترة هذية قاعدين نعيشوا على وقع زيادة التسجيل في مناظرات إعادة التوجيه اللي تقوم بها الجامعات للناس اللي ما خذتش فرصتها عامنا في التوجيه الجامعي متاعها، عندها فرصة في إعادة التوجيه. إن شاء الله زينا لكم الكل، تنجموا تتابعونا يوميا من الاثنين للخميس على صفحتنا الرسمية جوهرة FM مع الفيسبوك، وإلا على موقعنا www.jawhara.fm.net. شكرا لكم ليكيب الكل، عبد الحميد بالعجوزة وياسمين جديدي رافقونا اليوم في الديجيتال، منير إسماعيل في الإخراج، شكرا ليك، وسنم هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. باي باي. لابو 2.0.

0: نهار 3 من 8 ل 9 دون تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعايه
2: تحب ما احسن تعدى المخيير، استعمل لابلي ماي اريدو، اقضي جيري وتمتع باقوى ليزوف، طور حالك.
0: اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهر اف ام. بسمه صعيديه،
3: اهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. اعلنت منظمه العمل ضد الاقصاء عن اطلاقها لاكاديميه الادماج، الادماج للبناء نحو تنميه اقليميه مستدامه، وهي اكاديميه مخصصه للبحث العلمي والتدريب والابتكار الاجتماعي لخدمه التنميه الادماجيه. وتطمح أكاديمية الإدماج وفق بلاغ لمنظمة العمل ضد الإقصاء لأن تكون مرجعا للبحث العلمي والتدريب، قادرة على ابتكار حلول تواكب التحديات المتعلقة بالاندماج الاجتماعي والاقتصادي، خصوصا لفائدة الشباب والنساء والأشخاص في وضعيات هشة، وذلك من خلال تعزيز التدريب والمعرفة وتطوير مهارات الفاعلين الميدانيين وتشجيع الحوار بين مختلف الأطراف المعنية. أوصى الأستاذ المتخصص في التنمية والتصرف في المياه حسن الرميلي بضرورة إجراء تعهد وصيانة دورية للسدود التونسية، كما دعا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى التخلص من الوسائل القديمة المتبعة والتحول نحو اعتماد المكابس الهيدروليكية التي تعتبر أكثر تطورا وأكثر ضمانا لسلامة التجهيزات ولعدم ضياع المياه في المستقبل. اليوم لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا لسنة 2026 عملية تقديم الترشحات في مناظرتي الالتحاق بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري وبالإدارة العامة للصحة العسكرية في اختصاصات شبه طبية، وذلك بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. وزارة الدفاع الوطني أفادت في بلاغين خصصا للإعلان عن المناظرتين وتوضيح شروط الترشح وإجراءات ترتيب المترشحين ومقاييس ترتيبهم بأن عملية تقديم الترشحات ستتواصل إلى غاية تاريخ 19 من جويلية المقبل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة www.defense.tn. دوليا، أكدت كل من سلطنة عمان وإيران اليوم التزامهما بالحفاظ على مضيق هرمز ممرا مائيا مفتوحا للملاحة الدولية. أصدرت الحكومة الفيدرالية الكندية استراتيجيتها الخاصة بالطاقة النووية والتي تعهدت بتمكين بناء ما يصل إلى 10 مفاعلات نووية جديدة وتعزيز إمكانات القطاع التصديرية. الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
4: جوهر FM.
0: الدنيا والمزيد.
4: جوهر FM.

الجوهرة اف ام. للاستماع الى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105.5.

0: الأربعة وأربع دقائق. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في استوديو المونديال. موعد متواصل مع كأس العالم، ولو أنه طبعا كأس العالم يختلف عند الشعوب، يختلف عند الجماهير. الناس تنتظر المنتخبات متاحة من أجل فرصة الترشح، وإلا على الأقل من أجل النتائج الإيجابية. وإحنا طبعا نتبعوا في كأس العالم، نكملوا في تواجد المنتخب، نحكي على مباراة بدون أي نكهة، باعتبار المنتخب للأسف غادر سباق الترشح، ولكن ما زلت مباراة ضد هولندا. كل الخوف أن المباراة هذه زاد المنتخب يكون خارج الموضوع، إن شاء الله لا، على الأقل ما نمشيوش بفضيحة، على الأقل حتى إذا كان فما نتيجة سلبية ما تكونش بنفس الكيفية اللي صارت فيها في زوج مقابلات الأولى. طبعا نذكر أنه خسرنا المباراة الأولى 5-1 مع السويد، وخسرنا 4-0 مع اليابان. دونك كابوس المشاركة هذه يزم يتنحى بسرعة. نحكي على عدة مواضيع أخرى طبعا، كواليس المونديال وأخبار أخرى. خلينا نرحب بالفريق، خلينا نرحب بمناف النابية وحاضر بحذنا. أهلا وسهلا بك مناف، مساء الخير.
1: مرحبا أخويا جمال، ومرحبا بسادة المستمعين، وإن شاء الله تكون إضافة طيبة على قناة جوهرة FM.
0: إن شاء الله طقس سخون طبعا. فنمشي المختص رقم واحد في الطقس سي توفيق زعبوب، تفضل. سي محرز الغنوشي نتاع استوديو المونديال، مرحبا بك سي توفيق. أهلا وسهلا.
2: أهلا بك جمال، مرحبا بك، مرحبا بكل حضور الاستوديو، ومرحبا مستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة TV.
0: السخانة هذه ما لقيناش حل سي توفيق، معناتها ما تحذرتناش، مش تحذير، جات فجأة.
2: محذر كيف عجبك نعمل لك خير، نعمل لكم سيرين فوق كل دار، مش نعلمكم اللي سخانة جات،
0: معناتها مش نستحكي.
2: نعم ربي، في باريس 41 وفي فرنسا 42،
0: سخانة
2: وصلت في أماكن 50، احنا في جنة نسمى. الناس ما تهبل
0: وغادي التوفيق، على الأقل فما برشا حاجات.
2: شنو نبك؟ لا خويا برشا يعملوا
0: مواد غلة جوجو، مش غالية. الياغورت، الحليب، المواد الغذائية مش غالية برشا.
2: لا احنا خويا
0: ما احنا سخانة مع الغالية، واللي برشا.
2: لا سخانة خويا اللي عنده إمكانية يمشي يعمل غطسة سورتو الصباح ولا العشية.
0: وباين عليك اللي أنت زرت البحر هذا واضح جدا، ما غير ما نواصل.
2: فما دليل قاطع؟
0: فما دليل قاتل؟
2: أعطينا دليل اللي أنا مشيت للبحر. عندك تصويرة؟ عندك حاجة؟
3: ها؟ شهدت
2: شهدت إذا كان فما شهود عيان حاجة أخرى.
0: بالله خلنا نأخذ رأي مناف، مناف شو رأيك في الطقس في الـ في الـ في الـ في
1: الطقس؟ الطقس راهو طقسنا معروف احنا في العالم، تونس من تقريبا كبلد سياحي خاصة منطقة سياحية، الحمد لله. بالعكس احنا ناس عندنا ناس ما كنقارنوا مقارنة بالخليج، ولا قارن روحك راك تحمد ربي في نعمة، معناها على الأقل عندنا نسمة هواء تمشي تعيش. خاصة اليوم سي توفيق ما شاء الله كنشوفوه يعطينا اكزامبل بالبرونزاج اللي عنده، تعرف اللي هو كان على البحر فما الشمس حاجة تفرحنا. أنا كنشوفه نحسه أرسن فانجر هكا على الأوروبيين
0: أكثر من الشكر هذا. لا سيء، لا هو كان ناقص أنت توسيع.
4: مرحبا يا جمال، مرحبا بسي توفيق، مناف وكل اللي تابعوا فينا على جوهرة FM TV.
0: شعلنا عناوين أخرى بالإضافة اللي كنا نحكي فيها.
4: أكيد تو نحكيوا على الكواليس، نرجعوا للنتائج، نرجعوا لبرشا أرقام قاعدة تتحطم في المونديال هذا من خلال ليونيل ميسي ملاحقة من كيليان مبابي، وطبعا نرجعوا أيضا على المقابلات المنتظرة، المنتخبات اللي رسميا تأهلت والمنتخبات اللي رسميا غادرت، وأيضا حظوظ بقية المنتخبات.
0: هيا باش نسمعكم أغنية تدل على الوضع اللي احنا عايشينه. السخانة هذه والأمور هذه، أسمع استفيق وأعطينا رأيك.

0: عودة في استوديو المونديال. قبل ما نبدأ نحكيه على آخر أخبار المنتخب والبقية، نحب تحية خاصة جدا لصديقنا شاكر قعيدة، رئيس خلية أحب النجم الرياضي الساحلي، شبكة العالمية، رئيس الشبكة العالمية لحب النجم الرياضي الساحلي، بعد نجاح ولده محمد وسيم قعيدة في الحصول على الماجستير. هاي الصورة قدامنا، ألف مبروك شاكر، إن شاء الله يعني تفرح به وإن شاء الله يوصل أكثر ما يمكن في الدراسة متاعه. وطبعا نعرف فرحة الأب، دونك تحصل على الإجازة في إدارة الأعمال بامتياز.
1: ألف مبروك، ألف مبروك الخونة شاكر، وألف مبروك الولد والعائلة الكل، ونتمنوا إن شاء الله مزيد من النجاح والتألق في مسيرته العملية أو كان شي واصل دراسته. ما شاء الله عليه، نهني والعائلة الكل، نهني وسي شاكر،
0: ربي يوفق. مرة أخرى ما شاكر قيدة، تحيتنا ليك وألف مبروك لك أنت والابنك محمد وسيم. ما نمشي للمنتخب، بيظهر لي نحكي على آخر أخبار المنتخب، كيف يعيش المنتخب مع كنيسة.
2: مرحبا من جديد جمال. هو في الحقيقة كان المنتخب الوطني حتى من خلال سواء الجامعة وإلا حتى وسائل الإعلام، الحقيقة بعد الزوز هزيم ما عادش فما أخبار أصلا المنتخب الوطني التونسي، بما أنه حتى آخر ببليكاسيون للجامعة هي لازمة متاع الأربعة بلاش،
0: لا كل سكت،
2: لا فما حديث على التحول، لا فما حديث على شكون الأعضاء اللي غادروا ورجعوا لتونس، لا فما حديث على الكواليس متاع المنتخب، حتى حصة تدريبية صور ما فماش. منتخبنا يتحول مدينة كانساس سيتي الأمريكية بعد زوز مقابلات في مدينة مونتيري، نلعبوا مع هولندا الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة نص الليل بوقت تونس، مقابلة تزفرها حكمة مكسيكية اللي هي كاتيا غارسيا، بعد زوز مقابلات أولاني 5-1 هزيمة مع السويد ومع اليابان 4-0، والمقابلة هذه شكلية ضد هولندا على الأقل لمصالحة الجماهير بمردود يرضي شوية الجماهير. لعب منتخب هولندا وريال مدريد الجديد اللي هو دان فرايس، حكى قال ما فماش ماتش سهل، والتوانسة باش يلعبوا كل ما عندهم ضد منتخبنا الوطني التونسي. هذا التصريح متاعه اللي أثار جدل من التوانسة نفسهم، اللي قالوا له يظهر لي ما تفرجتش فينا في زوز مقابلات الأولاني،
0: يظهر لي ما تفرجتش فينا في المنافس، ولا ما عرفتش هزلنا المورال السيد يعطي الصح.
3: والله شو نقول لك، يعني الحين الحديث يعني كما نقوله زايد باش نزيدو نواصلو نحكيو في حاجات سابقة ليا، وانا كل شيء صار. انا من رايي تو نحب نقدمو ونحب نطورو، لابد البحث عن الحلول اكثر منه وقوف على طلال وتقول ونتكلمو ناس كل خايفة مباراة هولندا، معناه لو مالي فيه كما نقول، ولكن تلفتوا لجيراننا، نتلفتوا إيه للناس.
0: مباراة هولندا شنو معناتها؟ نسلموا؟
3: لا ما قلتش نسلموا، لو مالي فيه لازم لازم مراجعة، معناها الريفوليوشن الفوتبول في تونس لازم يتعود من جديد. هذا أهم درس كليناه الناس كلها، راوض الكرة راي تشمل دولة وتشمل مجتمع وتشملنا احنا كمدربين، معناتها مش معناتها كاس العالم كسوة باش تعمل ريزولتا ولا مش تعمل ريزولتا. هذا لازمنا ريفوليوشن، ثورة جديدة في الرياضة بصفة عامة، لازم نبدأ ونعود من جديد، أكثر من هكا ما نكونوش أسوأ. يعني لازمنا اليوم مراجعة حساباتنا من بداية من القرارات اللي هي من البنية التحتية وصولا للجامعة، وصولا باش نجم تعمل ان بروجي باش تلقى المنتخب. اليوم الليماج اللي قاعدين نشوفوا فيها راهي ما جاتش من فراغ، راهو ارجعوا أربع سنوات كاس العالم يصير كل أربع سنوات، ارجعوا شوفوا وش عملنا احنا في الاربع سنوات، كم رئيس جامعة، كم مسؤولين، كم مدربين، وين احنا، وين الناس تخدم. نعطيك على سبيل المثال خويا، فما لفت انتباهي المدرب متاع المغرب اللي هو البروفيسور محمد وهبي، عجبني قلت البارع عمل معناها انترفيو في قناة اجنبية، راهو يحكي في حاجة لفتت انتباهي باش الناس اللي تسمعنا حتى احنا نتعلموا ونشوفوا حاجات. تعرفوا المنتخب المغرب مع محمد وهبي هذه توندونس جديدة، قداش عنده من محلل اداء؟ عنده أربعة. سألوا صحافي قالوا شنو يعملوا الأربعة، شنو مهمتهم، محل أداء واحد اثنين على ريكور سي توفيق أربعة، قالوا واحد يتلهى لي بمنتخب المغرب الثاني يتلهى بالمنافس، قعدوا اثنين أنا لهنا خط حد الآن ما هو جديد، الثالث لهي بالتمارين تطوير اللاعبين على مستوى التمارين يعني عنده بارامتر يخدم بيهم، الرابع هذا الأورلا اللي صدمني قال لك الرابع يتفرج على مباريات كاس العالم الكل ويقعد يلوج على نقاط اللي تطوير، فماشي حاجه جديده خرجت في الفوتبول باش يعطينا ابروش جديد باش نخدموا عليه. يقال له انت كيفاش تعمل؟ قالوا انا عندي يومين اول حاجه نعملها من 8 متاع الصباح نقعد معهم الاربعه الأربعة ديما نقعد نخدم معهم أترافير البريفينج والرابور اللي يجي نخدم عليه. شوف الناس فين تخدم وشوف احنا وين تخدم. كان نحسبوا عدد الأعضاء تاع الجهاز الفني يمكن ما يتجاوزوش 5 أشخاص، هذوما جدد والقدم.
0: لا ما حسب انت، حسب عدد المسؤولين تحاول تفهم الدنيا.
3: هاني قلت لك انا اليوم اذا نحبوا نصلحوا نبداو من رواحنا، نبداو احنا كمدربين وكإعلاميين وكإداريين، لابد من مراجعة حسابات الدولة كلها، تتعاود من جديد، تعاود تبني من جديد. يعني ريتها البنية سي جمال كسرها وعاود تبني من جديد. راه هذه عملية نحط ونرقع ونعاود ونحي هذا وحط هذا، راهي السياسة هي كسر وعاود تبني من جديد. ونصبروا ونصبروا الناس كل نصبروا باش نعملوا بروجي. النجم الساحلي اللي هز الشامبيونز ليغ وربح مصر في مصر ما جاش من فراغ. اليوم ترجي وقت اللي وصلت سيطرة على الشامبيونز ليغ ما جاش من فراغ. رانا لازم نفهموا حاجة، بعد الثورة راهو المغرب كانت في بلاد ولات في بلاد.
0: صحيح. باهي استفيق تعليقك على الـ على الـ التصريح اللي كان يحكي عليه هانيس.
1: انت شكون؟ سنه محترف انا قال الحقيقة، قال كل مباراة حقيقة. وذاك هو
0: متخوف من تونس معناتها؟
1: لا مش متخوف، لانه كي تسمع ديشانج قال للملاعبين قبل مباراة العراق في البريفينج وقدام الملاعبين الكل زاد نفس الشيء، قال المنتخب العراقي راهو انا مش تقولوا انتم شامبيون ولا دوم دو موند وفرنسا وملاعبين كبار وتلعبوا ليه ليه، قال لهم ردوا بالكم المنتخب العراقي وحذاري منه
0: وعدل 20 دقيقه تقريبا.
1: صحيح. فدونك يفو ريسبكتي لي ناسيون مهما كان النتائج ومهما كان اسمه، يلزمك تحترم الخصم اللي معاك وتأدي اللي عليك وتعطي حق المنافسين اللي تلعب ضدهم، والنتيجه بعد مش تبان، الفوارق اكيد مش تبان وبانت وشفنا روحنا احنا وين بارابور زوتر. ولكن نحكي تواني على الكلمه اللي قالها نيس من البدايه، انه صمت رهيب على اجواء المنتخب. وقت اللي قلت لك هو جي قلت لك راهو المنتخب يدار افيك بوكو داماتوريزم، برشا هوات قاعدين يسيروا في المنتخب من قبل ما نمشيو للعين دراهم الى تبرقه الى وصلنا للمكسيك، ومن المكسيك مشينا لامريكا. ما هي العقل الناطق الرسمي نتاع المنتخب التونسي مش موجود مع الوفد، ما لا احنا كصحفيين ولا اللي متواجدين
0: غادي. انت تعرف الناطق الرسمي شكون؟
1: نعرف سي مؤسس المسير.
0: باهي سي خماس حمزه شنو؟
1: لا هذاك رئيس فرقة شو اسمها المنتخبات ولا شنو
0: اللي عينه؟ هذيك فرقة الأنياب الله يلعنهم، رئيس فرقة
1: ما قالوا مش بطل هو بعدك التدوينة بعد سيدي مشاو
0: يقرقوا نص الليل كتب التدوينة
1: نص الليل مشاو سيدي
0: قرقوا بيه قالوا له هذيك ربي ما تتقارنا مع بعضنا نكملوا مع بعضنا.
1: لا لا قالوا له ما تجبدش الموضوع وما تحكيش عاد في الأشياء الأخرى وفي الخلفيات ويجي أخويا وارجع الكوب دي يا ورجع شنو ولا فارغ
0: سي نجي الشيء هذا ويتكلم يقول لي نطق
1: رسمي ما أنا قلنا الفوضى عاد ما هو فوضى ما شنو هو الانتهازية هذه ولا كي نشرعوا ولينا للفوضى ونشرعوا للفزات بيان سور فما ما تشوف المنتخب الالماني ولا منتخب انجلترا نامبورت كي يتكلم ولا اللي هو مصر يا سيدي ما ترى اللي يجي يتكلم يخرج يصرح. دونك احنا من البدايه قلت لك راهي الفوضى اللي عايشين فيها ما تولد شنو مش تولد تولد زاد كيف كيف هكذا الملاعبيه صرحت كل حد يصرح بمزاجه ومازالت البطوله ما فاتش والاخر عطاها الكلات في صحابه وفي زملائه ومن وصل كل شيء للمشاهدين.
0: شوفوا بعد ماتش هولندا تو فات
1: شنو باش تشوف؟
0: شوفوا
1: ردة فعله
0: شوفوا ما تحبش نستناو ماتش هولندا
1: نستنى. لا نستنى, نستنى. قلت لك البارح ماذا بيا نستنى هولندا خاطر رئيس الجامعه قال لك بعد هولندا تو قيموا مش تو.
0: ولو انه البارح فما صوره لرئيس الجامعه لاول مره
1: أه؟
0: شفت البارح فما صوره حضروا في التمارين
1: لا يعطيه صح صورته اي هو نيبو والصوره خذوها من التالي معناها فريمون.

0: التاريخي ب 18 هدف، تجاوز رقم ميروسلاف كلوزو اللي عنده 16 هدف. هذا بالنسبة للمقابلة الأولى. وبنفس الكيفية في مونديال 2022 ليونيل ميسي ضيع ضربة جزاء ضد النمسا وقت الأرجنتين هزت كأس العالم. فرنسا ربحت العراق 3-0، كيف كيف تنافس عن بعد بين كيليان مبابي ليونيل ميسي، دوبلي لمبابي اللي لحق ميسي في صدارة الهدافين التاريخيين عنده 16 هدف في عادل كلوزو، وهدف ديمبيلي يخليه يكون أول هدف ليه مع فرنسا في المسابقات الكبرى. نحكي على اليورو والمونديال بعد 20 مقابلة كاملة. والبارح تقريبا عناوين الصحف الكل في المقابلة هذه كانت على توقف المقابلة بين الشوطين اللي دامت ساعتين وشوية. مقابلة بدأت 10 متاع الليل بوقت تونس، فات تقريبا ماضي ساعتين بسبب الأمطار وأيضا التحذير من العاصفة. اليوم الفجر الجزائر ربحت الأردن 2-2. نزار الراجدين سجل الأردن دقيقة 36، عدلت الجزائر نذير بن بوعلي دقيقة 69، وأمين نغويري سجل هدف الانتصار لمنتخب الخضر في دقيقة 82. هذه النتائج الحاصلة من البارح لليوم.
1: مناف عندكش تعليق على النتائج؟ فمش مفاجئ
2: طبعا. تكميلا الكلام خونا أنيس، سنعطيكم معلومة. اليوم لحد الآن وصلنا ل 43 مباراة في كأس العالم، تسجلوا منهم 131 هدف. هذا رقم ضخم،
1: رقم قياسي
2: نظرا عدد المنتخبات. ولكن لو لاحظتوا بالقوانين الجديدة اللي عملتها الفيفا ولات الجمالية وعدد الأهداف كثر. نعطيكم على سبيل المثال 43 هدف حد الآن، منهم 12 تسديدات لو لاحظتوا، هو صار فما كتير تسديد يعني من خارج 18، ولو اللاعبين يأمنوا بالكاليتي متاع يعني الفنيات متاع اللاعبين ولا تسمح لهم أنه يسوتوا عن بعد. حتى الكرة في حد ذاتها نوعية الكرة اللي ليس الحراس يلقوا صعوبة كبيرة خاصة كتام الريبون ولا تغيير اتجاه متاعها. مع هذا يعطينا أكثر إضافة يعني الفيفا وصلت الأهداف اللي حاجتها بيهم، أنه جمالية اللعب وخاصة عدد الأهداف. تعرف ببليك يجيك في أمريكا وتعرف الفوتبول توا ولا تقريب طاغي جدا في حياتنا اليومية. دونك كما قلت لك عدد الأهداف وخاصة أنا اللي جلب انتباهي متاعي أكثر اللي هو التسديد من خارج المرمى يعطيك أكثر. يعني تشوف كيليان مبابي ولا ميسي تقريبا الأهداف متاعهم كي تجي تحسب على 6 تقريبا، ميسي مسجل تقريبا عن بعد، مبابي نفس الشيء. هذا شيء بصراحة يعطي
1: يحسب
2: اليوم، وكذلك يعني حاجة تفرح. يعني اليوم الببليك ما تصورش شكون، ولا تشوفوا الملاعب كلها مملوءة تقريبا والناس فرحانة، يعني كسوة تتفرج في التلفزيون ولا تطلع في الملعب فما حاجة تفرح على الأقل.
1: صفيق فمش من نتائج فاجأتك ولا لا؟
3: لا نتائج فاجأتني، كنت انتظر في المنتخب السنغالي مش يخرج نتيجة إيجابية بصراحة، ولكن ضد الفريق النرويجي اللي عدى ان جرون ماتش، ونفس الشيء هايلاند معناها
1: ثنائية
3: زي ما مركزه زي معناها ما استغربوش كي راهو مبابي سجل، ميسي سجل، هالاند سجل،
1: الا كريستيانو رونالدو.
2: نزيدك بعد
3: كريستيانو شبيه هو اليوم مش يبدأ
1: البارح
2: توفيق نكمل على كلامك. البارح زلاتان إبراهيموفيتش انتقد يعني طريقة ميسي، قال لهم معناها ميسي قال لهم ضيع ضربة جزاء كان هادف ومن بعد سجل هدفين، قال لهم أنا ما فهمتش الشخص هذا شنو عنده في داخله، قال لهم هو مسجل توا 6 أهداف أنا لاعب دوكو بدون ما سجلت حتى هدف.
3: لا وخاصة شوف الفرحة بتاع الهدف الثاني اللي جاء في بدل الضيع
2: والطريقة
1: فرحة المجموعة،
3: الفرحة
1: حسب لاعبيه فرحوا له اكثر من اللي
2: فرحوا له. ربي مع رونالدو
3: يلعب ديما قبله انا الحماس نتاعه والروح هذيك اللي بث فيها، وتشوف الجمهور الارجنتيني وتشوفك الاجواء والصغيرات
1: حتى شاكيرا مشجع ميسي. شاكيرا
3: شاكيرا برك مشجع، الناس كل تشجع في ميسي، حبه ميسي بارتو وكل ما يسجل كل الناس كل فرحانه. فاعتقد بالنسبه للمنتخب الجزائري صراحة البارح الفرص اللي جات
1: وبعد شوية عنا طارق ذيباني وبعد شوية نعديوها تتكلم على موجود تعدى في
3: نحكي عن الجزائر البارح والأرد. بصراحة منتخب الأردني معناها مفاجأة مع السلام المدرب المغربي على الأداء متاعه وعلى انضباطه وعلى بادر هو بالتسجيل، وخلى المنتخب الجزائري يعاني سجل دوبلاريتي معناته وراه مش سهل فرق الفريق الاردني. كانت
1: ثلاثه نقاط مهمه
3: جدا الجزائريين
1: هذول باش يعاودوا ترجعوا في
3: مش ترجعوا في الكورسه. ما لاعب مازا هذا اللي امبارح ضيع زيت
1: ثلاثه فرص يلعب في المانيا ممتاز جدا لعب فرانكفورت. وين يلعب
3: انا تشوف المنتخب شكونه
1: انتراخت فرانكفورت
3: تشوف المنتخب الجزائري تشوف المنتخب الاردني بصراحه ما تكونش فما فوارق
2: طبعا.
3: انا احنا نقاط استفهام والله جمال كي تقارن الجزائر ومصر والكل في التحضيرات
1: حتى كي يخسروا فما اداء وفما
3: صحيح فما اداء. احنا تشوف الشوط الاول ضد لوتريش في الاميكال تقول هذا هو المنتخب اللهم صل على النبي، ضيعنا ثلاثه تروا تير بوتو وقلنا هذا هو المنتخب اللي مش يشرفنا.

0: ابريكو لوتريش تمشي طالع مع الارجنتين واحد بلاش بالسيف حتى ال 92 مينوت مش ميسي زاد ثاني واحنا واكلين خمسة واربعة وخمسة شنو اللي صار
1: اللي سجل الهدف نزار الدين كان عندي العام اللي طاف في الخالدية هو وعلي عزيزة اثنين لاعبين يعني من الأردن تشوف جمال السلامي أمن باللاعب المحلي وكذلك تطوير كرة القدم في الأردن نزار الرجدان هذا كان ديسيزيف في ترشحهم لكأس العالم وتشوفوا البارح كيفاش يجي ديما فما سوبيريتي نوميريك فما امباكت جديد دخلوا جمال السلامي اللي هو منتخب مغربي وثاني مدرب مغربي راهو ليماج كان تفكروا الأربع سنين التالي كان عندنا كجلال القدري تونسي اليوم كأس العالم فيه مدربين من مصر ومن المغرب اثنين ولا مدرب تونسي موجود فك الفيفا باش تعمل من بعد تعرفوا بعد ما يوفل كأس العالم ديما يعملوا الصورة الجماعية
2: لا ما فهمش الحمد لله احنا يا ندخلوا من الباب الكبير يا نروحوا من الباب الكبير
0: احنا تونسي بون ايبريد
3: وفقط ابراهيم مازا يلعب في باير ليفركوزن باير ليفركوزن هو حكاية مناف على الاهداف
2: وتقريبا موجود ولا
3: بعد شويه طبعا نسمعوا في الكواليس 43 هدف فيهم 8 اهداف عكسيه تسجلت في المونديال منهم 6 سجلوهم العرب والمنتخبات الافريقيه بالنسبه لمبابي وقت اللي سالوه على افضل لاعب في العالم حكى على ليونيل ميسي قال الى جنبه كريستيانو رونالدو نعرفه خاصة أنه من اللي فان بتاع كريستيانو
2: والله استفيق في درتشة مع صديقنا إيمان عبد النور لعب المنتخب سابقا ولعب في فالنسيا ولعب في في في موناكو ولعب في تولوز وطبعا لعب عنده
0: جاي بس فر هو
2: تواني
0: لا بس سمعنا
2: شو مدخل هذا فيه في درتشة والله كلامه بكل احنا قلناه بكل ما تتفدليك ولكن كلامه كيت مش نعاوده بالضبط مش تحسوا تلقاه هذاك هو الواقع قال لي اخويا جمال احنا قبل القليل مش معروفين حظبه وجول نلعبوا كان جات بالاريتي ديش كره كيك عكسيه اما ما يتعدى حد الهدف الاول هو انه ما حد حد ما يتعدى من السونتر من فوت السونتر قال لك القوه هذيك نتاعنا افتقدناها ملي بدينا نخموا انه نغيروا استراتيجيه نتاع اللعب نتاعنا ويعني ونعاندوا الفرق الاخرى كيما المغرب قال احنا ما عندناش الامكانيات
0: هذه
2: ما عندناش يعني كلامه منطقي الحقيقه
0: لا كلام
2: كلامه منطقي
0: لا.
2: يعني كنت تتذكر انت فرجاني السيسي ومعها في الـ في الـ في, الـ في
0: الـ والعيدوني
2: والمساكني
0: قدام
2: وكل اكل يعني
0: خردوا الاولى
2: خردوا هذاك ما يتعدى حتى حد وصلنا به وعملنا به نتائج ما خسرناش الخسائر هذه الفضايح هذه
0: ما ترشحناش
2: ما ترشحناش ولينا نلوجوا في انه فريق اسمه يلعب الهجوم واحنا ما عندناش مهاجمين ما عندناش امكانيات وما عندناش اليات يحبون عنده المغرب مغرب عندها لعبتها يلعبوا في اقوى البطولات العالميه
3: طبعا
2: دونك هذا هو الفرق
0: يا ودي دوشوفو تحب تدخل بها للفورمولا مش تلعب
2: اما تنقول لك جوله ما كان حاشك بها ايمن عبد الدون تنقول لك جوله
0: ما
2: جاش
0: مرحبا بيه ابي ماذا بينا نطلع عليه
2: ونشوفوه
0: عندنا مده
4: في متابعة مع جوهرة FM TV لفعاليات كأس العالم لكرة القدم فريق الرياضة يعطيكم موعد بعد كل مباراة للفريق الوطني في ساعة مباشرة من الفان زون انستالي في مول اوف شوز لو لون دو لا كوب دو موند تحاليل كواليس متابعات الكل ما يهم المشاركة الوطنية في كأس العالم فيفا 2026
5: شاكيرا We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We're ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We are

0: إذا نعود في استوديو المونديال خلينا نمشي وانيس يظهر لي التاريخ هذا بحكي على ميسي حكي على ميسي بي يعني باحترام كبير
1: بالفعل نبدأ بطريق الذئب وحديثه في الفيديو البارح بعد نهاية المقابلة من خلال صفحته الرسمية على الفيسبوك نسمع شنو قال على الهدف التاريخي لنهائيات المونديال
0: أو قدامنا إيه؟
2: مش معقول ميسي هذا مش معقول ميسي مسكين الكرة بعد ميسي والله مسكين يعني مشاكل الكرة الكل يحلها سبحان الله 5 أهداف في مباراتين كأس عالم اليوم كان ممكن سجل 3-4 أهداف اليوم كان عنده إمكانية بسجل 3-4 أهداف عنده فيزيون دو جو عنده رؤية في الملعب أكبر رادار اللي يتخلق في العالم هو ميسي اللي تقول لي أمريكا عنده رادارات ولا شيء ولا موجود الرادار عنده أكبر رادار يشوف الدنيا الكل يشوف المشاكل الملعب الكل وبعد يختار يعني قلت لك عنده كمبيوتر سبحان الله أخلق له الكمبيوتر اللي هو كمبيوتر يحل المشاكل كل لأنه ما ثماش لعب عنده ويحل المشاكل كل المفروض بعد ما يكمل يمشي الأمم المتحدة ولا رئيس الأمم المتحدة يحل المشاكل كل طبعا مشاكل العالم الكل تتحل مع ميسي تحل المشاكل مع ميسي برافو أنا ساعات أزل الفرجة بعد ميسي ساعات أزل الفرجة بعد ميسي
0: شنو رايك منافع تحق الرجل وطبعا طارق ذيب من أسطورة من لاعبين الكبار في خلقتهم تونس قل لك رادار قل لك لاعب يعني مسكين الكرة بعد وهو ويقول لك يا ربي اعطاه كمبيوتر لأنه يحل المشاكل كل في لمسة في
3: هو لخص في الفوتبول مودرن اللي نحكيه عليه توا كي تجيك من قيمة فنية ثابتة كما سي طارق ذياب يعني أسطورة في الكرة القدم تقريبا في إفريقيا والعرب وفي يعني إنسان يفهم برشا كرة وحتى اليوم تعرف القنوات ما زالت تتسارع لسي طارق ذياب مش يكون موجود علاش خاطر ديما عامل ميزاجور وديما يعطيك فما 3 كلمات
0: وحالي في القناة الثامنة السعودية
3: ولكن تعرف بحكم تقريبا احنا عايشين في العالم ديما في الميزاجور قالت برشا كلام مهم جدا وهما ذوك يثبتوا كي يقول لك رادار اش معناتها رادار يعني كابتي يعني سكان اقوى ملاعبي كيفاش الفيزيون نتاعو في التيران اش معناتها ملاعبي يعرف طريقه التنفيذ وخاصه استيعاب المعلومه
0: طريقة
3: في الوقت
0: التمرير هذيك اقوى حاجه
3: يعني احنا نقولوا اللي هو اول حاجه يعملها يشوف الفيزيون نتاعو يعمل السكان نتاعو ياخذ الانفورماسيون وفما حاجه اللي هي توا خارجه اكثر حاجه يخدموا عليها تقريبا جل المدربين الفيتيس دو تريتمون دانفورماسيون سرعه تطبيق المعلومات اللي تصير في لحظه هذوما ميسي لخصهم لك الكل في بعض الثواني راهو قراءه اش معناتها معناها قراءه الافكار واتخاذ القرار في ظرف ثواني وجيز في مساحه ضيقه ويلعبوا سو بريسيون معناتها تحت الضغط
0: وقالوا استوفيق البارح على ضرب الجزاء اللي ضيعها في التصريح من بعد قال كانت عندي 3 قرارات قال في الاخر مشيت في القرار الخاطئ تصور انت واحد شوت في بلانتي وعندك 3 قرارات معناتها محضر روحك شوت على اليمين وعلى اليسار وحتى الفوق في الاخر مشى في قرار اخر معناتها
4: لا بصراحه انا بون الاشاده نتاع كابتن طارق ذياب باللاعب اللي معناها أبهر الناس الكل سواء في بدايته كيفاش معناها الواحد يرجع شويه للتاريخ معناها في كيفاش برشلونه انتشلت وتكون غادي والمرض اللي عانى منه وكيفاش بعد شفنا الاداء نتاعو كيفاش تحسن في اللاماسيه غادي كي وكيفاش تكون غادي وبعد ابهرنا بالحاجات اللي كان هو سابق عصره سابق اللاعبين الكل سواء كما قال توا من في اخذ المعلومه معناه هو انت ديجا بديت تفكر هو ديجا فكر وخذ القرار
3: بالضبط
4: دونك هيك علاش في بعض الاوقات تشوف النتيجه حتميه الكنترول نتاعو انت تعمل كنترول وتزيد كنترول اخر مش تحضرها هو ديجا الكنترول نتاعو موجه ديجا خذا المعلومه اللي ما فما حد وراه دونك الكنترول الاول موجه لقى روحي واحد ضد واحد سجل هدف وانتهى الموضوع وانت مازلت قاعد تفكر كيفاش مش تحاصروا ففيه عنده خصال اللي التوا بعد بولي وبعد مارادونا وبعد كرويف انا في المركز اللي هو فيه التوا ما شفناش ملاعب في المستوى نتاعو في المستقبل القريب 40 سنه عنده توا يفو ساتوندر بوتيتر من 10-20 سنه اخرين نطلعوا شي لاعب بالذكاء والمهارات الذهنيه اللي عنده وخاصه التكنيك اللي عنده اللي قادر مش يسجل لك معناها بلمسه معناها بخارج الرجل بداخل الرجل بكل هدوء وهذيك زاده راهو ما تعطاش للي يجي في المركز اللي هو فيه الهدوء الأعصاب اللي عنده والفاسيليتي كيفاش يعدي اللعب في التوازن تاع جسمه مع الكورة مع المحيط اللي داير به مع الرؤية دونك سي با دوني ان امبورتي فيستاهل مش يكون هو كاس العالم الأخيرة أبهرنا السنة هذه يذر لي آخر كاس عالم ليه
0: إن شاء الله يهزه
4: بون ان شاء الله هسه انت من المناصرين
3: الارجنتين انت لابس الارجنتين
4: لا اليوم خاطر ميسي لا اليوم
0: اليوم كاو فات خصم
4: كل نهار خصم اليوم الارجنتين غدو كان ياري كين اخويا شيخنا تو غدو
0: فقط حبيت نعطي معلومه للساده المشاهدين والمستمعين انه كي تشوفوا ملاعبي في عمر 40 سنه وفي 90 زائد 5 دقائق يجري ياخذ كره من وسط الميدان ويدخل لين يعني يوصل للحارس تفهم اللي ملاعبي تبارك الله يعني عمر اخر ويعني احنا في ال 25 سيب
4: وعشت
0: تفضل انيس
1: نمشيو للكواليس وابرز الكواليس في المونديال نبداوها بكيليان مبابي اللي يعطي في التوجيهات للعمال كيفيه تجهيز الارضيه نتاع الملعب في مباراه العراق حتى الصحافه قالت يظل لي ماهوش يحكم في المنتخب الفرنسي فقط وخاصه برشا وصفوه بالمتعالي في الفيستير
0: وصل ليه وري فهم يعني مش
4: من هنا جرده في مدريد ويعرف
1: شو دونك هذا الفيديو الاول اللي دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى تناولته بعض الصحافه العالميه نمشيو للفيديو الثاني تفاعل مزيان برشا بين ملاعبيه النرويج والجماهير على طريقه الفايكينغ في الحقيقه صور ممتازه جدا من منتخب النرويج مع جماهيرهم صحيح وشفنا الصوره المزيانه نتاع الفايكينغ تقريبا ولات طريقه نتاع احتفال حتى في العالم ولات ترند طالع على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي هذا ما خلى نمشيو للفيديو اللي بعدها حتى جماهير نتاع المنتخب النرويجي تعلم في جماهير منتخب السنغال في التيران كيفاش يحتفلوا على طريقه الفايكينغ نفس الطريقه قاعده كما قلت قاعده من الدوله نمشيو للفيديو اللي بعدها اللي هي تحية من يورغن كلوب وتوماس مولر اللي كانوا حاضرين يحلوا في مقابلة إلى ليونيل ميسي وماكاليستر ماكاليستر اللي عطى المريول ليورغن كلوب حتى مريول المدرب بتاعه السابق وشفنا العناق ما بين ليونيل ميسي وأيضا ماكاليستر ليورغن كلوب الفيديو اللي بعدها تخص المشجع لومومبا
0: مش يظهر قال لك كان مسلو مظهرش
1: مش يظهر
0: كان عامل حجر صحي
1: بسبب فيروس إيبولا خاصة كان في بروكسل البلجيكية قبل ما يتحول وبش يكون اليوم أولى المقابلات اللي بش يحضر فيها مباراة منتخب بلاده البرتغال ضد أوزبكستان حتى من بين الصور اللي الدولة وقت اللي ما حضرش هو في مباراة البرتغال حتى كريستيانو رونالدو هو اللي وقف على طريقته بما أنه المقابلة الأولى خاصة نعرف البوليميك اللي صايرة في المنتخب البرتغالي وبرشا جدل في الفيستير بعد نمشي للتصريح إيرلينغ هالاند لاعب منتخب النرويج قال بصراحة ما نهتمش برشا مباراة فرنسا بما أنه الماتش الجاي النرويج وفرنسا قال من المحتمل أنهم يربحونا وربما بش يفوزوا بالبطولة بأكملها بعد نمشيو للتصريح اللي بعده إبراهيم حسن اللي هو مدير منتخب مدير منتخب مصر قال ترامب أشاد بمنتخب مصر وأدائه في كأس العالم
0: كيفاش كلمه في التليفون
1: هو صرح بدون ذكر المصدر كيفاش
0: لا ما ماذا بيه كملت
1: هو ترامب حضرت المقابلة الأولى متاع أمريكا
0: ما فهمت يعني
1: ماتش الأول متاع أمريكا ما حضروش
0: سي إبراهيم حسن يعطينا المصدر متاعه
4: أنا من ترامب
0: صبرك
1: شبيه ترامب نمشيو للي بعد اللي هي خاصة الصحافة دولتها التصريح متاع مدرب المنتخب العراقي قبل مقابلة فرنسا اللي هو جراهام أرنولد وقت سألوه كيفاش باش توقف ميسي قال استفسرنا من إذا كان نجمه تشاركوا ثلاثة حراس مرمى في المقابلة هذه رجعت له الصحافة بعد المقابلة خاصة بعد قبول ثلاثة أهداف أيضا نحكيو على الحضور الجماهيري البارح 22 جوان هو أكثر نهار في المونديال في حضور جماهيري 288,007 هو الرقم ونختم بالصحافة العالمية تقريبا اللي الصحافة الكل في العالم من صحيفة ماركا وغيرها التركيز الكل على ليونيل ميسي اللي تصدر كل الصحف العالمية ونختم بخبر متاع حالة وفاة إن شاء الله ربي يرحمه مشجع لمنتخب الأردن في حالة متاع تزاحم وتدافع جماهير يتفرجوا في الماتش حالة وفاة 8 إصابات تدافع جماهير الأردنية داخل ساحة ربحت الهاشمية في ماتش الجزائر.
0: فقط نختم باش نمشيو للبرونوستيك بعد شويه. يعني لانه يعني بعد مرور تقريبا اسبوع كيكا اسبوع في كاس العالم تبددت كل المخاوف، لانه قبل ما يبدا كاس العالم فما ناس حتى تحكي ربما انه كاس العالم باش يتوقف وكيفاش وامور تنظيميه وغيرها، ذلي مواضيع هذه كل يعني على الميدان ما ظهرتش.
3: مو المشكله دائما وقت اللي تعمل مقارنات، احنا دائما احنا يعني مجتمع نقارنوا برشا، كان نقارنوا قطر 2022 كان التنظيم يعني ممتع جدا، خاصة الملاعب قريبة برشا، الملاعب ممتلئة خاصة بالمنتخبات العربية والجماهير والأجواء، فكنا متخوفين على ثلاثة دول، من زمان ما صارتش هذه على ثلاثة دول
0: وبعيدة
3: على بعضهم، ولكن بصراحة يعني عدد الجماهير أعطى برشا فرجة، وطريقة الفايكينغ زاد هنا شوف ثقافات دخلت مع الجماهير، تحس وقت اللي تتفرج في مباراة ألمانيا تلقى أجواء، تتفرج مباراة اسكتلندا تلقى أجواء، البرازيل دائما يعني دائما كل بلد وعنده تقاليده، والحمد لله لحد الآن قاعدين نشوفه في كأس العالم قاعد يحلم مباراة مباراة، رغم أنه الناس تحس حتى في المقايب بدأت تمل وتفد من عدد مباريات، يعني 4-5 مباريات في اليوم متقسمة وخاصة الأوقات متردة، ولكن بصراحة اللي يخليك تصبر الفرجة والمتعة متاع الكاليتي متاع الملاعبية، خاصة المباراة المنتخبات يعني ألمانيا والأرجنتين وإسبانيا زي ما تعتنا كيف كيف، يعني تحس فما كاليتي، وإحنا المدربين ديما نحاولوا نتعلم ونحبوا نشوفوا ماشي حاجات جديده، طريقه يعني خاصه طريقه التمارين ولا طريقه المباراه، خاطر كل واحد عنده عين يتفرج بها، راه مش كيما يتفرج المتفرج ولا المدرب كي يتفرج، احنا رانا كي نتفرجوا نركزوا اكثر حاجه على لابروش دو جو، شنو الجيم اللي قاعد يلعب، طريقه اللعب، حاجات جديده هي اللي نحبوا نتعلموها في كاس العالم.
0: انت تسال كيفاش يتفرج مستفيق، انت عندك الحل تتفرج على الماتشات الكل تبارك الله، ما فهمتش تفضل اقرب الميكرو لانه ما فهم حتى ماتش ما فلت
4: راحت مغروم سبحان الله، غير كاس العالم جيكون 4 سنين
0: فسر لنا الناس كيفاش النجم يتفرج على ماتش
4: شلون كيفاش
0: معناتها كيفاش النجم يوفق بين فرزه
4: عندك على الاقل سويعة قصة هذيك على الاقل مش لا مش نوم لا مش تخرج وانا مش تبعد على الكور مش تعاود ترجع بقى فما ماتشات اللي بصراحة إذا كان
0: يعطيني النظام
4: عندك من الستة للسبعة ولا مباراة السبعة من السبعة حتى التسعة وإلا من الستة للثمانية تعمل قصة تمشي تأكل حويج ترجع من التسعة حتى الأحداش كيف كيف تخرج تعمل دورة وبعد ترجع ماضي ساعة
0: حتى تعمل دورة
4: دوراوية وبعد تكمل حتى الأربعة متاع الصباح لا النوم مالو شنو حسب رأيك
0: أنتي تدعو الناس كل بش
4: أخوي أنا روتريتي وشيخ دونك هكا علاش فهم الناس تخدم على الروح ربينهم تفرجوا على ماتش يتسمى ما قصروش
0: البرنامج هذا يمشيش معاه
4: لا يمشي مع روتريتي أما اللي يخدم على روحته ربينه يخدم على روحه
0: أي بعد شوية بروستيك الكام

0: 54 دقيقة عودة في برونستيك المونديال، مش الكان برونستيك المونديال. سي توفيق انت اذا يعطينا تركيز راه هذا حسب شهادة العديد من الأصدقاء. دونك برونستيك المونديال،
1: برونستيك المونديال،
0: التسابق والتلاحق متواصل وأنا فرحان أنه كل نهار فما شكون يصعد المرتبة الأولى. طبعا سي توفيق يعزز التواجد نتاعو في المراكز اللي قبل الأخير.
2: صحيح جميل، مرحبا بك، شيء مرحبا بك بالكل يسمعوا فينا تابعوا فينا الكل على جوهر في مجوهر تي في. كما قلت انت فما تسابق وتلاحق في الترتيب، فما شنو تغيير صار في الترتيب سواء خاصة المركز الاول نتاعها خاصته المركز نتاع الاول. الفقيه نجم الديني ولا هو الاولاني ب 129 نقطة، موسى انوي 124 نقطة، بوغرين سواء ولات المرتبة الثالثة ب 116 نقطة، ابو بكر ويسي 115 نقطة، كينغ كونغ 114 نقطة، سوكي أسامة 106، خليفة عبد الرزاق 106 نقاط، أشرف بن حاج سلام 102 نقاط، كيف كيف بدأ إياد 102 نقاط، وسعيد أونس ب 100 نقطة. هذا التوب تاني يا جميل.
0: نيس عندك تعليق ولا لا؟
3: لا، هو في الحقيقة من هذا النهار الثاني سوار تخسر الصدارة خاصة ويرجع
0: نبر عليه سي توفيق. نبر عليه
3: سي توفيق، شفت البارح في المركز 46
2: مازال غادي
3: 46 عنده موانسا كونترو. دونك كما قلنا ظهر لي النقاط قاعدين يتزايدوا خاصة مع التكهنات، مع المقابلات الكبيرة، مع فما ماتشوات صعاب في الحقيقة. برافو خاصة للتوب 3 ولا توب 5 لولانين، حتى كين كونغ تراجع كان في المركز الثاني توا ولا في المركز الخامس. دونك عندكم مقابلات اللي تنجموا تعمروهم من اليوم اللي خاصين ساعه، عندنا مقابلات اليوم، مقابلات غدوه زاده في البروغرام. اليوم 6 نتاع العشيه البرتغال تلعب ضد اوزباكستان، 9 نتاع الليل لونجلتير تلعب ضد غانا، نص الليل بنما تلعب ضد كرواتيا، ما 3 نتاع الفجر منتخب الكولومبي يلعب ضد الكونغو الديمقراطيه، غدوه 8 نتاع الليل البوسنه تلعب ضد قطر، ومن بعد ندخلوا زاده غدوه في المقابلات نتاع الجوله الثالثه رسميا يوفاو مقابلات الجوله الثانيه. اول مقابله سويسرا كندا في الجوله الثالثه 8 نتاع الليل، وزوز مقابلات ال11 سكوتلندا البرازيل والمغرب هايتي.
0: تكهناتك من فيه في المقابلات
4: بصراحه يعني
0: شو لعبت انت والتكهنات نتاعك
4: المباراه خاصه اللي هي باش تكون يعني اليوم يعني تنجم تقول بصراحة
0: صعبة
4: يعني مش سهل تكونات خطر ساعات تشوف دي سوربريز يعني مش سهلة يعني
0: اللي هي
4: يعني مثلا ناخذه على سبيل المثال شفنا يعني البرتغال نتفاجأنا أنه تعمل مباراة يعني تعادل يعني كنا نستناه في مباراة البرتغال.
0: أنت حطيتها بتربح ولا تعادل؟
4: أوتوماتيكمون بصراحة يعني كنت أتوقع لأنه يعني بنيت على كأس أوروبا الأخيرة، بنيت على الكاليتي نتاع الملاعبية.
0: اليوم اليوم اليوم اليوم
4: لا تربح اليوم تربح.
0: حتى أنت لعبت تربح.
4: أي تربح.
0: فماش الماتشات الأخرين؟
4: إنجلترا تربح كيف تربح.
0: سي توفيق
4: ماشي سيربريز يعني.
0: هاي باهي سي توفيق.
5: رد بالك ما تبعوني.
0: لا ما يسالش احنا نشوفوك شنو لعبت انت وبعدنا نتسرب.
5: البرتغال مش تفوت على اوزباكستان ولا خيار عندها للفوز اليوم، انجلترا مش تواصل في التألق نتاعها ومش تفوز على غانا مش بسهوله. هذوما زوز مباريات تاع توا، وبعد في الليل عندنا زاده كيف كيف معناها الصباح كوا عندنا بنما كرواسيا، كرواسيا زاده مش تفوز، كولومبيا و كونغو الديمقراطيه.
0: ما تقولش باش انت ايش لعبت.
5: اي انا نحكي لك.
0: اي فوالا كل لعبت انا
5: كل لعبت. لا لعبتك لعبت كرواتيا تفوز على بنما، كولومبيا والكونغو بوجود وصول صاحبنا توا اللي مش يكون مشجع رقم واحد موجود غادي، ولكن كولومبيا بدياز مش تفوز هذا كيف كيف على قطر والبوسنه. قطر خرجت من الكورسه والبوسنة مش تفوز على قطر نتيجة عريضة. هذه حاجة
0: نتيجة عريضة.
5: اي سويسرا والكندا زاد كيف كيف، هذه مباراة صعبة، هذه تعادل أقرب
0: حتى التعادل.
5: اي تعادل في سويسرا والكندا خاطر سخنا في السيكل نتاع المباريات الكل في التوقيت
0: باهي واضح
5: خاطر ما بتعرف
0: هذا البرونستيك نتاع سي توفيق. عندكش فهمي إضافة قبل ما نذكروا بالكدوات نتاعنا اللي ننتظروا فيكم؟ راهو الترتيب قاعد يتغير من جولة إلى جولة،
5: وتلزق هذا ما شاشة
0: تلزق كدوات الأخرين
5: البونداشا
0: ولا
5: سطلع سلم
2: كالعادة جميل مازال الوقت حتى اللي حاب يخلط معناتها مازال الوقت طويل
0: ذكرنا كيفاش يشاركوا زاد بصح
2: كيف كيف كل يوم كل يوم باش نلقاو بيبليكاسيون تاع الكلاسمون جوست جيم وبارتاج بيبليكاسيون هذيك تبعثوها
0: جيم اي بارتاج
2: بيبليكاسيون هذيك تبعثوها على عنوان الواتساب موجودين مع الميل بتاعكم تكونوا تاخذوا اللوجين بتاعكم تكونوا موجودين في ليكيب لانه مازال المونديال طويل مازال اقل حاجة 3 اسابيع دونك مازال يحب يخلط مازال نجم يخلط
0: راه نجم اللي يدخل توا يفسخ الناس كل راهو تكهنت
5: لا مش توا
0: انا سنتشتغل قبل ما نمشي نسمع السبونسر حتى
3: لا فقط في كرواتيا تربح بنما هضم التكهنات كولومبيا الكونغو الديمقراطيه في الحقيقه مقابله صعبه تعادل انجلترا اي انجلترا غانا لونجلتير البرتغال اوزباكستان البرتغال البوسنة قطر البوسنة سويسرا كندا ذا إكس اسكتلندا البرازيل البرازيل المغرب هايتي ذا سكور كبير ثلاثة بلاش
0: وترتيب متاعك وين تحسن شوي
3: لا بعد سي طفي 39
0: لا ولا حاجة ولا راهو ما نحكيش على روحي
3: ما تبعوناش
0: في المرات الأولى
3: لا رتينا رتينا برشا أيامات ما عمرناش
4: هذاك علاش راهو سي جمال راهو المشكلة نتاعنا أنه قعدنا مازلنا بك العقلية أنه المنتخبات الإفريقية طبعا لما تلعب ضد المنتخبات الأوروبية خاصة كبيرة يعني على المستوى الفني دائما تقولوا أقصى الاحتمالات تعادل اليوم راهو الكرة تبدلت اليوم راهو ما عادش فما سيربريز وقت اللي تشوف غانا ولا الكونغو تعمل إكس ولا تربح علاش لخاطر كم على المستوى البدني بس باش نعطيك النقطة هذه بدنيا بدنيا كانت الفرق هذه قوية ولكن على مستوى التكتيكي تحسنوا هذاك علاش ولا يعملوا في سيطرة
0: واضح إذا برونستيك كان في انتظارك وكدوتك برونستيك المونديال برونستيك المونديال الله يستوفيق ربي هديك برونستيك المونديال برونستيك المونديال
1: برونستيك المونديال
6: بمساهمة وايند او ار بي منظومة ذكية تونسية 100% متطورة وفق أحدث المعايير العالمية فيه كل ما يتعلق بالارهاش جيستيون دو ستوك جيستيون كوميرسيال وكيس اونريجستروز فريخا كونسيبت أرقى بيوت الاستقبال وبيوت النوم والموبيليا العصرية بجودة عالية وأسعار تنافسية لا تضاهى العربية كل ما تحتاجه من أجهزة إعلامية وكهرومنزلية بأفضل الأسعار وتسهيلات دفع تناسب الجميع سوليف جروب شركة تجميد الخضار والغلال بالساحل الشركة رقم واحد في إنتاج الفريت سيرجيلي ماي بيست هوم اختاروها التوانسة وجهتهم لولا في المفروشات وجهاز العروسة يولو جينز مش مجرد لباس هو ستيلك وشخصيتك بأسعار في المتناول من منحلتي عسل طبيعي 100% بنكهة أصيلة وجودة تفرق
7: جوهرة
8: بيبليسيتي
9: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
10: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين عندك أورانج
11: Roadshow BYD يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك Roadshow باش يكون موجود من 20 ل 30 جوان في مول اوف سوس إجا وجربوا لي موديل BYD وشاركوا في تيراج او سور باش تربحوا برشا كادوات عيشها إلكتريك عيشها BYD
12: خويت خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم
13: الامور لباس مادام اولا انرجي هي شريكي في طريقي اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل
14: بيزنس نيوز
15: اهلا بكم الى هذا الموجز الاقتصادي احتضن مركز الابتكار والتصميم بالقصرين التابع للمندوبيه الجهويه للصناعات التقليديه دوره تكوينيه طويله المدى امتدت على ثلاثه اشهر في اختصاص الدايه حصيره الحلفه لفائده 10 حرفيات وذلك في اطار مشروع شراكه بين المندوبيه الجهويه للصناعات التقليديه وبرنامج تونس الابداعيه 2 بهدف تثمين الموروث الحرفي المحلي وتاهيل جيل جديد من الحرفيين والحرفيات وفق تصريح المندوب الجهوي للصناعة التقليدية بالقصرين محسن القاهري لمراسلنا بالجهة
16: وركزنا على خطر الدورة هي طويلة المدى على اختصاص القصرين يعني بتسمي لها الحلفة يعني وحبينا أصل باش نحيوها كما قاعد نشوف معناها ثم متخرجين جدد ثم بنات صغار معناها باش ثم تبدا ثم تواصل في الحلفه اللي مش كانت مقتصره على النساء الكبار والوحدات، تو باش تبقى متواصله. وحتى الطرق تبدلت، تو السدايا كانت نوع، تو السدايا معناها حسب التطور معناها. هذا بالنسبه للتكوين طويل المدى. بعد يتحصلوا على شهاده بعد 3 شهور، وهم فيهم شكون عنده مشروع وشكون باش الشهاده هذيك تخولوا باش ياخذ تمويل من بنك التضامن باش يحل المشروع. عندنا مده معناها هذيك الدوره جديده، معناها عندنا برشا دورات على ديما على مدى 5 ايام 4 ايام حاجه كيما كذا. برشا استفادوا منها لان نجم تعطي فكره نتاع مشروع ويطور. ورينا برشا ابداعات معناها حتى المكونين الحق يكون مباري. صارت دوره على الفضه، دوره على السيراميك، تو على الكروشيه، دار على الزجاج الحراري، انا كيفاش نصنعوا منه برشا حوايج. معناها دورات بالحق مهمه رغم اني قصر المده، اما الواحد ينجم ينطلق بها باش يكون روحه ولا يعمل مشروع حاجه تنجم تفيد.
15: نظمت سفارة الجمهورية التونسية ببرلين بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية مائدة مستديرة حول مناخ الاستثمار في تونس، وذلك بمناسبة الدورة 29 من منتدى الأعمال العربية الألمانية المنعقد ببرلين يومي 18 و19 من جوان الجاري. تم خلال هذه التظاهرة تسليط الضوء على إمكانية تونس في مجال الابتكار والتكنولوجيا بفضل وفرة الكفاءات البشرية المتخصصة في هذا المجال، فضلا عن توفير بنية تحتية رقمية متطورة. ممثلة مكتب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بكولونيا قدمت أيضا عرضا حول مزايا الاستثمار ببلادنا من خلال تسليط الضوء على الحوافز التي يقدمها قانون 2016 المتعلق بالاستثمار خصوصا في القطاعات ذات الأولوية كصناعة مكونات السيارات والطائرات والصناعات الإلكترونية والنسيج والتكنولوجيات الحديثة. أكد المدير العام للصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة فتحي السهلاوي اليوم أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع في أفق سنة 2030 تستهدف إحداث 30,000 موطن شغل إضافي، بما يرفع عدد العاملين إلى نحو 100,000 شخص، إلى جانب مضاعفة قيمة الصادرات في هذا القطاع من 3.5 مليار دينار إلى حوالي 7 مليار دينار. أفاد أيضا السهلاوي بأن قطاع الصناعات الإلكترونية في تونس يشهد نسق نمو متواصل، إذ يضم حاليا نحو 150 مؤسسة من بينها مؤسسات تونسية وأجنبية، ويوفر قرابة 70,000 موطن شغل، فيما تقدر صادراته بنحو 3.5 مليار دينار سنويا. دوليا سجلت الخسائر الناجمة عن السرقات في قطاع تجارة التجزئة في ألمانيا مستوى قياسيا جديدا خلال عام 2025 لتواصل ارتفاعها للعام الرابع على التوالي، وسط تحذيرات من تنامي دور العصابات المنظمة ومطالب أيضا بتشديد ملاحقة جرائم سرقة المتاجر. تراجعت أسهم سبايس إكس لليوم الثالث على التوالي متكبدة خسائر بمئات المليارات من الدولارات في قيمتها السوقية، وذلك بعدما أعلنت الشركة لأول مرة عن طرح سندات استثمارية عالية الجودة. وبحسب بيانات وكالة بلومبرغ نيوز، هبط السهم بنسبة 16% يوم أمس ليغلق عند حدود 154 دولارا، وهو أدنى مستوى له منذ أول يوم تداول، لترتفع خسائره خلال 3 أيام إلى 23% مع تبخر أكثر من 600 مليار دولار من قيمة الشركة خلال هذه الفترة. إلى اللقاء.
8: يظهر لي لأول مرة في التاريخ كاميرات تدخل دارة ميم الأحزاب.
17: أمشي أقول لك أنا طبعا بشأنها إذا ما الرئيس شو يسمحها أنا عندي بشيء شو معناتها مش طلع على الدم راضي.
8: أول واحد آمن بتميم الحزامي قبل ما يولي تميم الحزامي اللي يعرفوه العباد.
17: تميم الحزامي تو ما جيت نحا عطوقة قلنا له حاجة مشينا له كل واحد تحمل مسؤوليته. بورقيبك مشينا له الخسارة مش عارف قلنا بعد ما قدمت الجولة تقولوا عنها عمل لي هيك على خاطر خلي يدور. قال لي اللي عملته انتم من حتى واحد من الجميع عملوا مختار فيه أحسن بوتو عندي أنا ما عمره ينسوه بس كانت وزراء الدولة اسمها محترمة السعافي يحلل، أبوكا يحلل، مجلس النواب يحلل، الناس كل تحلل في تونس، الناس كل تعتمد، الناس كل تعرف الكورة. باش يعمل أنت تاع بروفيسيوناليزم، ما تبدلش قانون، الكورة أقوى من الأشخاص.
18: الصحيح مع عادل خلوني.
19: الموعد كل ثلاثاء بداية من 9 مساء على جوهرة تي في ومواقع التواصل الاجتماعي.
20: جوهرة اف ام توندونس توندونس
21: برعاية مع أريد الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخم كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مرسمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
22: أريد طور عالمك.
23: اهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهره. نتقابلوا لقيت هذا في موعد جديد من فقره توندونس جديد يجينا من عند شركه الاكس، واللي نلقاوها تسعى الى استغلال حاله التراجع المعنوي واللي قاعدين يعيشوا فيها الموظفين في شركه ميتا، هذا بعد موجات التسريح، بعد موجات اعاده الهيكله واللي نلقاوها مرتبطه بالذكاء الاصطناعي. دونك اكس عامله حمله توظيف علنيه على عينين الناس الكل، تستهدف شكون؟ المهندسين، علماء البيانات داخل الشركة المنافسة. وفي خطوة لافتة بالطبيعة، الرسالة اللي خرجت على الانترنت واللي خرجها نيكيتا بيير رئيس المنتجات في شركة الاكس، هي رسالة ساخرة يدعو فيها الموظفين اللي يخدموا في ميتا باش يجيوا يخدموا معهم في اكس، ويقول لك يا سيدي انا مستعد نعادل وإلا حتى نفوت الميزانية المخصصة لشنوة، مش للشهرية نتاعك، نحكيه على الوجبات الخفيفة والمزايا داخل ميتا. بلغتنا احنا لتيكريستو. دونك اكس لهنا تحب تجيب الموظفين اللي موجودين في شركة ميتا واللي هما المورال متاعهم في اسفل السافلين، كل واحد ما هوش عارف على روحه اسكو بشي يقعد في الخدمة متاعه ولا بشي يتم تسريحه، باش تحب تجيبهم باش بامتيازات في الشهرية، مش بامتيازات في العمل، مش بترقيات، لا، قالوا له يجي تنعطيوك تيكريستو كما اللي كانت تعطيه فيه ميتا وإلا نزيدوك فوق منه. دونك لهنا هي قرصة كبيرة برشا من عند الاكس لشركة الميتا. يزيد يقول بير في المنشور متاعه ويتوجه لهنا إلى موظفي ميتا المهملين، راهي شركة اكس توظف حاليا مهندسي الويب البيانات والعلماء، وسنطابق أو نتجاوز أي ميزانية مخصصة للوجبات الخفيفة. ورغم الطابع الفكاهي ولا الساخر للرسالة هذه، نقاها تعكس واقع أكثر جدية في وسط قطاع التكنولوجيا، وين ما عادش المنافسة بين الشركات تقتصر على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي أقوى، لكنها ولدت الدور زادة حول استقطاب أفضل المواهب القادرة على بناء التقنيات. وفي منشور لاحق يشارك رابط الوظائف الهندسية في شركة الاكس اي اللي هي تابعة لإيلون ماسك، شيء اللي اعتبروه المراقبين محاولة مباشرة لجذب الكفاءات غير الراضية داخل ميتا. ميتا من جهتها حاولت تحتوي الأزمة وتأكد لكونها بدأت تاخذ في إجراءات لتحسين بيئة العمل واستعادة ثقة الموظفين، لكن نلقاو ميتا قاعدة تحاول تعيد بناء الروح المعنوية داخل الشركة. المنافسين كما اكس واكس اي يراو في المرحلة هذه فرصة مثالية لاقتناص المواهب والخبرات اللي تحتاجها معركة الذكاء الاصطناعي المتصاعدة. رايكم يهمني بالطبيعة، حب نعرف اسكو كي باش يزيدوك في تيكيريستو من مبلغ معين المبلغ معين تبدل الخدمة وإلا لا؟ هاتا نشوفوا في وسط ميتا زعم يبدلوا الخدمة يمشيوا الاكس ولا الاكس اي وإلا لا. هذا شو اللي عنا اليوم، بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا في لمن.

0: مساء الخير، مرحبا بكم، شكرا لاختياركم شهر اف ام. هذه انتيبيوتيك
1: تسمعوا كل الجمعة من 5 ل 7 انتيبيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جمعة اف ام تي. شوف اسمع وتمتع.
0: إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية وين ما كنتم. نحييكم مستمعينا ومشاهدينا على جوهرة تي في، هذه حلقة جديدة من انتيبيوتيك. يلا حتى للسبعة عنا بعد برشا أسئلة في الكورة، برشا أسئلة في الكورة، وذي تشقلكم نحطوا بالنقاط الكل بالكورة في الكورة. نحطوا النقاط مالا ما بين سامي سنوسي وأنس بن مالك. مرحبا سامي.
2: أهلا أهلا بكم الناس كل، وإن شاء الله
0: إن شاء الله نربح الناس
2: نعديو عشية باهية. وسورتوك كمان احنا عنا توالينا على وقع الكرة، بدينا نستنسو شوية،
0: بدينا نستنسو
2: في سهريات وفايقين،
0: طبعا حاجات ما نستنسوش بهم،
2: لا طبعا حاجات عمرنا ما نمش نستنسو، بدينا نستنسو في الكرة الحقنية.
0: وي بالكرة الحقنية اليوم انتوكا فما مباريات كبيرة. البرتغال يظهر لي الستة بتاع العشية، يظهر لي
3: البرتغال الستة
0: ضد
3: البرتغال، اي ماتش سهل اوزبكستان.
0: مرحبا ناس بن مالك.
3: مرحبا سامي. مرحبا سامي. مرحبا مستمعات ومستمعي جوهرة اف ام وجوهرة تي في. نسلم على الناس الكل. وي على وقع المونديال في السخانة هذه، معناتها
0: سخانة
3: ربي يسترنا.
0: البرتغال وزباكستان
2: سورتو الماتش من بعد، الماتش من بعد
0: انجلترا غانا.
3: انجلترا غانا،
2: غانا راهي غدارة من تاريخها الكل في الكوب دو موند، حياتها كاملة تقدر.
3: فما ماتش زاد وجوه الصباح، ما
0: بنما كرواتيا لوسولي، كولومبيا الكونغو،
3: فوالا كولومبيا الكونغو،
0: ماتش
3: نتاع الصباح. الله اعلم
2: الكونغو تنجم تتفك يعني.
0: يلا عندكم بعد برشا اسئله في الكوره كالعاده، نبداو بكواد ناف.
1: كواد ناف
0: سامي،
2: كواد ناف نتاعي هي احصائيه اللي واحد من المفضلين نتاعي اللي زيكيب اللي بشربحوا
0: الله مرشحهم الكورة زادة
2: مرشحهم بيسير مرشحهم في الكوب دو موند اللي هي هولندا. هولندا ليها 20 سنة ما خسرتش ماتش في 90 دقيقة،
0: 20 سنة
2: في المونديال،
0: معناها توت كومبيتيسيون كونفوندو، ولا تحكي على المونديال؟
2: على المونديال. اخر ماتش خسرته سيتي كونتر البرتغال ان 2006، الباقي كل خسرتهم بينالتيات اكاهو. وعمرها ما هزت حتى تروفي.
3: سديبا زاد ما لعبتش في مونديال، ما لعبتوش
2: ذلك اللي ما لعبتوش
3: 2014
2: ما لعبتوش. اما الباقي ما خسرت حتى ماتش، 90 دقيقة عمرها ما خسرت حتى ماتش، ليها 20 سنة يعني. يعني الارجنتين كليت قدمتها مرتين في بينالتيات، دو فوا تخسر كونتر بينالتيات، واخر واحد هي في نيورنبرغ كونتر البرتغال. دونك هذاك انا يظهر لي ايكيب اللي تخي سوليد، سي ليكيب كي لا لا لا اكثر وحده مال شانسوز في في
0: صحيح في
2: نقعدوا
0: في التروفي،
2: ترو فوا فيناليست، ايكيب نذكروا مليح اللي
0: عامل ديبريساسيون باهين برشا مرات
2: 78 وقبلها مع المانيا في كونتر المانيا اللي هي واحده مشى فيها كرويف، واحدة مشاش فيها كرويف،
0: واحدة في حتى الاخر اخر
2: 2014
0: اخر لزاني 80 كانت عندها ايكيب تحفونا برشا
2: اخر 80 90 ان دوزيام اج دور يعني كي تشوفهم الكل ما ثماش بوست غالط يعني
0: جوليت ورايكر وكومان
2: وغيره كلهم فان باستن وكومان ولي دو
0: خاصة فان باستن خاطر ما كملش
2: وحتى 98 كانت ايكيبتها حلوة ياسر
3: ديجا ربحت الارجنتين فما البونت بتاع دينيس بيركامب كيفاش عملها بايالا وخليها غادي
2: من احسن بونتويت في التاريخ هذاك الكونترول دو بال لطف
0: يعني. انتو كان تلعب كونتر تونس نهار الخميس في الليل معنا نص الليل معنا
2: تلعب
0: نهار الجمعه
2: ان جرون مو تلعب
3: استنى انت تشجع في فريق اللي باش يلعب ضد تونس
2: انا
3: وين الوطنيه بتاعك
2: تعرف فاست كي اللي عندك ايكيبا تونسيه وايكيبا البرا نحكي على الايكيب اللي برا
0: خليك هكاك خير سامي يلا انس
3: بون بيسكو الكلها على الكوره اليوم ما مانيش نحكي على الكوره كواد نوف باش نبدلوا شويه باش نحكي على الصين الصين والمنوال التعليمي في الصين الصين الغات 12200 برمجه جامعيه برامج جامعيه اللي خاصه في اللغات
0: شون دي فيليير يعني
3: دي فيليير مواد
0: في
2: بروجرام يعني
3: في اللغات في العلوم الانسانيه في الاقتصاد والتصرف
2: اباي
3: 12200 وعوضتهم ب 10200 نوع جديد من المواد الجديده خاصه في مواد الاعلاميه الذكاء الاصطناعي والروبوتيك دونك شوفوا كيفاش البلاد تخمم وانه ساي هذوما ما عادش يصلحوا هذوما اللي ينجم يقوم بهم هذوما جاوزناهم تبدل المنوال التعليمي نتاعها باش تتاقلم مع المستقبل تتاقلم مع سوق الشغل تتاقلم مع التكنولوجيا فهمتني فما بلدان مازالت البرامج التعليميه نتاعها اللي بدات بهم من الاستقلال لليوم مازالت بهم من اليوم مازالوا يقريوا فيهم فهمتني شغل سوق الشغل تبدل في العالم 4 و5 مرات وفي تونس 6 و7 مرات وباقي نفس الشعب ونفس المواد فهمتني من بعد قولوا كيفاش احنا معناتها
0: ما نخ... انت تحكي على الشعب اللي هي توجهوا لها للتعليم الجامعي فما شعب زايد ترى
3: ليه حتى المواد التعليميه
2: للباك
3: شو المواد التعليميه
0: التعليميه ما تبدلش
3: ينجم حتى الشعب تقعد يما المواد تبدل مناهج الدراسه واللي موديول يتبدلوا حتى اللي الديفيلير يتنحاو جمله الديفيلير يزيدوا جمله راه كل شيء يتبدل راو اليوم راو مازال عندنا تعليم يرتكز على الحفظ وهذه فضيحه راو الحفظ اليوم افهموها ذكاء الاصطناعي
0: مش عنده حتى معنى الحفظ
3: ذكاء الاصطناعي خير من الحفاظ خير من باش حفاظ قد الدنيا راو المهم هو لا ريفليكسيون والفهم فهمتني
0: كيفية صياغة المعلومة زاد يعني المعلومة اللي أخذها التلميذ كيفاش يصيغها بعد كيفاش يستعملها بعد
3: أما أهم واحد عنده ذاكرة تحفظ كبيرة ونبداو نعطيه احنا في كل أمثلة متاع القرون الوسطى ومتاع الجاهلية والسماء كان يحفظ درشكون وابو نواس يحفظ درشنو
0: زمن معين
3: اي أما خير عندي واحد يحفظ برشا وإلا عندي واحد ينجم يدخل لك المعطيات المهمة في برنامج ذكاء اصطناعي
2: أنا بقول لك حاجة
3: لحظة جاوبني أما خير اليوم
2: سنورمال
3: أنا اللي يحفظ اللي عنده ذاكرة متاع حفاظة اليوم ما عاد نعمل به حد شيء ما عاد يسوى حد شيء في في في سوق الشغل وفي العالم وفي البلدان المتقدمة لتكنيك كيفاش أنت تفكر وكيفاش تعمل ريفليكسيون وكيفاش تدخل المعلومات الصحيحه في البرمجيات وكيف تتعامل مع الذكاء الاصطناعي اهم الف مره
0: كان
3: من واحد
0: مهما كانت سبيسياليتي
2: تعرف انا بوغ موا الاشكال الكبير اللي في الحكايه هذه اللي لي زيتيديون ولا الجماعه الليسي لي زيليف يجاوبوا الحاجه اللي قالها لهم الاستاذ باش ياخذ النوت باش يتفوق صفر امبروفيزاسيون صفر نقول لك حاجه صفر حتى لادابتاسيون شفت لادابتاسيون
0: كي الكومبيتونس نتاعك
2: يا خويا شبيني انا ما نعطيش انا قريته ونعطيته الدرس نتاعو شبيني ما نعطيش ان اكزاما عمره ما شافه
0: وي في ساعه
2: نقول لك حاجه وشبي ما عناش لكل تلميذ تونسي ابار

0: مانيير دو بارلي على خاطر غاديك تجيب لي نوت الكبار هذيك هي خاطر انت قاعد تجاوب على الاسئله اللي قريتهم.
1: طريقه التحصيل نتاع العلمي هو اللي فيه مشكله معنا.
0: يعني سامحني انت تعطيني درس ونصبه لك انا في الاكزامان ناخذ 20 على 20 دوك ناخذ احسن شعبه ونعمل اللي نحبينا سلون حاجه اللي انت اعطيتها لي ما زدتك شيء. انا بور موا لي زيليف لازمهم
1: تحكي على الثانوي ولا
0: الثانوي
1: ولا العالي
2: العالي خاصه انا نحكي على العالي
1: والله في العالي كان موجود هذا
2: ما ماهوش موجود
1: لا لا لا
2: قليل
1: في دي فيليير معينه مثلا اللي انت تتفاجئ انا شخصيا معناها فما حاجات تتفاجئ انه انت مثلا من عشان عملت ديماتير كيما الفينانس ولا الماكرو ولا الميكرو ولا غيره بعد ما تاخذ الكور هذاك وانت تحاول انك وفما كانوا عندنا دي بروف اللي هو ما يملش مثلا وانه التحصيل العلمي عندنا كان اون نوتي لو بلوز امبورتون غيره بالرغم تو الوقت تبدل ولكن كان قبل اللي فاجئك يجيب لك ان اكزامان في جمله تقول انت شنو هو ذا هو يحاول انك انت تعاود صياغه المعلومات بحاجه عمرك ما ريتها مثلا
2: سامي
1: هذا اللي لازم يتعمم
2: هذا سا ديبون نفس الماتير
1: يعني نحكي على اليونيفرسيتي
2: لا في اليونيفرسيتي نفس الماتير انت والاستاذ استاذ يقرر انه باش تصب له اللي عطاهولك ولا هي في صفر ما نفع استاذ باش يختبرك مدى فهمك ومدى التجاوب نتاعك هذا هو اليوم في
1: عندي وقتين
2: المحكمه عندي عندنا زمان استاذ فريد العليق اللي هو فلاح زاد ماك تعرف وراني عنده البرنامج نتاع الذكاء الاصطناعي يحط وراني كيفاش يحط المعلومات نوعيه الارض نوعيه التربه شنو هو ينجم يزرع شنو المواد وقتاش تتحط يعطيه كل شيء ويعطيه ملف كامل ويعطيه انا هو النهار اللي تحط فيه الاضافه هذيك ولا زيت ولا وانا هو اللي ما تحطش ومن بعد يقول له به اعملوا لي كيما الدرس غير ممل جي صوت بتاع عمره وتبدا تقول له نهار فلاني كذا كذا دونك الدنيا تبدلت واحنا مازلنا
0: ماشيين جوست سؤال صغير سامي انت تحكي لي على الثانوي نحكي لك على الابتدائي
1: وقتاش على العالي
0: وقتاش يعني انا احسن عمر وقتاش احسن عمر تتعلم فيه اللغات والادابتابيليتي كاو ركز لي على ذاك انا مشكلتي غادي اكيد ما تخلط ليش 25 سنه و
1: وي يلا طويله شويه ذيك ودنا في باهي نمشيو لاول اغنيه
2: صبر تفكوا لي كود فيتي
1: صبر باهي ما تبكيش نرجع بعد شويه
0: اقلك ما تبكيش انا

السبعة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي. شوف اسمع واتمتع.

0: رجعنا لكم في أنتي بيوتيك. يلا هذه هيا بينا نلعب.
1: هيا
2: هيا بينا نلعب.
0: نعملوا بالنقاط ولا أناس وسامي؟ نعملوا بالنقاط.
3: نعملوا باللي تحب.
0: بالنقاط.
4: أول مرة باش نلعبوا ما نلعبوش بالدود.
0: شنو؟
4: مسنسين بالدود نلعب.
0: هاي اللي مرة.
4: اسمه بالدود كيبدا نفهمش نقاط اسمه بالدود.
0: يلا معز شد عندك الحساب. انتصارات المنتخبات العربية في تاريخ كأس العالم. مونديال 86.
3: الجزائر.
0: لا
4: لا المغرب. المغرب ربحت البرتغال 3-1. ماركي خيري ولامريس والدولمي.
0: مونديال 82.
4: الجزائر ربحت المانيا 2-1 وربحت لوتريش 3-2.
0: مش لوتريش
4: ربحت شيلي 2-2 وخسرت مع لوتريش
0: مقابل هدف.
3: فاللي صارت فيها الفضيحة الكبيرة
4: وكانت رابحة شيلي إلى حد دقيقة 35 3-3 وماركت لهم بعد شيلي بقعد ربحت 3-2 وذيك علاش مكنت ألمانيا ونمسا فش عملوا كل مقابلة ذيك.
0: يلا مونديال 98.
4: المغرب ربحت سكوتلندا
3: 3-3
4: وربحت النرويج سنة وتعادل مع النرويج 3-3.
0: مونديال 2014
3: زير عاد
4: 2014 زير ربحت
3: خد كاردو فينال زير
0: اي
4: ترشحت زي بتور ربحت شكون
3: سنة خسر ضد بلجيكا في بلجيكا
0: هو أعرض انتصار لدولة عربية
4: ربحت كوريا ولا شبه
0: كوريا
4: ولا
0: أربعة هدف مقابل هدفين. مونديال 78
4: تونس ربحت المكسيك 3-1 غميض الكعبي وشكون اخر
3: تميم ولا
4: ليه تميم ما ماركيش فما غميض وفما الكعبي
0: تميم ما ماركيت ضربت على
4: هذيك تروح بولونيا
3: اكزاكتومون
0: بولونيا ضربت على البار
4: على البار
3: بولونيا
0: ما ماركيش في المونديال
4: اي ماركيش في المونديال
3: وقت لا ليجوند كانت تقول لك يكارب الفلوس في كلاستو
0: وي
3: نعرف
0: ما وي مونديال 2022
4: تونس ربحت بنما لا تونس ربحت فرنسا
0: فرنسا
3: والمغرب
4: المغرب ربحت البرتغال وربحت اسبانيا
0: بضربات جزاء
4: وربحت اسبانيا
0: وربحت زاد المغرب شكون اخر ربحت زوز دول اخرين
4: ربحت اسبانيا قلت
0: هاي
3: اسبانيا والبرتغال
4: واسبانيا والبرتغال
3: استنى خلينا نقول لك مع شكون تحت هي في الوحده امريكا ليه
0: لا كندا
3: كندا ولا هي خاطر مش بعيد
0: هدفين مقابل هدف وعلى بلجيكا 2-0 زاد مونديال 2022 فما فوز اخر
3: سعوديه الارجنتين
4: سعوديه ربحت الارجنتين
0: هدفين مقابل هدف
4: 2-1
0: ب 2018
4: تونس ربحت بنما
0: وي هدفين مقابل هدف
3: الجزائر زاد نو
0: ضحك البنما
4: ربحنا بالسيف
0: ولا مش الجزائر زوز دول عربيه
3: سعوديه
0: وي شكون ربحت دولة عربية
4: ربحت مصر
3: ربحت مصر
4: السعودية ربحت مصر
0: متعادلين انت وسامي بون انت عندك تفوق
3: لا عنده الحفظ عنده البنية
0: 2014 دونك قلنا كوريا الجنوبية
3: والسنة عندك مصر هنيئا لها المغرب هنيئا لها
4: زير بير اليوم الصباح ربحت الأردن زوز عرب في بعضهم
0: مصر نيوزيلندا المغرب سكوتلندا والجزائر ضد الأردن هذوما ثلاثة لي تخوا فيكتوار نتاع الدول العربية
3: وتحية كبيرة للكبير أنا الشيخ الكبير
0: احنا عملنا البارح الكوادناف أنا عملت كوادناف فيه كيفاش لاعب مدافع كان يلعب في بطولة محلية إيرلندية طلبوه في 2021 الكاب فير الفيدراسيون تاعهم وهو عنده أصول نعش من أمه ولا أبوه
3: على فاس الإيميل هذه
0: لينكدين
3: ولا لينكدين
4: ما حكيتها أنا
0: أي ليه ما ما ما ما ما أنا
4: ولا وقتها رامي مش أنت
0: مش أنا لا ما ما
4: ما لا رامي نهارتها حكيت
0: لينكدين وقالوا في باله سبام
4: بالبرتغي ما يفهمش برتغي يا أخي بعثوا له بالأنجلي من بعد
0: صبر والله به الظهور الأول لكل منتخب من منتخبات أفريقيا في كأس العالم عطيكم المنتخب قولوا لي وقتاش منتخب الزاير
4: 74
0: المغرب
3: أول مرة تحكيها
4: المغرب 70
0: 78 مصر
4: 34
0: كاميرون
4: 82
0: جزائر
4: 82
0: نيجيريا
4: 94
0: 94 جنوب افريقيا
4: 2000
3: 98
4: اي كيف كيف
0: منتخب السنغال
4: 2002
0: انغولا غانا كوت ديفوار توغو
4: توا توا 2018
3: غانا ليه غانا قبل عام
4: 2010
3: ليه غانا قبل
4: اللي في الكوب دافريك اللي في الافريك دو سود 2010
0: لا
3: 94 98
0: المانيا 2006
3: غانا 2006
0: غانا انغولا كوت ديفوار وتوغو
4: 2006
0: الراس الاخضر
4: 2026
3: المر
0: شكون اللاعبين اللي سجلوا هدف عكسي او اخر في مرمى الخصم في كاس العالم
3: السعوديه ديجا البارح
4: برشا
3: ولوت البارح
0: السعوديه بون يظل ناقص
4: برشا
0: شكون اللاعبين اللي سجلوا هدف عكسي واخر في مرمى الخصم في كاس العالم
4: مركز زوز
3: ضد مرميه
4: ماركا بونتو ليه وماركا
0: يعني لا ذنب عليه
3: كاس العالم تحكي
0: كاس العالم
4: فما فوز صغير في دربي ماركا
0: 78 كاس العالم يا ولدي 78
3: وثم نعرف اتلانتا 96 زاد البرازيل شو اسمه ديفونسور ماركا روحه وماركا بونتو برازا
0: كوب دي موند
3: كوب دي موند
0: فما ثلاثه نسخات
3: نعرف الكولومبي ربي يرحمه
4: اسكوبار
0: 78 اسكوبار ماركا كونتر جول
4: وكان
3: 78 2018 نتذكر
0: اللي هو
3: استنى لحظه تقول لك 2018
0: ضد فرنسا
3: اي فوالا 2018 لحظه اي عندي
0: وقتاش كرواتيا فرنسا
3: اي فوالا
4: غوارديولا
0: لا ماريو
4: مانزوكيتش في الفينال هو اللي
3: بونتو الاخر
0: الهولندي ارني برانتس ضد الارجنتين في مونديال 78 والعراقي أيمن حسين ضد النرويج في مونديال 2026 غابت الأرجنتين
3: زاد ماركاش لا ماركاش
0: ماركاش الجول وضد غابت الأرجنتين على أربع نسخ من كأس العالم لكن ثلاثة منها كانوا لأسباب غير رياضية 38
3: ليه؟
4: ما عندها مشكلة
0: 38
4: ما عندها مشكلة مع إيطاليا
0: لا
3: مع إنجلترا
0: انسحبت الأرجنتين قدام البرازيل بسبب تنظيم المونديال المرة الثانية تواليا في أوروبا بعد ما أخلت الفيفا بمبدأ التناوب بين القارات
3: أوكي
0: 1950 انسحبت بسبب خلافات سياسية ورياضية مع البرازيل منظمة الدورة 54 انسحبت بسبب خلافها الحاد مع الفيفا إثر عدم اعتراف الفيفا ببطولة البطولة المحلية الكولومبية إلدورادو اللي انتقل إليها عشرات نجوم الأرجنتين دون عقود رسمية زيادة على الكثير من التوترات والاتهامات بالتدخل السياسي لحكومة بيرون في الرياضة و54 صار فيها حاجة هي أول مرة تصير في كأس العالم شو هي
3: 54
0: هاي 54 ان اكسبلوا قبل ما صارش
4: وبعد صار
0: برشا مرات بعد لكن 54 كانت البداية
4: ثلاثية في
0: لا هذا أنا استنبطت سؤال راهو أنا متأكد هو صحيح خاطر
4: أعطينا ترى
0: قول لي عاد أنت
4: أعطينا أنديس
0: أنديس
3: ثم سيدة
0: الفائز بالكأس
4: الفائز بالكأس من قارة أخرى أي
3: أخرى
4: البرازيل هزتها في سويسرا وقت
0: مش سويسرا
4: سويد
0: 1970 بالنسبة للأرجنتين أقصيت لأول وآخر مرة فوق الميدان بعد احتلال المركز الثالث في مجموعة البيرو وبوليفيا بعد تعادلها أمام البيرو في بيونس آيرس في المباراة الأخيرة والفاصلة هدفين مقابل هدفين هذوما الأربع مرات اللي غابت عليهم الأرجنتين على كأس
4: فما فريق واحد لعب كل كؤوس العالم
3: برازيل
4: اللي هو البرازيل
0: برازيل حتى المانيا غابت راهي
4: غابت بيان
0: سي
3: وايطاليا خساره غايب
4: عندها برشا غايب
3: اما غايب خساره ايطاليا والله
4: كبير واحد عمره 16 سنه ايطالياني ما يعرفش يروح يلعب كوب دي موند
3: اي صحيح
0: لا انا في حوار مع ولدي قلت له راهو ايطاليا يعني سي اون غراند ناسيون دو فوتبول قال لي كيفاش يعني عمري ما ريت
4: ما يلعبوش
3: واحنا كي كان عمرنا 16 سنه كي تقول له ايطاليا ماهيش في ترشح كوب دي موند تقول امبوسيبل وقتها
0: طبعا
4: فما فيديو يدور على على على الفيسبوك
3: الشبكات
4: وتيك توك وكل فهمتني جماعه في روما وهزين العلامات سونو كامبيوني ديل موند وايطاليا
0: توا هذا
4: يدور توا دونك 2006 فرحانين بكاس العالم 2006 يا اخي جاهم تعرفوا تعرفوه فيلم غوتور فيغ لو فوتور
3: اي بيان سور
4: في هذاك البروفيسور شعره ابيض اللي يبعث اسمه
3: الكهرباء مارتي مارتي
4: مارتي دونك جاهم كل شيء قالوا يشوف لنا قداش نهزوا كوب ديموند من بعد قال باهي اوكي مشاهم رجع لهم قالوا له كيفاش قالوا راهو 2010 باش نتيحوا من ليبول لا تكذب علينا تكذب علينا وراهم جريده قالوا باهي 2014 قوينا دور ما عندهمش نهزوا ماكمش هزوا باش نتيحوا من ليبول كيف كيف بعد وراهم يا اخي
1: قالوا 18 مش موجوده
4: لا شنو 2014
1: اي 2018
4: بعد قالوا 2018 قالهم أخ أتعس شنو أتعس فما أتعس نتيحوا من ليبول ما كومش تلعبوا وراهم 22 كيف كيف ما كومش موجودين يا أخي قالوا 2026 نخسر تقول لنا كان البوسنة قالوا له أي البوسنة باش طيحكم البوسنة فهمتني وراهم هكا فهمتني يا أخي من بعد هبلوا كيفاش معناتها قالوا ما باش ترجعوا تكاوروا عام 2104 في الكوب دي مون
1: يلا فاصل ونرجعوا لكم في أنتي بيتك جوهرة
5: Roadshow BYD يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك Roadshow باش يكون موجود من 20 ل 30 جوان في مول اوف سوس إجاو وجربوا لي موديل BYD وشاركوا في تيراج او سور باش تربحوا برشا كادوات عيشها إلكتريك عيشها BYD جوهرة اف ام بوبليسيتي
6: تسمعوا الجمعة من 5 ل 7 انتيبيوتيك مع سامي بن نور مع سامي بن نور على جمعة اف ام تي في شوف اسمع واتمتع صنع في تونس
1: أنا طفل كيما أي طفل نحلم نقرأ ونلعب ونعيش حياتي بأمان وكرامة أما الحلم ما كانش باش يكمل لولا الناس أنها اختارت تكون سند ليا يمكن أنت ما تعرفنيش أما مساهمتك عبر الاقتطاع الآلي نجم تبدل لي حياتي المبلغ اللي يمكن تشوفه بسيط بالنسبة ليك ينجم يكون كتاب نقراه دواء نحتاجه ولا فرصة نبني بها مستقبلي كل شهر وبخطوة سهلة نجم تكون جزء من قصتي قصة الطفل لقاش كون أمن بيه وقف معاه وقت كان محتاج الخير مش ديما يتقاس بحجمه أما بالأثر اللي يخليه في حياة الناس وأنا واحد من الأطفال اللي أثر خيركم يرافقهم كل يوم خلي عطاك يدوم وخلي الأمل يكبر معانا امشي على السيت www.sosve.tn ولا اتصل على الرقم 58-371-002
7: في تونس أكثر من 60,000 طفل ينقطع عن الدراسة سنويا أكثر من 5,000 طفل يعيشوا في الشارع بلا مأوى أرقام صادمة لكن هذه الحقيقة والأرقام هذه تمشي وتزيد الحل مع قرى أطفال SOS نجموا نبدلوا نغيروا بطريقة سهلة برشا كل حد قلب وجهه على صغير حن عليه ويحب يعاونه ينجم من توا يعمر البيابي يكفي الصغير على www.sosve.tn البيابي الاقتطاع الشهري القار هي الطريقة اللي تخلي الجمعية تكفل أكثر صغار وتدعم أكثر عائلات
6: صنع في تونس

0: Antibiotique. Ma Semi Benour. Ma Semi Benour. على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. وتمتع. وتمتع. هيا بنا نلعب.
1: في هيا بنا نلعب سمعكم مقاطع وتقولوا لي الهدف من اين مباراة؟ ها؟
2: برازية.
1: يلا سمعكم المقطع الاول.
3: تميم عادل ذويب ذويب عالية
4: عقيم يسجل هدف فولاني في دقيقة 15
2: مخيكو.
1: لا
2: تونس مصر 77
1: وي تصفيات كأس العالم 78
2: طار بن مبارك
1: 4-1 الأهداف
2: مش شو اسمه
1: محمد علي عقيد بيت. تميم الحزامي رؤوف بن عزيزة خميس العبيدي سجل لمصر مختار مختار
2: تفكروا مختار مختار
1: لا لا
2: ملاعب
1: هاي الثاني الاكسر الثاني
5: تجري الكرة يوسف يمسك شوت شوت شوت يمسك لجول واحد بلاش واحد بلاش للنصور قدمناهم قدمناهم واحد بلاش النصور تتقدم هدف عالمي يمسكني انا من سميتك النمس يوسف النمس يا
1: فما نصور حقيقيين
2: ولا حتى وقتها مش نصور برشا
1: علاش خير من هذا على الاقل شنو خير من قناتيش تقول مش انا
2: شو الماتش هذا راه الماتش هذا تفكروا
1: يا بابيغ انا يظهر لي كانك انت تنجم تتكلاسا في كاس عالم
2: معاك
1: الاخيره وقبل الاخير معاك
2: نسخه سيئه يعني. جدا اما
1: اسوء من هكا
2: ما مناش ان المقابله هذه معناتها كنا نخسروا 4 بلاش وربحناهم ربحناهم واحد شيء هذا كونتر الجزائر
1: لا
2: الجزائر
1: لا
6: كوب دو موند هذه
1: كوب
2: دافريك واحد شيء ماركينا في الاخر
1: كاس امم افريقيا
2: قدمناها الماتش واحد شيء
1: نعم
2: نيجيريا مال
6: نيجيريا نيجيريا
2: زوز قدمناهم يا فما الجزائر ونيجيريا
1: ثم النهائي كاس امم افريقيا 2021 هدف يوسف المساكني في مرمى
2: نيجيريا خسرنا كونتر بوركينا فاسو اللي احنا فافوري عليه
6: وربحنا ياسر الماتش هذاك
1: يوسف بوركينا فاسو
2: لا نيجيريا منعنا احنا من سكور وماركينا واحد شيء بوركينا فاسو كي نشدوا الكره نخسروا
1: يلا مقطع الثاني
7: ما نقدروش بهذه الظروف ترجع الكره مره اخرى فرصه كبيره والمنتخب التونسي الرابع والهدف الرابع يا فرجاني رائع جدا رائع جدا من الساسي 4-0 فرجاني الساسي هنا كره بنسكار يخدم كل الخدمه يدخل فرجاني يحب الكره تجي معاه يمشي ويراوغ ويحط الكره غادي في الشبكه
1: هل
2: موريتانيا
1: شنو تونس ضد
2: موريتانيا
1: لا انا عام ساعة
2: هذا كان فرجاني ساسي تاو
6: كاس افريقيا هذه
1: فرجاني ساسي وكفي
2: كاس افريقيا
1: كاس افريقيا تصفيات
2: تصفيات
1: 2017 أربعة بشيء
2: أربعة
1: تونس بشي. ضد
2: بوتسوان
1: جيبوتي
2: باب شو كنت راح احنا كان ميموار
6: احنا نقول لك هذا كرم يعملوا لنا كومبيتيشن اوفيسيال ما يجيبوا لنا كان موريتانيا
1: هدف رابع فرجاني ساسي الماتش هذاك ماركا فيه الشيخاوي 3 أهداف به الاكستري الرابع
8: يصوب من بن عمر بن عمر جول اي اي اي اي اي شنو هذا شنو هذا يا امين منين جبتها يا امين من الزاويه 90 في الدقيقه 80 يا امين يا حبيب الملايين شاي كبير يا عمري شاي كبير يا عمري بالضربه القاضيه
1: كيفاش
2: العام قضيه
1: 2017 تصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم روسيا 2018
2: اي كونتر ليبيا
1: لا ضد المنتخب الغيني محمد امين بن عمر هدف حاصل منتخب تونس ضد منتخب غيني 83 دقيقه 83 من المباراه فات فوز تونس 4 أهداف مقابل هدف 7 اكتوبر 2017 يلا نقول لكم انه الفيفا اعلنت على اختيار 9 حكام ساحه عرب لاداره مباريات كاس العالم 2026 قداش نجموا تسميهم من حكم
2: اللي شد البارح الطرح نتاع الارجنتين و شو اسمها هي الارجنتين والنمسا الاربيتر المصراوي
1: المصري
2: باب باب
1: شو اسمه؟
2: مالا ترى حد امين عمر ولا
1: امين عمر امين عمر هو حكم مصري
2: مالا ترى حد مالا ترى
1: سكون اخر
6: فما حكم 2026
1: فما جزائري
2: فما حكم 2026
6: فما قطري ولا
1: فما قطري.
6: ثم قطري زاد تفرج.
1: عبد الرحمن الجاسم من قطر. ثم الإماراتي باهي زاد. عمر العلي.
2: في بالك قبل كانوا عندنا كان وقت اللي ما فماش حكام عرب كانوا كانت توانسة يمشي
1: كان توانسة
2: وقت ناجي جويني وخاصة بن ناصر
1: علي بن ناصر
6: حتى علي بن ناصر
1: برشا ناس مشاو حتى في حكم ثاني معناها مراقب
2: خطوة ما عادش توا مستوى التحكيم في تونس لا يسمح بأنه حكام يمشيو هو كوب دافريك وحشمة فهمتني ماناش بتاع كأس عالم مستوى بتاع تحكيم ماهوش لا يرقب معناتها باش يقدم تحكيم نزيه واتليتيك ورياضي ومتاع اونيفو بتاع مستوى
1: على خاطر كاس العالم هي لا ميور كومبيتيسيون باش تشوف انت اذا كانك فالابل ولا لا لازمك تمشي الكوب دو موند
2: لا سامحني انت ما عندك عندك مستوى ما يخليكش يسمح لك تتزفر حتى الكوب دافريك مش كوب دو موند باش تمشي له كوب دو موند عالم صايبه هاي
1: لحظه قلت انه لا ميور كومبيتيسيون اللي هي بالنسبه لينا كمقياس انك تمشي كاس العالم معناها ما فماش حكم نص نص يمشي لكاس العالم هذا اش قلت تسمع فيش قاعد نقول معناها ما فماش حكم ماهوش معناها كومبيتيتيف وال وال وال والمستوى لا يرتقي للعالميه يمشي كاس عالم ما فماش هذا اش قلت نقول دونك هذوما يعني فما من بلدان اللي هي معناها تو بدات كرة القدم مثلا فما دحان بيدا موريتانيا كم موريتاني موجود عمر اللي هو الصومالي اللي صار عليه الإشكال أدهم خادمة من الأردن كيف خالد الطريس من السعودية
2: شيء أسف
1: جلال جيد المغربي ومصطفى غربال هو حكم ممتاز الجزائري
6: هاي جزيري طيارة
1: وي تضم البطولة عدد من الحكام المساعدين وحكام تقنية الفار من الدول العربية ويصل إجمالي الحضور العربي التحكيمي إلى أكثر من 20 حكم بمختلف الاختصاصات ما فما حتى واحد تونسي لا حكام فار لا حكم ثاني لا حد شيء
2: ساشون كقبل نحكيه على 30 مقابلة كأس عالم اليوم نحكيه على 100 ويش مقابلة
1: 48 فريق
2: وشوف قديش من حكم وحكم أول وثاني
1: يعني الفرصة أكبر
2: وحكام فار فما 400 حكم
1: أنا كان ما جيتش حكم رئيسي راك جي حكم مساعد حكم فار
2: حكم رابع حكام الفار
6: حكم رابع رمبلاس مونيت واحد ومن با
1: يلا زعما شكون انتم تسالون جاوبنا بنعم او لا تفضلوا
6: رياضي
1: اي
6: ذكى عليك
2: عجوز
1: اش معناها
2: عجوز بس رياضي
1: اش معناها
2: ما اعتزل
1: وي
6: حي
1: نعم
2: كرة قدم
1: نعم
6: اوروبي
1: نعم
2: هس كأس عالم
1: كأس عالم
6: ايطالي
1: لا
2: مدافع
1: هس كاس عالم لا سامحني
2: هس كاس عالم بدو
6: مشي ما تتبدل
2: سيستم مشي
1: سوري
6: هولندي
1: وي
2: هولندي ما هس كاس عالم
6: مدافع
1: وي
6: مدافع ايبو مليو ريكوبي وسط ميدان
1: وسط
2: ميدان ومدافع فما فرق انا فما بين ادغار دافيتس ونسكنس فما فرق
1: لا مش ريكوري
2: استنى العب فينال كوب دي موند
1: ثبت لك كلام بالبوست خاطر نسيت شويه ايش قلت لي
2: العب فينال كوب دي موند
1: فينال كوب دي موند
2: يا 74 78
1: لا لا لا لا لا لا
6: ما لعبش ملا ملاش دور تاع التسعينات اونترينور
1: توا
6: شد يعني هو
1: لا
2: هز كاس اوروبا 88
1: كاس اوروبا 88 لا
2: ما هزش كأس أوروبا 88
6: يعني ما نجمش كون ريكارد ما نجمش كون كومان
2: كومان جوليد فان باستن
1: هذا
6: كل
2: هذا
6: كل
2: هذا كل هذا كل ونلغوهم
6: فرانك ديبور
1: لا
6: ديفنسور هو تفاصيل
1: مهاجم
2: علاش مش
6: مهاجم
2: علاش مش رونالد
6: رهيب
2: علي فرانك علي هو مزوز
1: نعطي شوية معلومات
2: خلنا نسأله لعب في البطولة الإيطالية
1: وي
6: ميلان يعني
1: لا
2: انتر ميلان
1: وي
2: دينيس بيركامب
1: وي دينيس بيركامب
6: مهاجم هذا من صرحت في الاخرين
1: يعني قلت لك مهاجم تو فاز ارسنال بالدوري الانجليزي كاس الاتحاد الانجليزي اربع مرات لاجاكس كاس مع لاجاكس كاس هولندا مارتين ثالث افضل لاعب في العالم 93 ثالث افضل لاعب في العالم 97 افضل لاعب في انجلترا 98 افضل لاعب ورياضي في ارسنال 98، افضل لاعب هولندي موسم 92-93، وافضل لاعب هولندي شاب جائزة يوهان كرويف سنه 1990، هداف الدوري الهولندي ثلاث سنوات من 90-93.
2: ان غون مسيو،
6: من اضخم الناس ومن احسن لي كونديت دو بال في تاريخ تاع الكره.
1: وي
6: لي كونديت دو بيرسونال، تذكر البيرسونال حاجه.
2: فما بونتو اللي دار،
1: هو اللي ما يخش الطياره،
6: هو اللي يخش الطياره.
2: فما بونتو اللي عمل لها كنترول والكره مشات هكا وهو دار هكا وقعد وراه الديفنسور وحاب يخلط عليهم بعد مركز،
6: حتى الجول يتفرجوا.
2: هذاك عالمي البونتو.
1: يلا ريكي مارتن، لا كوبا دي لامور، هذه كانت الاغنيه الرسميه في كاس العالم 1998 في فرنسا.
2: تثبت عليها ولا صغير انت؟
1: لا لا لا، تثبت عليها، تثبت عليها، عمري 10 سنين. يلا نسمع الاغنيه ونرجع لكم. يلا

معك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية مع رومي باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحي لمدة شهر كامل
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور.
2: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور البداية بمونديال 2026.

0: منتخبنا الوطني التونسي بيجي يتحول لمدينة كانساس سيتي الأمريكية لمواجهة نظير الهولندي، مقابلة اللي بيش تكون في الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة. نصل الليل بوقت تونس، مقابلة اللي تزفرها الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا. نذكر زوز مقابلات لولانين لعبناهم في مدينة مونتيري المكسيكية، خسرناهم الزوز 5-1 مع السويد ومع اليابان 4-0. آخر أخبار المنتخب مع مبعوثنا الخاص ناجح مجدوب. ناجح، مساء النور.
1: مساء الخير انيس، مرحبا بك
2: ومرحبا بكل مستمعي ومشاهدي جوهر اف ام. اليوم نحييكم من النقطه الحدوديه بين المكسيك وبين امريكا في اتجاهنا الى دالاس، ومن دالاس نكملوا رحلتنا الى مدينه كانساس اللي مشكون فيها مقابل تونس وهولندا يوم 25 ان شاء الله على الساعه 6 لتوقيت امريكا. المنتخب ان شاء الله يوصل غدوه لمدينه كانساس، بيجري حصه تدريبيه غادي كده ويكون موعدنا إن شاء الله يوم المباراة. الأخبار اللي عنا اللي العضو الجامعي اسمه عازم السيري وريم البجوي غادروا المنتخب، ما نعرفوش الأسباب الحقيقة، يعني الأسباب الرئيسية لمغادرتهم. التربص المنتخب هذا اللي موجود في مونتيري في المكسيك، هل هي أسباب عدم الحصول على تأشيرات أم عدم التوافق مع المكتب الجامعي هذا؟ إن شاء الله من هنا الغدوة نعرف الأخبار يعني بدقة أكثر. المنتخب ان شاء الله المعنويات القاعده تتحسن شيئا فشيئا مع ريفيرينار اللي العمل متواصل معاه باش على الاقل نخرج من اخف الاضرار، وبرشا جماهير ولات تبيع في تذاكرها هنايا في مونتيري مقابل هولندا. برشا جمهور تونسي مستاء بالحق، جمهور حسين ياسر والله شيء اسهل من الجمهور صراحه تامه.

0: شاء الله مش كل الاعداد القليله نتاع الجمهور الموجود هذايا، على الاقل ترفع المعنويات شويه، وان شاء الله نخرجوا مقابله باخف الاذان ولما لا ننتصروا على الشلال. على الشلال
1: إن شاء الله يعطيك الصحة ناجح. أهم كلمة ربما قلتها هي بيخف الأضرار، إن شاء الله بيخف الأضرار قدام منتخب هولندي اللي شفناه في مباراة السويد ربحها بخماسية، وأيضا تعادل مع اليابان هدفين مقابل هدفين، وعنده تقريبا نجوم كبار في العالم. يعطيك صحة ناجح مجدوب. نذكر رحلة مبعوثنا الخاص برعاية تونيزي برومو. ما دام نحكيو على مواجهة هولندا، لنذكر باش تكون في الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة انطلاقا من نص الليل بوقت تونس، مدافع المنتخب الهولندي واللاعب اللي من المنتظر يكون في ريال مدريد في الفترة المقبلة دامفرايس، حكى على مباراة تونس أو نسمع أهم ما قاله.
2: Of course, we know that they changed the coach after the first match. So, but for everyone, it's an honor to play on the World Cup. So, what I expect is that they will play full, because as it stands now, I think it's the last game for them as well. So, yeah, every game in the World Cup is a tough game. Everyone play with honor, proud to represent the country. So, I expect that they will come with full energy, and we have to show it as well.
1: أكيد دامفريز قال نعرفوا اللي هما بدلوا المدرب بعد الماتش الأول مع مدرب جديد منذ المقابلة الفارطة. قال بالنسبة للجميع نعرفوا الناس الكل أنه شرف كبير يلعبوا في كاس العالم. قالوا شوفوا أنه ونتصور أنه بيش يلعبوا بكامل قوتهم في المقابلة ضدنا. قال كل مقابلة في كاس العالم هي مقابلة صعبة، الجميع يلعب بشرف وفخر، فخر كبير أنك تمثل بلادك. وقال نتوقع بيش يلعبوا بكامل طاقتهم إن شاء الله. هذا اللي قالوا أخونا دان فرايس يسير، وقال لازمنا نكونوا حاضرين للمواجهة. نواصل الحديث على المونديال، نعطيكم النتائج واهم المقابلات. بالنسبه لماتشوات البارح، الارجنتين ربحت النمسا هدفين مقابل صفر، دوبلي ليونيل ميسي اللي دوبلي هذا خلاه يكون الهدف التاريخي للمونديال ب 18 هدف، جاوز كلوز اللي عنده 16 هدف. فرنسا ربحت العراق 3-0 دوبلي لمبابي اللي خلاه يكون ثاني الهدافين التاريخيين، عنده 16 هدف على بعض، زوز اهداف من ليونيل ميسي. اليوم الفجر ايضا من بين المقابلات، الجزائر ربحت الاردن هدفين مقابل هدف، النرويج حتى السنغال 3-2 دوبلي لهالاند اللي مسجل 4 اهداف حتى التوا. وكما قلت تألق للمنتخب النرويجي خاصة هالاند خلال هذا المونديال. المقابلات اللي تلعبوا توا حاليا وفي اللحظات هذه، المنتخب البرتغالي يفتتح النتيجة بفضل كريستيانو رونالدو قدام منتخب أوزباكستان. دونك تنافس كبير ما بين كل النجوم في العالم، سواء كيليان مبابي، سواء ليونيل ميسي، سواء كريستيانو رونالدو، هالاند وغيرهم من الأسامي. دونك 1-0 للبرتغال قدام أوزباكستان. 8 دقائق لعب في هذا الشوط الأول وكريستيانو هداف. 9 متاع الليل انجلترا تلعب ضد غانا، نص الليل بنما تلعب ضد كرواتيا، لقاء رقم 200 باش يكون لوكا مودريتش مع كرواتيا. ما 3 متاع الصباح كولومبيا تلعب ضد الكونغو الديمقراطية، غدوة 8 متاع الليل بوسنة تلعب ضد قطر، غدوة 8 متاع الليل سويسرا تلعب ضد كندا، وقتها تبدأ مع المقابلة هذه مقابلة الجولة الثالثة. 11 متاع الليل اسكتلندا البرازيل، وأيضا في نفس التوقيت المغرب تلعب ضد هايتي. لعب المنتخب المغربي ومانشستر يونايتد الإنجليزي. نصير مزراوي في تصريح قال أنه يفكر في الاعتزال بعد ما يوفى كأس العالم في عمر 28 سنة فقط، وقال أنه بش يحاول يعتزل لعب كرة القدم، وأيضا بش يكون من حفظة القرآن الكريم ويحلم أنه يكون إمام مسجد.

0: جوله اف ام تي في. نحكيو على الكره في تونس. في النادي الرياضي الصفاقسي رسميا قبول قائمه السيد مهدي الفريخ المترشح لانتخابات الهيئه المديره للفتره النيابيه 2026-2028 باعتبارها مستوفاه لجميع الشروط القانونيه المطلوبه. في النادي الافريقي رسميا قبول استقالة السيد سامي بالقاضي من رئاسة فرع كرة السلة وتعيين بشير حديدان مدير رياضي ونجد الليلي مدير إداري للفرع. رسميا برشلونة فعل بون شراء المهاجم المصري حمزة عبد الكريم 18 سنة من نادي الأهلي المصري ليصبح على ذمة النادي الكتالوني بشكل نهائي بعد توقيع عقد مدة 3 مواسم حتى لجوان 2029. ذكركم مقابلة قاعدة تلعب في اللحظات هذه في المونديال، البرتغال تلعب ضد أوزباكستان 1-0، الهدف الوحيد سجله كريستيانو رونالدو في الدقيقة الثامنة. كانت هذه ثالث نشرات الرياضية لليوم، قدمها لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه واخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جارة فين بونوات وأيضا على الباج متاعنا سبور جارة فين في لمن.
1: من 5-7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: ساعتنا الثانية في أنتيبيوتيك. مرحبا بكم مستمعين مشاهدي جوهرة تي في. كما قلنا فما مباراة بديت عند 4 ساعة. البرتغال ربحة واحد شيء بونتو كريستيانو رونالدو.
1: يا حمد الله عليه ماركل.
2: وأخيرا
0: يلا يلا معز نمشي ولنهار من نهارات.
3: في نهار من نهارات
0: تفضل سامي.
1: كنت عندي المرسوم تاع الموسيقى اللي كنا نحب نبدا به خاطر
0: كنت تحطونا شويه.

0: 2022
1: هاي
0: خاطر لي عقود وعقود. ثم السؤال اللي يطرح نفسه، شكون احسن لاعب كره قدم في تاريخ كره القدم؟
1: اختلافات
0: اللي يقول لك بيلي ابريتو هاز ثلاثه كؤوس عالم، اللي يقول لك مارادونا الساحر والفنان واللي تحب انت، لا في دي ميرفي وفي وقت معين وهز اكيبا من الدوزيام ديفيزيون طلعها وربح بها اتسترا.
1: بربي البارح كان عيد ميلاد المباراه الشهيره ما بين الارجنتين وانجلترا 22 جوان 1986، يعني
2: تحيه 40 سنه.
0: تحيه لسعلي بن ناصر اللي احضر الافوا في البونتو، اكثر واحد اكسترا يعني في بونتو فيه جدل كبير،
1: وهز كرة المباراة
0: وأحسن بونتو في العالم
1: زاد. وهز كرة المباراة زاد.
0: دونك باش نرجع، دونك اللي يقول لك بيلي واللي يقول لك مارادونا، وثم لو ديبا تو العصري اللي هو رونالدو ميسي.
1: وي
0: يا اخي في
1: بدلهم واحد اخر كمان.
0: لا لا
2: مبابي.
0: لا
1: دارلي.
0: لا لا تو بور لو مومون بعيد كل البعد.
1: كل البعد.
2: رأيك انت؟
0: لا
1: مش بعيد برشا في البونتوات. راه
0: الارقام تقول، مش رأيي أنا.
1: إيش معناها أرقام؟ بونتويت؟
0: أرقام كيس كنا في الهستوار دي فوتبول. راو الأشخاص هذوما اللي نحكيوا عليهم من أحسن.
1: مازال بعيدة بينجم.
0: مازال إن شاء الله ينجم في عمره، إن شاء الله ربي يطوله في عمره. كي عندك جوار كيما ميسي اللي عمره
1: توا 40 سنة. دون دو جور.
0: ويماركي 5 بونتويت في زوما تشويت. توا حاسين ما عملوهاش برشا.
1: إن
0: توكا ليو ميسي عام 2022 إلى كلولو ديبا اللي هو بين كريستيانو، وهو وقت اللي هز الكاس العالم، وقت اللي هز كاس العالم خلينا نحكيه على با كبير صار اتسيتيرا. ميسي مش نحكي لك عليه انا، بور موا احسن عام، احسن عامين عداهم هما 2010 و2012. 2012 ماركا 91 بونتو في عام اداري، في عام ما نعرفش كي عيطوا له، في عام
2: ساشوني مش مهاجم صريح.
0: مش مهاجم سريع ميسي. نقول لك حاجه، ميسي الى اون بارتيكولاريتي سورتو في ليكيب ناسيونال
2: برشلونه. هدف ثاني بورتغال تاو.
0: اي الحمد لله. سورتو في ليكيب ناسيونال ميسي عنده بارتيكولاريتي، عدي 10 دقائق من الماتش هو يمشي
1: ما يمشي،
0: يسكاني في الامور وفي الواحد. باش نعطيكم شويه ارقام باش نقول لكم علاش نحب نحكي على ميسي، خاطر ميسي في كاريره كل ماركه 916 ان بونتو ارشيفي، خاطر بولي اللي يحكيوا عليه 1000 بونتو والاخر قبل ما كانش عندنا لي موين دارشيف.
2: يقولوا برشا مقابلات في الحومه،
0: اي وثما برشا مقابلات اللي حصلوا. نحكيوا على 916 بونتو ارشيفي، 414 باس ديسيزيف ريكور ابسولو، حتى حد ما عملها وصعيب مش تصير مره اخرى. نحكيوا على اكثر من 1151 ماتش لعبوا ميسي، ونحكيو على 961 بونتو. يعني مش بعد ياسر مش نقول لك
1: بمعدل 80 هذول كل مباراه،
0: 48 تيتر كبير. مش كؤوس نتاعهم 48 تيتر كبير، ان ريكور ابسوليوسي. في برشلونه مركز 672 في 778 ماتش، يعني بريسك بونتو في الماتش. 122 بونتو مع الارجنتين على 200 سيليكسيون. لا هو في باريس اكثر اتعس وقت عداه، ماركا 32 في 75 ماتش يعني 50%. وتوا في ميامي 86 بونتو في 100 ماتش، يعني مش بعد توا نحكي. فهمت؟ ليو ميسي هز يعني في الكوب دي موند، هز اون كوب دي موند، هز كل شيء بوسيبل اي ايماجينابل بين سا ناسيوناليتي اي سي كلوب اونتر اوتر برشلونه. فهمت؟ هز كل شيء يعني ما عاد كملوا الشابيتر تاع الكوره، كملوا
2: هز البالون دور
0: 8،
2: اي هز سولي دور
0: سولي 4، يعني سديرو كوره ابسولو 8 بالون دور. شكون باش ينجم؟ شكون باش ينجم توا نحكيو في الفوتبول مودرن، شكون باش ينجم يعملها ميور جوور دو لا فيفا دو فوا دو سويت دو لا كوب دو موند؟ مارتين. فهمت؟ والبارح فتق الركور، فتقوا مش في دو ماتش اللي هو 18 بونتو
1: مونتاج.
0: دونك كيفاش نجموا في رايي الشخصي نقولوا برايي الشخصي يعني كيما في التنس نجموا نقولوا لي ميور جوور اتسيتيرا. جوكوفيتش يقعد جوكوفيتش في الاخر بالارقام، تحب ولا تكره في الـ في الـ في الـ في التوا لو فوتبول ا بوكو بيفولوي، ولا اصعب برشا. ميمسي قبل كنا نحكيوا على الديفونس ونحكيوا على الواحد اللي هي كانوا عكس اكسترا، مي توا لي ستاتستيك اللي لا كونكورونس وتوا لا موين داج دان بروديج يهبط يكاور عمره 15-16 سنه وكاريرو تطرشق يعني او بود وقت عمره 25 سنه كيما مبابي. توا نحكيوا عليه مبابي فينومينال معاك، لامين يامال فينومينال واللي تحب انت، مي ليو ميسي راهو يحكيو على 40 سنه كابتن ديكيب يهز جميع

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا سات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسا.

0: ثلاثة ثمانية تسعة دون تيك مع وليد بسبس
1: مع وليد بسبس
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: واتمتع
2: برعاية أحلى بونص لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونص. تريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
3: أريد طور عالمك
4: لقناة جد معكم في دومتك على جوهرة في مجوهرة تي في. مساء النور مساء الخير وين ما كنتم موجودين. اتبعوا فينا لقناة يدوم مدة ساعة في مجموعة كبيرة من الأخبار وباش اغنيت اخترناهم سبيسيالمون لكم انتم تسمعوا فينا على جوهرة اف ام في كرهابكم في دياركم ولا تتبعوا فينا في التلي على النايل سات ولا على عرب سات. مرحبا بكم الناس الكل. البداية

موعدنا يطلق معكم في دومتك على جوهرة فهم مع مجموعة من الأخبار يتهم قطاع التكنولوجيا. وكما قلنا لكم في البداية باش نحكي اليوم على التكنولوجيا في مجال التبريد، وبالفعل بمناسبة اليوم العالمي للتبريد اللي تحتفل به سنويا تونس ومجموعة كبيرة من دول العالم واللي يتزامن مع نهار 26 جوان، تنظمت بالعاصمة التونسية ورشة عمل وطنية من قبل الوحدة الوطنية للأوزون واللي تتبع الوكالة الوطنية لحماية المحيط بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. نحكي على يونيدو وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، نظموا يوم سلطوا فيه الضوء على مجموعة من الخيارات والنقاط اللي تهم قطاع التبريد بشكل عام. وبالفعل سلطت دورة سنة 2026 الضوء على مجموعة من النقاط تحت شعار العالمي Cool Intelligence أو التبريد الذكي، وبالتالي وقع التعرض لمجموعة من النقاط أهمها التصميم وصيانة أنظمة التبريد المستدامة، وين تتكامل الخبرة البشرية وأيضا الدقة التقنية لمواجهة تحديات المناخية والطاقية واستهلاكات الطاقة بشكل بارز، ونحاول نلقاو مجموعة من الحلول للرهانات اللي نعيشوا على وقعها خاصة في فترة الذروة وفترة الاستهلاك. نحكيو على الفترة الصيفية، وكما تعرفوا يمثل قطاع التبريد ركيزة أساسية للأمن الغذائي وأيضا للصحة العامة والتنمية الاقتصادية، وين يساهم في الحد من هدر الأغذية وأيضا الحفاظ على الأدوية واللقاحات والدعم التنافسية في العديد من القطاعات الصناعية وأيضا القطاعات الخدماتية. وبالفعل جمعت الورشة هذه ممثلين من القطاعين العام والخاص وخبراء تقنيين، وين تم استعراض التقدم الاستراتيجي اللي أحرزته تونس الفترة الأخرى ومتابعة المشاريع المبتكرة الجارية في مجال التحول الصناعي بدعم من اليونيدو، واللي تهدف للاعتماد على مواد تبريد منخفضة التأثير على الاحترار العالمي وغير مضرة بطبقة الأوزون، وأيضا تحسين كفاءة الطاقة لمكيفات الهواء اللي نستخدموها بشكل كبير في الفترة هذه خاصة على الصعيد المنزلي وأيضا على الصعيد التجاري والصناعي. ومن بين أبرز المشاريع الاستراتيجية اللي تم عرضها نحكيه على تعديل كيغالي. شنو هو تعديل كيغالي؟ تعديل كيغالي وين جمدت فيه تونس استهلاكها من مركبات الهيدروفلور وأيضا من الكربون منذ عام 2024 وحتى سنة 2026، وين تم تخصيص حصة سنوية من الواردات تقدر ب 2.2 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون ل 41 شركة موردة، وهو ما يعادل إزالة 472 ألف سيارة من السير لمدة سنة. النقطة الثانية هي نقطة التحول للمبرد R32، وين يجري تنفيذ مشروع هام باش يحول 7 مصانع تونسية لمكيفات الهواء المنزلية. نحكيو على SI ميجا، نحكيو على سيكاد كوالا، نحكيو على ستار وان، نحكيو على ستار إلكترونيك 3، على نيو ستار ونوفاتيك والأثير، وين تم تنفيذ مشروع هام لتحويلهم تحويل استخداماتهم استخدام غاز R32 أو ثنائي الفلوروميتان اللي يساعد خير في عملية التبريد، واللي يتميز بقدرة أقل على أحداث الاحترار العالمي وكفاءة طاقية أفضل. ومن المتوقع أن يساهم المشروع في خفض انبعاثات بحوالي 150 ألف طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وباش ننطلق عملية التركيب والتكوين بداية من شهر جويلية من عام 2026. النقطة الثانية هي تكنولوجيا الانفرتر وكفاءة الطاقة، اللي نلقاها في الكليماتيزورات. كنجيب شو كليماتيزور يقول لك تحبوا عادي ولا انفرتر؟ علاش انفرتر؟ انفرتر يمكننا من الضغط على مصاريف الطاقة، والتكنولوجيا هذه بميزانية قدرها 1.347 مليار $1,360 أمريكي. تمت الموافقة عليها من قبل صندوق متعدد الأطراف باش ينفذ بروتوكول موريال، وين يلتزم مشروع جديد تنفذه لينيدو في المصانع السبعة اللي حكينا عليها بإنتاج وحدات تعتمد حصريا تقنية السرعة المتغيرة أو الإنفرتر، وهذا شيء مهم للغاية وباش يمكننا من الاقتصاد أكثر وأكثر في استهلاك وفي إنتاج التيار الكهربائي. أيضا فما الإطار الترتيبي وين تعتزم الوحدة الوطنية للأوزون منع تصنيع واستيراد تجهيزات تبريد وتكييف الهواء ومضخات الحرارة اللي تحتوي على مركبات الـ HFC ذات قدرة احترار عالمي تفوق الـ 700، وهذا ابتداء من 1 جانفي من عام 2027، وين يتم حاليا استكمال مشروع إطار تنظيمي وقانوني يتعلق بإدارة دورة حياة غازات التبريد.
وبالتالي باش تواصل تونس ان شاء الله مسارها نحو الازاله الكامله لمركبات الهيدروكلور وايضا مركبات الفلور والكربون بحلول عام 2030 بعد ما حققت بالفعل تخفيض بنسبة 70% من استهلاك الموارد إلى غاية 31 ديسمبر 2025 هو ما يعادل تفادي انبعاث 917 ألف أو ما أكثر طن من ثاني أكسيد الكربون. وفي السياق هذا لابد من التركيز كونه تونس ملتزمة بإرساء قطاع تبريد أكثر استدامة ولا اليوم واقع ملموس بفضل دعم لينيدو وبفضل كل الشركاء في هذا المجال حتى ننجح من عملية انتقال سلس وين نلتزمه مع لينيدو بشكل دولي وعالمي إلى ما وراء المبردات بصفتها إحدى الوكالات المنافذة لبروتوكول مونريال وتدعم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية التحول الصناعي الأخضر فيما يقرب من 100 دولة في العالم بما فيهم تونس كما حكينا وين يندرج التوجه هذايا إلى رؤية تأكد من خلالها على تبريد مستدام في عام 2026 والمنعقد بفيينا نحكيه على المنتدى هذايا وين دعات المنظمة لاعتماد مقاربة شمولية هامة لقطاع التبريد باعتباره اليوم ضرورة للتنمية البشرية والتكييف مع التغيرات المناخية من خلال ارتفاع التواصل المتواصل لدرجات الحرارة بشكل عالمي وهنا قاعدين نعيش الأيامات هذه في شمال إفريقيا وفي منطقة المشرق العربي وأيضا في أوروبا على وقع درجات حرارة مرتفعة نسبيا مقارنة بالمعادلات خاصة في فرنسا وغيرها وكما تعرفوا في 30 سنة اللي فاتت نشحت لينيدو في تعبئة أكثر من 1.35 مليار دولار أمريكي وساهمت مشاريعها خلال عام 2025 وحدها في تجنب انبعاث 150 مليون طن من الكربون على المستوى العالمي وهذا يعتبر هام جدا في المحافظة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وأيضا الحفاظ على طبقة الأوزون وفي الإطار هذايا لابد أنه نأكدوا على مواجهة الطوارئ والحلول التقنية الموجودة والتحدي في مزيد تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ونأكدوا كون المحطات الرئيسية تقول كون تونس بالفعل ملتزمة ببناء قطاع تبريد أكثر استدامة وكفاءة ومرونة مهمة بالتوازي مع تعزيز القدرات الصناعية والبشرية تحت مظلة بروتوكول مونريال وتعديل كيغالي. خليكم معنا مازلنا مع الموسيقى ومازلنا مش نحكيه على قطاع التبريد ولكن في وجه ثاني مش قطاع التكييف ولكن في قطاع التبريد المنزلي شنو فما جديد اليوم في السوق التونسية؟

مازال متواصلين معكم في لقاءنا اليوم في دومتك على جوهرة فام وجوهرة تي في. وكما قلنا باش نحكيو على قطاع التبريد, حكينا بك شويه على اليوم العالمي للتبريد وعلى قطاع المكيفات, وقلنا باش نحكيو على التبريد المنزلي, ولكن في وجه اخر اليوم على الحقيقه فرحانين برشا باطلاق علامه جديده تنضاف لسوق المنتجات التجهيزات الكهرومنزليه, خلينا نقولوا في قطاع التبريد اللي تنضم لتونس بعلامه تونسيه 100%. نحكيو اكثر تفاصيل كيف جات الفكره, منين جات, شنو هي العلامه هذه, شنو هي ربما المنتجات اللي قاعد تقدم فيها. اكيد سمعنا على جوهرة فام في الايام اللي فاتوا حمله متعلقه باطلاق علامه جديده في السوق التونسي.

0: نحكيو على ثلاجات كونكورد اللي اليوم ولاو ديسبونيبل سور لو مارشي تونيزيان. نحكيو على علامه تونسيه 100%. شنو هي حكايه الكونكورد؟ منين جات الفكره؟ من الفكره للانجاز خلينا نقولوا. فرحان برشا انه نستقبل وحدنا اليوم في استوديو جوهره اف ام، واللي نشكروه على قبوله الدعوه معنا اليوم في لقانا هذايا المباشر، سي رؤوف شعيب اللي هو الريسبونسابل ماركتينغ عند لدى كونكورد. مرحبا بك سي رؤوف، ونورتنا بحضورك اليوم في جوهره اف ام وجوهره تي في.
1: مرحبا بك سي وليد، حبيت اول حاجه نشكرك على الاستضافه.
0: مرحبا.
1: نشكر جوهره اف ام من خلالك انت باش تتيح لنا الفرصه باش نقدم الشركه اللي نمثلها انا شركه كونكورد اندستريال. فوالا، دونك اليوم جيت باش نحكي شويه على الشركه نتاعنا، وتفضل لنا نسمعك.
0: هما اول سؤال يجي في البال، كونكورد هي علامه اجنبيه تتصنع او تتركب في تونس والا علامه تونسيه 100%؟ انا واحد من الناس سالت السؤال هذا حتى في داخل جوهره اف ام، نقول لهم لا راهي علامه تونسيه. انا حبيتك اليوم تحكي باختصار وتقدم لنا العلامه من الفكره للانجاز كما قلنا في البدايه.
1: فوالا، هي الفكره كيفاش جات باللول؟ اول انسان احنا نعتقد كونه اعتقاد من صاحب المؤسسه اللي هو كونه الكفاءات التونسيه في تونس موجوده بالكيفيه، وعندنا كفاءات اللي نجم نعملوا عليهم. دونك ما ناقصنا حتى شيء احنا كتوانسه باش ننشو اي برودوي في السوق. دونك وهذاك علاش وعندنا ثقه في الكفاءات بتاعنا. دونك من هنا بديت الفكره، قلنا علاش لا يزينا من الفريجيدارات اللي يجي من برا. نعلمك سي وليد كونه 99% تقريبا من الريفريجيراتور اللي موجودين في تونس كلهم يجيو سواء حاضرين حاضرين يتحطوا
0: في كاردون
1: مسكرين، والا تصير عمليه المونتاج، معناتها تجي الكركاس الكركاس البرانيه ويجي الكومبريسور
0: ويلحم. ما يصيرش في تونس عمليه تركيب اسامبلاج
1: حتى شيء. دونك فما شركه واحدة برك في تونس قبلنا سبقتنا في المجال هذايا، واحنا حاولنا نكونوا كيما الشركة هذه، وعلاش لا زاد كل
0: زاد يكون عنده اللي عنده الانجاز نتاعو.
1: فوالا اكزاكتومون.
0: دونك من هنا انتم الشركة الثانية في تونس اللي تصنعوا الفريجيدارات.
1: وهو كذلك. فوالا، وزيد الفكرة هذه قلنا زاد حتى الدولة تشجع سياسة الدولة في التشجيع على روح المبادرة والاستثمار والتعميل على النفس، وهذا من شأنه كونه زاد نون سولمون يخلق ديناميكية اقتصادية في تونس، كيف زاد ينقص من البطالة في تونس
0: ومن الاستيراد، علاش نصدروا احنا منتجاتنا، علاش نقدروا نستوردوا فيها؟
1: هذا ما يخلي كونه فما تعديل في الميزان التجاري للبلاد التونسية. دونك هذو نكون العوامل هذه الكل خلاتنا قلنا علاش لا اون فا فونسي وندخلوا السوق، ما بالرغم كونه السوق هذايا وقت اللي بدينا المشروع نتاعنا هذايا عملنا دراسة السوق، حبينا نعرفوا كيفاش هي مهيكل السوق هذايا، شنو الاطراف المعنيه في السوق هذايا، شنو المواطن يطلب، شنو علاش المواطن يمشي لماركه ما يمشيش لماركه اخرى، الدوافع معناتها لي موتيفاسيون، فهمتني؟ كيف شنو البيدجي مويان كو كونساكر
0: لو تونيزيان باش بوغ افواغ
1: معناها
0: فوالا
1: فهمت،
0: باش يشري فيجدير جديده،
1: فوالا باش يشري فيجدير زاد خاطر لازم تهنئه تراعي زاد القدره الشرائيه نتاعك. دونك عملنا
0: دراسه
1: كامله ومن خلالها انطلقنا في المشروع نتاعنا.
0: هو معناها اليوم كي تقول لي 90% ولا اكثر من 90% من الفريجيدارات اللي نلقاهم في ديارنا ولا موجودين في تونس يتباعوا هما معناها مستوردين من برا، هذا يخليكم قدام ان ديفي، معناها باش تصنع برودوي تونسي جديد بعلامه جديده ويكون كونكورنسيال لاكبر العلامات التجاريه العالميه. يعني انا كي تجيب تشري فريجيدار نخمم في الماركه، نخمم فيها منين، نخمم في الجارانتي، نخمم في النوتوريتي دو لا مارك. دونك اليوم دخلتوا في ديفي كبير، واللي ان شاء الله نتوقع انكم باش تكونوا في مستوى الانتظارات نتاع الكونسوماتور التونيزيان
1: ان شاء الله. هو من بين المخرجات في الدراسه اللي قمنا بها قلنا شنو اللي يخلي التونسي يمشي يختار البرودوي برودوي اكس كو برودوي ايغريك، فما بطبيعه الحال السعر، ونعرف كون القدره الشرائيه نتاع المواطن التونسي
0: مش كبيره،
1: السنين هذه دهرت شويه. دونك اول حاجه يمشي للسعر، اقل شويه يمشي للغارانتي وسيرفيس بريفونت، زاد عندها قيمه كبيره،
0: وتوا اللي خدم في كلاس انرجيتيك زاد
1: وي اللي بلوز افيرتي توا المواطن التونسي ولا يعطي اهميه اكثر ويثبت وهذاك علاش حتى احنا حرصنا باش تكون الماكينات نتاعها كدفعه اولى. احنا خاطر احنا توا عن ان شاء الله جبت معايا هذا الكتالوج برودوي فيه تقريبا
0: هذا باش تخليه لي
1: ان شاء الله هذا تقريبا فيه المنتجات اللي ان شاء الله باش نصدروها من هنا لاخر 26 عام 26 بدينا ببعض بعض لي موديل معناتها اللي فيهم هما اكثر طلبيه من
0: غيرهم
1: من غيرهم فهمتني دونك كما قلت لك دونك الكاليتي للمواطن يحب على الكاليتي كيف كيف زاد يحب على الكونسوماسيون انرجيتيك احنا لي موديل نتاعنا اللي باش نبداو بهم عندهم يدخلوا كله في كلاس انرجيتيك كلاس 2 اللي هي كلاس باهيه
0: محترمه جدا
1: محترمه جدا بالرغم كونه احنا هذوما اللي موديل نتاعنا هما ليس فروست فهمتني مازلنا ان شاء الله باش نعملوا دوتر موديل باش ندخلوا باش نصنعوا نو فروست والانفرتر توا اخر مخرج في
0: الانفرتر كنا نحكيوا
1: في نظام التبريد هو الانفرتر فهمتني دونك ان شاء الله زاد هذوما اللي موديل هذوما من هنا لاخر 26 بدايه 27 ان شاء الله باش نصنعوهم
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: خلينا نشوفوا توا اليوم كعلامه تونسيه 100% الكونكورد الفريجيدير قداش في المية منها يتصنع في تونس؟ هي بكلها مصنعة في تونس ولا فما أجزاء يقع استيرادهم؟
1: فوالا الور احنا في هذه اللحظة أجوردوي نسبة الإدماج نتاعنا لو تو دانتيغراسيون تناهز 50%
0: باهي
1: الور كي نقولوا احنا 50% فما عملية دابور سا فما الماتير بروميير أغلبها تجي من برا سا سي فري تجي من بلدان والاستيراد نتاعها يكون عبر حسب معايير دقيقة معناتها فريمون يصير عليها كونترول ماناش ما ناخذوش مش قاعدين ناخذوا في ماتير بروميير
0: فما كاي شارج اون ابل دوفر اتسيتيرا تختاروا مع عند لي فورنيسور
1: ناخذوا من المانيا برودوي لي ماتير بروميير يجونا من المانيا من هولندا من ايطاليا من تركيا دونك يصير عليهم كونترول باهي بعد تصير فما عمليات في داخل المؤسسه نتاعنا هو دونك ساق العمليات هذه التصنيع فيما كيما الترمو فورماج لانجيكسيون اوموس فما زاد نعملوا الطولة لا كونفيكسيون الطولة البرانيه
0: الكركاس
1: البروفيلاج اي الكركاس البروفيلاج البلياج لانجيكسيون بلاستيك تاع لي كومبوزونت
0: هذا كل شيء لهنا
1: الرفوف اللي عرفت
0: اي بيان سور اي تيقان البلار
1: وتصير بعطي لي لاسومبلاج عمليه لاسومبلاج
0: الموتور الكومبريسور
1: الكومبريسور هي يجي حاضر
0: اي
1: الكومبريسور ديجا فيما يخص الكومبريسور علاش انا قلت لك ما بين الكاليتي اون اميزي سو لا كاليتي دي كومبوزون اونتر اوتر دي كومبوزون اللي تاع الفريجيدير مثلا ناخذ مثلا الكومبريسور خذيناه من احسن ما فما في العالم مصنوع من ثاني مصنع في العالم في الكومبريسور الكومبريسور هذايا اللي سيلونسيو
0: ما يعملش حس فيبراسيون لا
1: ما يعملش حس
0: باهي
1: كيف معناها إلي كونسو بور لي كليما شو كيما في تونس يتحمل درجات من 16 حتى 43 درجة كيف زاد إلا سور اون ستابيليتي فريغوريفيك
0: باهي
1: معناتها يشد البرودة
0: والكونجيلاسيون بالنسبة للثلج نقولوا احنا
1: اكزاكتومون احنا حتى في السي وليد احنا راهو في المعمل نتاعنا عندنا كيما تقول تيست لابوراتوار فوالا لابوراتوار نقيسوا فيها الفريجيدات الحراره وقت قداش تشد الحراره فهمتني دونك
0: تاخذوا فريجيدير مصنوع وتحطوها في كليما سخون
1: كليما
0: تشوفوا اسكو مازال تبرد ولا والعكس
1: نبردوها ونشوفوا وقت اللي توصل موان 18 في الكونجيلاتور قداش تقعد مده باش تحافظ على الحراره نتاع هذيك اللوطه في الفريجيدير باللوطه يلزم تتراوح الحراره تقعد بتراوح ما بين 6 و 8 درجات
0: اوكي
1: داكور دو يلزمش تطيح السخانه تولي مثلا تولي 10 ولا 11 ولا حاجه لا خاطر تهلك الماكله اللي موجوده فيها
0: بيان سور
1: كونجيلاتور كيف زاد نحطوا فيها حاجات مثلجه يلزمها تقعد مثلجه كيف زاد عندنا الموس اللي تجي ما بين الكركاسه الدخلانيه
0: لانجكتي هذاك
1: فوالا هذاك
0: باش تحافظ على البروده
1: اخذناه من فورنيسور رقم واحد في العالم الفريجيدير كيف نتاعنا زاد يستعمل اكليراج ليد دونك مقتصد في الطاقه الكاليتي تاع الجوان هو بيدو
0: هو مع الاخر هذاك
1: عمل اي بيان سور
0: يعمل شويت
1: اكزاكتومون عملناه اون دوبل كوش دو كاوتشو باش بور غارونتير اون ميور ايتانشيتي فيرغوريفيك زدناه ان سيستيم سكون ابل هما اونتي روزي لي تكنيسيان يل ابل كوم سا ان سيستيم اونتي روزي بور غارونتير لا نون ديفورماسيون دو جوان خاطر مع البروده ومع الطقس برا ينجم يتكسر وكذا
0: يتمدد ويشيع ويتعشق
1: علاوه يا سي وليد كونه عندنا في احنا معناتها الفريجيدير من الماتير بروميير لين يصير لومبالاج العمل تصير فما 12 بوان دو كونترول كاليتي فهمتني
0: باهي السؤال اللي خطر في بالي اول ما حكينا على العلامه علاش فكرتوا في الفريجيديرات يعني في قطاع التجهيزات الكهرباء المنزليه تلقى ماكينه الصابون، ماكينه الماعون، نقولوا احنا معنا لا فيسيل لا فلانج فريجيدير كليماتيزور، هذوم كلهم معنا يهموا العائله بشكل عام. علاش كشركه فكرتوا انكم تبداو، مش عارف اذا كان مش توسعوا بعد تالي في الجام ولا لا، علاش فكرتوا انكم تبداو بقطاع الثلاجات؟
1: والله احنا هو اختيار لمحالة اختيار من الاداره العامه، ولكن هو حتى من كن الاسم المؤسسه هو سي كونكورد اندستريال الصناعيه، كونكورد الصناعيه هو اللي في دون لوغ فيزيون استراتيجيك سي كو يقول لك انا نبدا بالفريجيدير وان شاء الله لو طون كو الماركه هذه السانستال
0: كونفينابلمون
1: سو لو مارشي تونيزيان. علاش لا؟ وحنا ديجور حتى في الاستراتيجي بتاعنا ان شاء الله نثبت وجودنا في تونس
0: ان شاء الله،
1: وبعطي لي علاش لا نخرجوا لبرا على
0: خاطر حتى بالاسواق الثنائيه معناها ليبيا على اليمين والجزائر هما دو مارشي معناها بوتونسييل بالنسبه لنا وحتى اكثر من هكا
1: بيان سور. وكذلك دونك نمشيو بالفريجيدير علاش لا باش نطوروها بعد كيما قلت انت ماشينا لافي كليماتيزور فما برشا لافلانج اكسترا، دونك فما نجمو نطوروا بشويه بشويه فهمت
0: باهي. انت حكيت لي ملول على يونيتي اللي قمتوا بها قبل ما تصير اللونسمون de la marque et des produits sur le marché tunisien. Et qui a fait une étude sur la marque, la concurrence que je peux être. Aujourd'hui, quel est le programme que vous avez dans un an, dans 3 ans, dans 5 ans, la part de marché que vous pensez que vous avez la marque de Concorde dans le marché de la maison.
1: Bien, c'est vrai. Dans l'étude de marché que nous avons fait, nous nous positionnons comme étant une marque moyen gamme. Moyen gamme, mais premium. Tu m'as dit que c'est un peu plus à travers les composants, on mise beaucoup sur la qualité. On se forge de véhicules.
0: Un bon produit avec un bon prix.
1: Voilà.
0: Abordable à l'ensemble.
1: Bah, mais hek, tu as dit part de marché, Inch'Allah, je vais prendre part de marché. كيما الناس وخير من الناس
0: ان شاء الله
1: واقل من الناس. هذا كيف كيف احنا نطحوا باش ناخذوا اكثر بار دو مارشي
0: بالعكس. انا كتونسي كي نلقى برودوي تونسي باين نشجع التونسي قبل ما نسيخوا مع علامه اخرى. معناها بالنسبه لي باش ناخذوا منتوج بلادي.
1: احنا حتى السلوغون تاع في الكومباني بيبيسيتير نتاعنا في اللونسمون عملنا فعل مش كلام. احنا ان شاء الله باش نبرزوا احنا توا خاطر ساهل واحد باش يبدا يشكر في البرودوي نتاعو ويقول انا لكن بعد المواطن التونسي باش يجربك مره واثنين وبعد باش يعطيك ثقته. الثقة هذه صعيبة باش نعطيها لك. دونك يفو كو اون ميت لو باكي قال الراجل بور غارونتير كونو احنا البرودوي نتاعنا اللي ديني دو كونفيونس واللي المواطن ينجم يشري وباله مرتاح. احنا هذا هو نقول له كي تاخذ الفريجيدير كونكورد بقدرة الإله ما عندكش حتى مشكل معنا. وحاجة أخرى لا قدر الله صارت أي مشكلة قال الراجل
0: هذا سؤال الموالي
1: احنا موجودين
0: موجودين مش نحط لوش معنا جبنا من برا من المانيا ولا من كوريا ولا
1: هو تو المواطن
0: سيرفيس بريفونت
1: فوالا. احنا لي سيرفيس احنا لا كاليتي تكنيك احنا شنو قوتنا كاليتي تكنيك اللي احنا ان شاء الله مش نكونوا على قد كلمتنا
0: ان شاء الله
1: مي اوسي سو لا كاليتي دو سيرفيس. كيقول كاليتي دو سيرفيس عن اش قاعدين شنو باش نقدموا للمواطن تونسي وهنايا تظهر معناتها ننفردوا بها الحقيقه في تونس. ما فما حتى شركه حتى لتو في تونس تعطي غارانتي كيما اللي تقدمها كونكورد.
0: كيفاش؟
1: احنا تو الماركات اللي موجوده في تونس الكل فما الماركات ما بين عام ماكسيموم 3 سنين
0: أي.
1: على الماكينه
0: أي.
1: والكمبريسور حاجه اخرى يوصلوا حتى ل 10 سنين. احنا كومبريسور نتاعنا عندنا ثقه فيه اعطيناه 10 سنين غارانتي
0: باهي
1: وعلى الماكينه مش عام ولا اثنين عطينا 5 سنين غارانتي.
0: 5 سنين على الفريجيدير و10 سنين على الكومبريسور
1: فوالا.
0: النقطه
1: الثانيه اي انسان اي حريف باش يقتني الفريجيدير نتاعنا il suffit juste يمشي على السيت انترنت www.concorde.com.tn
0: يسجل
1: ويقيد الماكينه نتاعو اللي خذاها يحط نيميرو سيري فوالا. جينا ميساج احنا ندخلوه في الباز دو دوني نتاعنا نزيدو نضيفوا له عام اخر يولي 6 سنين اكثر من هكا كيف يقيد اسمه هو واللي فما اي بروموسيون عندنا اوفر اول من اول من اول الناس هو
0: سورا افيرتي
1: اي سورا افيرتي كيف كيف زاد عندنا لي بيس دو روشونج احنا زاد
0: هي اهم حاجه يكفي انه لا قدر الله حصلت وانا صارت اشكاليه في الفريجيدير نتاعك تعرف كونه المعمل موجود في تونس ولا بريفونت موجود لهنا والقطايع موجود لهنا وتتصنع لهنا دونك اوتوماتيكمون حتى كان اي حاجه تعملت في الفريجيدير اوتوماتيكمون باش تنجم تبدلها وتصلحها سوغ بلاس.
1: كما قال الفرنسي فو با شيرشي ميديا 14 انت عندك شركه بعضك قد في تونس تصنع وعندها القطايه بياس دو روشونج، لا قادر لا تصير لك اي حاجه، تهز تليفون وتكلمنا. دونك حاطين على ذمه المواطنين نتاع الحرفاء نتاعنا الكل، حاطين سيت انترنت، حاطين النوامر عندنا 70 138 الف، هذا سيرفيس بريفات، والا 70 138 005، ولا 70 138 015.
0: اذا ما كنا
1: معنا في كل وقت وكذا.
0: باهي، وين نجم نلقاو اليوم في جريد كونكورد؟ اسكو فما شوروم خاص بكم انتوما في سوسه في تونس في ساقس، والا باش نلقاوكم موجودين في المغازات الكبرى لي غراند سيرفاس لي سوبر مارشي، والا عند لي روفوندور اللي يبيعوا في الالكتروميناجي باختلاف علاماتهم في كامل تراب الجمهوريه؟
1: هو احنا تو الحقيقه شغلنا الشاغل، احنا تو المده هذه احنا عندنا جمعه من بدينا نعملوا اللونسمون تاعنا.
0: ان شاء الله مبروك.
1: اي حيشك. دونك احنا فوكاليزاسيون كان على الكومباني دو لونسمون، مي تو الحقيقه
0: باهي في جدير.
1: لا عندك الف حق سي وليد، بيان سور احنا ان شاء الله البرودوي احنا بدينا نعم بدينا في النيغوسياسيون كوميرسيال مع لي جي ام اس، مع لي ماغازان
0: لي غران سيرفاس،
1: لي غران سيرفاس مع لي ماغازان سبيسياليزي، ومعنا زاد احنا زاد باش تكون علاقتنا مع لي غروسيست لي سومي غروسيست.
0: داكور،
1: من هوني من المنبر هذايا ندعو كل واحد يحب يتعامل مع كونكورد يتصل بنا كما قلت لكم على سوا على 70 138 الف، والا 70 138 015، ولا 70 138 005، ويتصل بنا
0: وانتم في الخدمه تجمعوا
1: في الخدمه. دونك ان شاء الله البرودوي نتاعنا باش يكون موجود في تونس الكل
0: بارتو ان شاء الله في اقرب الاوقات. فما اون فونت اون لين، حكيت بكري على concord.com.tn، نجم ندخل نعمل طلع على لي برودوي و جو باس اون كوموند اون لين، ولا لا
1: لا لا لا في المرحله هذه لا الحقيقه. احنا جوست تدخل على السيت، تاخذ نظره،
0: شوف لي برودوي،
1: شوف لي برودوي، واذا تحب تسال انا شكون، احنا نجم نوجهوك مثلا، انت تقول لي نسكن مثلا في جرون بيليا مثلا،
0: تعطي اقرب بوان دو فونت.
1: فوالا، نجم انا نوجهك. فوالا، فهمتي ولا لا؟ اون اتوندون
0: هو اخير خاطر تنجم تمشي تشوف وتقلب
1: ان شاء الله. احنا لو سيركوي معناتها لي ديستريبيوتور تاعنا يكتمل النصاب، ويولي مش لازم حتى تتصل بينا احنا، يسوفي تمشي لاي مغازه تلقى بقدره ربي البرودوي تاعنا
0: ان شاء الله. سي راهو شعيب، نورتنا بحضورك.
1: يعيشك،
0: شكرا ليك. واحنا بالحق انديبوندامون دو تو فرحانين انه ماركه جديده تونسيه تنضاف في السوق، ويكون منتوج تونسي 50% و70% و100% ان شاء الله على شلي، ويلقى الرواج نتاعو في السوق المحليه وفي السوق المغاربيه وحتى على صعيد دولي. على شلي نلقاو غدوه العلامات نتاعنا التونسيه في قطاع التبريد ولا غيرها موجود في اكثر من سوق. هذا من نجم كان يفرحنا ويزيدنا اعتزاز وفخر بمنتوجاتنا التونسيه.
1: ان شاء الله. يعطيك الصحه سي وليد، وبارك الله فيك على الاستضافه مره اخرى، وان شاء الله البرودوي نتاعنا يهبط للسوق وان شاء الله يعجب المواطنين ان شاء الله.
0: ان شاء الله. شكرا لكم، مرحبا بك ديما معنا على جوهر اف ام وجوهر تي في.
2: تسمعوا نهار ثلاثة 8-9 دونت تيك مع وليد بسباس،
3: مع وليد بسباس
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
3: وتمتع
4: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 مليون.
2: أريد طور عالمك.
4: جوهرة أفام،
3: جوهرة أفام.

0: طبعا وصلنا للتسعة متاع الليلة، موعدنا مع أخبار وموجز أخبار التسعة، وين نعرفوا ونتعرفوا على آخر الأخبار الوطنية والعالمية. نذكركم كونوا زادة كيف كيف بعد شوية باش نتعرضوا لخاطرة من الخواطر الأخرى في لقاء يجمعنا مع صوت جديد وفنان جديد وضيف جديد حتى العشرة متاع الليل، قبل ما نمشيو في رحلة مع أخبار الإصدارات الجديدة في بلونوي مع أمين وغازي حتى نص الليل. خليكم ديما معنا على جوهرة فام وجوهرة تي في، نتقابلوا معكم إن شاء الله من جديد الجمعة الجاية في نفس التوقيت على نفس القناة ونفس المحطة. في الأمان.
1: تسمعوا نهار ثلاثة 8-9 دونتيك مع وليد بسبس،
2: مع وليد بسبس
1: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
2: وتمتع
3: برعاية
4: أحلى بونوس لأحلى ناس
3: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
1: أريدو طور عالمك. بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسع.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تسعة ليلا على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. ويتضمن الدليل مختلف عروض التكوين المفتوحة بمؤسسات التعليم العالي والاختصاصات المتاحة أمام الناجحين، بما يساعدهم على اختيار المسارات الجامعية الملائمة لميولاتهم وقدراتهم. كما دعت وزارة التعليم العالي كافة المترشحين للاعتماد على المصادر الرسمية ووسائل الاتصال التابعة لها لمتابعة مختلف مراحل عملية التوجيه الجامعي والحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة المتعلقة بالشعاب والمؤسسات الجامعية وشروط الالتحاق بها. يمكن الاطلاع على دليل التوجيه الجامعي عبر الموقع الإلكتروني www.orientation.tn. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح مناظرتين خارجيتين بالاختبارات لانتداب 170 إطارا في قطاعي الطفولة والشباب وفق قرارات نشرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتتعلق المناظرة الأولى بانتداب 120 أستاذا للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، على أن تجرى الاختبارات يوم 27 من أوت 26 و2000 والأيام الموالية. كما أعلنت الوزارة عن فتح مناظرة خارجية ثانية بالاختبارات لانتداب 50 منشطا لرياض الأطفال بسلك منشطي رياض الأطفال، وذلك بداية من التاريخ ذاته. وحددت الوزارة تاريخ انطلاق التسجيل عن بعد في المناظرتين يوم 25 من جوان 26 و2000، على أن يتم غلق باب الترشحات يوم 27 من جويلية المقبل. مركز النهوض بالصادرات يعلن عن فتح باب التسجيل من المؤسسات التونسية الراغبة في المشاركة ضمن الجناح التونسي في معرض الغذاء العالمي موسكو 26 و2000، الذي يعد أكبر معرض دولي للأغذية والمشروبات والمقرر تنظيمه في العاصمة الروسية موسكو من 15 إلى 18 من سبتمبر المقبل. دولياً الآن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران لن يسمح لها بامتلاك السلاح النووي، مشيراً إلى أن إيران ليست في وضع جيد للتفاوض مع تدمير قدراتها وفق قوله. كشفت بيانات رسمية عن طفرة كبيرة في إنتاج القمح في أثيوبيا قفزت بالبلد الشرق أفريقي الذي عانى لسنوات طويلة من الجفاف والمجاعة إلى المركز السابع عالمياً، بعد أن بلغ إنتاجها من القمح العام الحالي حوالي 33 مليون طن مقارنة بنحو 2.5 مليون طن قبل أقل من 10 سنوات. وفي ختام هذه الليلة الأخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الطقس بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة بالشمال والوسط والجنوب الغربي، ثم يكون الطقس صافي إلى قليل السحب على كامل البلاد. الريح تهب من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، فيما يكون البحر قليل الاضطراب. أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا بين 23 و28 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 29 و33 درجة ببقية الجهات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: 23 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: الماء دائما وابدا يكون شغلنا اليوم مخصوص علينا الصباح اليوم والبارح كيف كيف في اولاد الاحمر في شط مريم الماء ما يقصش في طنطنة ما يقصش وكلمت خداش من مره ولا حب حتى حد يسمعنا امين الناس الزوالة والناس الماء يقص كان الفقاية الرسالة هذه نجيب الوطاها في خاتم العمارة في خديفة شوفوا ذا قل ورحمة الله.
2: يا جوهر حاولوني كلموني استاق متاع الضو متاع جمال رانا بيتين في الظلام مرة الضو شرع مرة الضو الدخلان كارثة كبيرة على الواحد حد يا رسول الله في الظلام يا رسول الله حاولوني في ثلوجة كان ثلوجة ضوها مقصود.
3: عسلامة جوهرة أنا حبيبة من حمام سوسة نهاني حفيتي بالبار وإن شاء الله كل عام هي في التفوق وإن شاء الله ربي يفرحهم الناس الكل وربي معاهم ونهدي لهم أغنية عبد الحليم حياتها.

0: عسلامة يا جورج، حبيت نهني للناجحين في البكالوريا، إن شاء الله ربي معاهم بالنجاح والتوفيق، ولا منشحوش كنترول، إن شاء الله حظ أوفر، زال يا ربي إن شاء الله تونس دي فرحانة، إن شاء الله لا تعب ولا قري ولا شقي، ربي ينجحهم، ولا متخرجين زاد كتير إن شاء الله يقعوا خدمة، لأن زي نقول الدولة خدموهم هذوما اللي قعدوا 5 سنين، بالنسبة للباكي حتى كان قبل الباك، كان قبل بالزغاريت وبالحفال ريريري وجو كبير، حصل على الباك قبل، تو اللي قبل الباك أقرأ أقرأ أقرأ على قصة الحيط، علاش قصير يا عمر فيه؟ ماذا بينا دولة تستاهل الأمور هذه، وشرف النجاح والتوفيق يا جورة فهم يا غالي.
1: فرق قلبك على 73 24 3000 وإلا 29 100 100. ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك. تسمع خواطر خواطر من 9 للـ10 ليلا مع زهير الجيز، مع زهير الجيز. خواطر، رحلة في عمق الفنان، رحلة في عمق الفنان.
2: مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا. 9 دقائق بعد 9 تعليل، اليوم الثلاثاء 23 جوان 2026، هذه حلقه جديده من بوليتيكا، متواصلين معكم ان شاء الله حتى للعشره متاع الليل. بوليتيكا سمعتها ولا والله لا، هذه اسمها خواطر. اقسم بالله العظيم، تعرف شنو رجعتني لسنوات وسنوات من يا لها من ذكريات. هذه حلقة جديدة من خواطر وخاطرة جديدة، خاطرة الثلاثاء 23 جوان 2026، فيها ضيف جديد، ضيف من كبار وعمالقة الفن التونسي الحقيقة، فرض صوته بقوة اللحن، بقوة الكلمة، بقوة الحضور، وقت اللي هو من مؤسسي نقابة الموسيقيين التونسيين، وكان أمين عام لنقابة المغنيين المحترفين. هو من عائلة فنية بامتياز، إذا كان نعرفه أنه أخته موسيقارة، أيضا أخوه مخرج توفيق الحناشي، نحكيه زاد على الفنان عبد الوهاب الحناشي اللي هو أخوه. عم احنا ضيفنا اليوم شكري عمر الحناشي، يجي بحضنا بعد لحظات نحكيه معاه في خواطر، نكتشفه منه الإنسان قبل الفنان. حلقة من إخراج سامي دويري، عدد وتقديم زهير الجيس، حتى للعشرة متعليل على جوهرة فمه.

0: مرحبا بالجميع، شكرا. هذه خواطر متواصلين العشرة متعليل. سعيد جدا باستقبال القدير المطرب الفنان اللي يقنع الحقيقة، اللي عمل كاريير مميزة جدا طبعا إلى جانب نشاطه النقابي، سواء كان في نقابة الموسيقيين وإلا أيضا في فترة معينة كأمين عام لنقابة المغنيين المحترفين. شكري عمر الحناشي، أهلا وسهلا مرحبا.
1: ربي فضلك زهير عسلامة، وأنا عامل جو اللي أنا معك.
0: أنا كلمتك وأفيك هيزيتاسيون قلت شكري، مش يقول لي لا. دو أن ديبلاسمون من تونس السوسة، دو نحسك غايب على الإعلام، وكأنه فما موقف من الإعلام.
1: الإعلام متاع البوز، الإعلام متاع السب هذا والأخر يسب الأخر والأخرى تسب، لا ما نحبوش مش عليك. انت تشوف تو ما عندناش معناتها حصه سواء اذاعيه ولا حتى في التلفزه، الكل حصه
0: ايه
1: مخصصه للموسيقى. يجي غني اعطيني ايش عندك جديد تصبح على خير، ما فماش.
0: ولكن ما يكتفيوش بيجي غني واعطيني ايش عندك جديد،
1: هذاك
0: اعلاميين
1: وشنو بينات،
0: احنا نحبوا نعرفوا برشا حاجات.
1: إيه انت تحب تعرف وانا ايه. وانا ما نحبش نعرف،
0: والراي العام يحب يعني.
1: وخاصه
0: حطيت روحك في شخصيه راي عام. شكري
1: معقول؟ لا معقول ايه. معقول، لكن انا شخصيا حياتي الشخصيه لي
0: هتنجي تنجي وانا مش نجبد حد شيء
1: بصفه عامه نحكي
0: الا في اطار الموافقه نتاعك. خلينا نعطيك عنوان الكرسي نتاعك من هذه اللحظه في برنامج خواطر يولي هكا.
2: في حضره الصراحه، في حضره الصراحه
0: في حضرة الصراحة يا شكري.
1: وأنا
0: وما
1: صريح.
0: أدرك من الصراحة، أنت في حضرة صاحبة الجلالة وفي حضرة الصراحة، ومنحب كان الصراحة. فما السؤال الأولاني أنا قعدت هكا متردد نسأله من الأول ولا، ولكن خلنا نبدأ به. شكري عمر الحناشي، صوت الزمن الجميل أم فنان مازال عنده ما يقول؟
1: الاثنين خاطر ما الحمد لله أنا متكون تكوين أكاديمي وكلاسيكي قديم، يعني على الأنماط الثقيلة، دونك الخفيف يولي سهل.
0: إيه
1: أكيد هذا.
0: إيه
1: والفنان مادام يتنفس في نفس مادام يعطي
0: مستمر
1: كان مازال الصوت قادر باش يوصل، فهمتني خويا؟ كان ما عادش عندي صوت وقتها، تو ما عادش تشوفني جملة. ما مادام صوتي ربي اعطاني صوت انا محافظ عليه الحمد لله، وكهو معناتها مادامني
0: دونك مازال فما قدرة على الانتاج على الابداع
1: على انك توصل حاجة.
0: انت مش فنان مغني كهو، انت مش مطرب كهو، انت ملحن ايضا
1: هاي.
0: يعني عندك الحان جميله وتعاملت مع برشا فنانين
1: الحمد لله،
0: واغاني نجحت بالكده بالكده. طبعا شوي نرجع لها بشوي، ولكن خلينا نرجع للبدايات. احنا كان نجبدوا بطاقه تعريف الان، طبعا مش اللي في جيبك، ولكن بطاقه تعريف اللي حبوا نعرفوه على شكري. حد الخط الاحمر شكري عمر الحناشي، كي تطفل الكاميرا ويتسكر الميكرو شكونه في الدنيا؟
1: إنسان عايش
0: ولد أموي ليا ساعة.
1: أنا أصلي جندوبة من ولاية
0: الأصل الأصيل، لكن مولود
1: في باردو. أنا ولد
0: في العاصمة، في باردو أي،
1: وكبرت غاديكا وعايش غاديكا
0: دونك لفمي حناشي هي أصيلة ولاية جندوبة.
1: وفي الأصل هكا يقولوا، فما عندي شكون

0: عندنا سي صالح الحناشي السفير التونسي في اليابان في يعني عنده جي 30 سنة التالي.
1: اي
0: عمل الدكتوراه نتاعو على عرش الحناشي. يقول في في في هكا فقرة يقول اللي أصلا الأصيل ما بين الجزائر وتونس العرش غالي.
1: على حدود
0: اي
1: يعني نسب بين هنا وهنا.
0: لا موجود في الجزائر لقب الحناشي برشا وموجود في تونس ومشاو حتى في سوسة عندنا حناشي.
1: اي موجود
0: في الجنوب عندنا حناشي في الوسط هذوما مشاو مع السكة حديدية وقت اللي معناتي 100 سنة التالي ولا أكثر يخدموا في السكة وين يعمل لك يعرس يقعد غاديك.
1: أما أنت ولد باردو؟
0: أنا ولد باردو. أي
1: أنت الابن المتوسط الأصغر؟
0: أنا صغير في الأولاد.
1: أنت صغير في الأولاد؟
0: أي
1: عبد الوهاب الكبير.
0: الكبير إيه.
1: وأنت صغير في الأولاد؟
0: أنا صغير في الأولاد.
1: عائلة نومبروز.
0: أربع أولاد وأربع بنات.
1: كي نوصل الخط الأحمر وقفني.
0: أي
1: طفولتك كيفاش كانت شكري؟ طفولة صعبة سهلة دلول الوالد كان صعيب مش
0: الوالد
1: صعيب؟
0: الوالد صعيب برشا كان. وش نقول لك معناتها أنا ملي صغير مغروم بحاجة اسمها فن وغناء. كانت بحذانا في في في في دار الشباب خزنا دار
1: اي
0: صالة افراح من عليا لحمه حمزه الله يرحمهم النعمه صفيه الشاميه للكبارات الكل يجيو غاديك كانوا يجيو غاديك وانا نمشي نجري نقعد هكا نتمسمر ونبدا نغزر لهم وما فاهم شيء شنو
1: من باب غرام والا من باب عشق للناس هذوما
0: غرام في غرام. الموسيقى والناس هذوك وقتها معروفين
1: الرفيع وانت صغير هذا نحكي
0: بتلفز عمري يعني 8 9 سنين 10 سنين
1: ما زلت صغير
0: اي صغير عاد فما حكي لك حاجه كي صارت هكا تضحك نهار من نهارات انا هكا نحط في الحطه وماشي خارج وبابا قال لي اش تعمل قال لي وين ماشي قلت له ماشي للعرس انا عرس قال لي مستدعي قال لي اخذ غادي
1: فماش هذا
0: الله يرحمه صايب ياسك
1: كان تربيه اخرى
0: اي ما في لكن احنا الغرام يغلبك راه سواء انا ولا غيري سواء
1: إيه ولكن كان تلخص طفولتك كانت
0: طفوله عاديه
1: متوازنه
0: متوازن لعب
1: كانش فيها عقد ما كانش فيها مشاكل
0: لا الحمد لله
1: واضح
0: كنت نموت على الكوره دايور انا وقت لين صغير لعبت في استاد ملعب تونسي كوره لعبت حتى الجينيور اسبوار
1: صفات الصغير الملعب التونسي
0: ملعب التونسي وقت اللي كانت كان سيدي باردو سونتر هذاك باردو سونتر تعرفوا هذاك كان الملعب التونسي غاديك الملعب التونسي بعد مشاو للجديد
1: بعد مشاو التالي شويه به اول مره هكا بديت تظن بديت تقول نجم بديت تحاول تعمل محاولات وانت صغير
0: انا صغير كنت في الابتدائي كان عندنا معلم سي سلاح الله يرحمك كان صعيب ياسر وديما يدخل لي من باب الواحد يعرفني خاطر انا نغني هاي قال يطلع ترى انت تعرف تقول هكا وهكا تغني قول يا سيدي قول غني وقلنا خالفه انا صغير
1: في القسم
0: اي
1: والكلام ده كان يعجبهم صوتك
0: يعجبهم كانوا يعجبهم هو يبدا عامل عليه بون هو كان بقيمته الهيبه هذيك نتاع المعلم في الزمان هذاك يخوف كان تقول انت المعلم هذا اللي يخوف يقول لي نطلع غني معناتها فما هكا رهبه وميم طون شيخ فرحان انا عندي حاجه باهي نحبها ونقول فيها والناس تتفاعل معايا
1: نكمل في الذكريات
0: أيوة.
1: اول مره طلعت على ركح قبل جمهور شنو اول احساس مازال ساكن فيك لليوم
0: التو نتفكرها كيما تو
1: الاحساس الاول يقعد
0: عمري 10 سنين ونص 11 سنه مع استاذي اللي غرمني بالموسيقى سي عبد الكريم الدليسي تحيه كبيره ليه انا نتفكر وانا صغير عمري 8 9 سنين كنت نغني مع ناس اكبر مني وقتها في 20 و18 و19 سنه اكبر مني يعطيني الايقاع يقول لي انت عندك ايقاع تار شد تار اوزن لهم
1: اي
0: ونوزن ونغني وانا وليد صغير ماني فاهم شيء نشوف في انا وقتها في عالم نحبه
1: عالم البراءة معناتها اللعبة كيما الألعاب اللي
0: بالنسبة لي لكن هو كان شاف فيا حاجة اللي أنا صغير ما نعرفهاش
1: ايه؟
0: حطني عن كذا ودا بشوية غرم فيا أحفظ هذه كذا أعمل هذه حتى جات يا سيدي في عام 81 أنا صغير بكل

0: كما جيتش مطرب شكون تطلع؟
1: يمكن
0: كوارجي
1: فوتبالور.
0: معناتها هي مطرب يا كورة. شو اللي خلاك
1: هي شنو صار لي راوز؟ انا قلت لك صغير دخلت في الفن وجو الفن ونتكعبر بين الناس اكبر مني ونغني و و وحفلات ومهرجانات صغيرة متاع متاع متاع
0: متاع المعاهد
1: معاهد بالضبط. بعد مشيت لل وممتون انا وقتها نكور احنا نقول باللغة متاع فما جيتني وقت من وقت اللي انا بلغت نقول كبرت صوتي تغير تبدل صايب روحي ما عادش نعرف نغني. واحد يقول لك قعدت في الرياضه قعدت نكور نمشي تا تا تا بشويه بشويه بعد رجعت مع العزف مع درشني عندي عود في الدار نتاع خويا كذا نلقى روحي الصوت تغير صحيح ما عادش جيد كان صوتي جيد
0: صحيت بيان سور الصوت يتبدل بعد البلوغ.
1: جاتني كالشوك هذيك قلت لك هو يفك علي
0: مش في بالك الصوت مشي
1: قلت معك
0: كالصوت تاع الوليد
1: اللي هيك اللي العباد فرحانه
0: بيه الحنين وكذا مشي على روحه
1: مشي على روحه. إيه بعد بشويه بشويه مشيت تخلت للرشيديه ومش انا تخلت عندي خويا توفيق
0: المخرج
1: المخرج تحيه كبيره ليه هو اللي غرمني. شنو غرمني خاطر انا وقتها مغروم
0: بكلثوم
1: عبد الوهاب ودرشني نروح نغني عيني لا لا لا لا لا لا لا لا لا مالوف المالوف صعيب
0: ما ادري سوى لكن صعيب.
1: وقتاش احنا سيدي الوقت متاعنا الجمعه وسبت لا شيء وقت شيختي مش نمشي نلعب انا
0: وقت المفروض تمشي تكور تمشي القهوه
1: شدني يقول لي اقعد غادي نعطيك 5000
0: حمايه لك
1: اي اي الله يخليه ان شاء الله معناتها هو اللي
0: كان ذاك هو قدرك
1: شويه بشويه بشويه بشويه نلقى روحي نغوص فك البحر نتاع المالوف اللي هو عالم اخر عالم كبير وعالم شاسع عالم شاسع ونشوف في الكبارات تجي تغني معانا في الرشيدي من صالح المهدي الله يرحمه عندنا نشاويشي لوتي بوشناق كان يجي يغني معانا وهو صغير وقتها وانا صغير صغير فهمت
0: هو شباب وانت وليد صغير
1: وليد صغير بشويه بشويه نلقى روحي نعوم فك البحر هذاك نتاع
0: الرشيديه
1: ودنيا اخرى
0: القواله
1: ونمشي بكري باش نضيع فك الاحوام العربي اللي في الرشيديه نمشي بكري بالعين قبل بساعه باش ندور ندور ندور باش عرفتك المدينه العربي والجو كرواية
0: حفظتها وليد تعرف
1: حفظتها بالضبط معناتها هي بكل عالم راهو عالم يهزك العالم
0: ذكريات جميله
1: ذكريات جميله محلاها.
0: الموسيقى في الاخر اختيار ولا قدر؟
1: الاثنين الاثنين الاثنين نلقى روحي نعرف ونحب الموسيقى مشيت للاحتراف.
0: شو اكثر تضحيه دفعتها من اجل الفن؟ لانه الفن يستحق تضحيات اكبر تضحيه.
1: مش نقول لك والله ما نعرف انا بقراية يكون شيء وصلت للباك هكا وعديت ما نجحتش.
0: انت باك شنو؟
1: باكليتر
0: باكليتر مرة برك
1: مرة برك
0: وعلي ما عودش
1: ما مشيت عاد نقرا في الدبلوم الموسيقى
0: دونك سي بون
1: هكا
0: وانا بلو بيزوان
1: خذيت شهادتي وصاي فهمت.
0: اليوم بعد العمر هذا كان نرجعوا نعطيك فرصة انه نرجعوا بالكارير تعاود الباك ولا ما تعاودوش؟
1: نعاود ونعاود ونعاود
0: تعاود وتعاود
1: اكيد اكيد ما واحد شوف وقت اللي يبدا صغير وهز وك الحميه نتاع الشباب والواحد انا صاين وصلت انا شبيه
0: صاين
1: وخاصه كي بشويه بشويه خذيت شهادتك في الموسيقى وعملت لحن جديد نتاعك وقتها بعيونك وضربت الغنايه وشو ما عادش كاواد شو شو مازال فيها
0: اول اغنيه لحنتها
1: اي بعيونك
0: بعيونك
1: جننتين
0: ضربت مليح
1: ضربت مليح مليح الحمد لله.
0: وجيت في فتره نتاع رواج الاغنيه التونسيه الحقيقه صحيح. ما تعتبروا هذا افونتاج والا انكونفينيون؟ لانه راهو كي تجي في فتره رواج للاغنيه يلزمك تعمل اغنيه مش سهله باش تنافس الاغاني الكبيره وكي تجي زاد في فتره ركود مش سهل باش تلقى الاغنيه اللي
1: صحيح.
0: فانت افونتاج ولا انكونفينيونك جيت في الفتره هيك
1: افونتاج خاطر انا نلقى
0: ما جيت مع الكبارات
1: على الكبارات الحمد لله
0: خلطت خلوط انت
1: مو الغرام عاد مو ربي يعطيك حاجه
0: خلطت على صوفيا ونجات
1: معاهم طبعا
0: وعدنين وقتها في تومبكو لطفي
1: شبيله راشد
0: شبيله راشد
1: نحنس عليه في الرشيديه ونعمة وعليا وي ما تنسى الناس
0: فانت باش تلقى بلاصه مع هؤلاء مش كان

0: مش كان سهل.
1: دخلت انا دخلت دقيقة. ما لقيتش الباب خاطر انا فيه هنا صغير معناتها معاهم انا.
0: انا نذكر جملة وانا صغير معناتها انت خاطر كي خرجت خرجت شباب صغير صغير تعرفت فيسع فيسع فما شكون قال ظاهرة وستذهب.
1: اي
0: تقالت
1: قال هي.
0: انا سمعتها
1: قال لي تعرف شكون تحية لي سي صحفي المعروف الكبير شو اسمه ربي
0: لا اله الا الله
1: لا محمد رسول الله شو اسمه يا ربي تو تفكروا تو
0: مش مشكل نتفكروا اسمه
1: نتفكروا نتفكروا
0: يكتب في جريده
1: يكتب ولا يكتب في جريده وقت
0: اي
1: قال له شي محسوب تي ما هو هكا خو
0: صحيت على عبد الوهاب
1: على عبد الوهاب وقت عبد
0: كانت تصير برشا الكومباريزون
1: اي اي
0: وقت اللي انتم لا علاقه لا علاقه كل واحد في دومين
1: اي وباش ناكد انا الحكايه ذي اخترت ثنيه صعيبه اخترت ثنيه الموشحات والادواء
0: وي اللي هي المألوف
1: انا نحب نحيي
0: دونك تقالت لك
1: نحب نحيي نحييه والرحم عليه فانا الكبير سعد عبد الحميد بالعلجي راهو مش مستاهل هو خاطر عنده عين عنده عين انا صغير مازلت ما نعرفش قليل يا ولدي كان عندك هنا ولا حاجة جيبها للإذاعة سجلوها لك ما تلحن نعرف أنت تلحن وبهين الحان قال لي نعمل لك سي عبد الحميد يحكي معي أنا هكا مانيش مصدق بالحق مانيش مصدق الله يرحمه الله يرحم الراجل هذاك
0: نجيب كان صانع النجوم
1: أي.
0: كان صنع برشا شخصيات وبرشا فنانين توانسة الله يرحمه إن شاء الله
1: ما تعديش مع نجيب على فكرة ما تعديتش مع نجيب حتى مرة
0: والله اللي سمعتك
1: انا ما تعديتش مع نجيب حتى مرة
0: بالكل
1: بالكل
0: وعليش
1: علاش مرة بعث لي مع عبد الوهاب خويا بعث لي قال له جيب خوك قال له جيب العود ويجي
0: ما عجبتكش الدعوة بيش. طريقة الدعوة
1: والله ما عجبتني لا قلت له قال وانا جيب قالوا لا قلت له لا
0: لخشم
1: قدرني قدرك نعيش هكاك انا وخي بابا علمني هك الله يرحم والله كي يكون ما يكون والله كي يكون ما يكون
0: الناس كانت تحلم
1: تحلم
0: يتعدى مع نجيب حتى يتعدى في الجمهور هكا من تالي كانوا ناس تحلم حبوا ولا نكره نجيب كان
1: نجيب هو
0: نجم التلفزيون العربي هو مش التونسي
1: هو وفي حد ذاته معناتها هو شكون يتعدى معه نجيب من برا مش من تونس ونقول وقت زاد ممكن راهو اسمع ممكن كان تكون راهو هكا شنو نقولوا
0: نجم تكون وصلتك بالغلط زاد عمر
1: لا ما وصلتش بالغلط
0: خاطر وقتها لا بورتابلوات ولا
1: لا هكا بالضبط نجم تكون زاد اكل النخوه نتاع الشباب انا شنو كذا وشكون هو
0: وين
1: فهمت
0: معناتها في وقتها
1: هو هذاك اللي كتبته وذاك اللي صار فهمت
0: دونك ما تعديت حتى
1: مرة ما تعديت كان مع حاتم
0: لا وسامحته
1: من عمارة
0: ايه حتى مع حاتم لا
1: تعديت مع حاتم
0: تعديت مع هالة
1: الركبي وا
0: لطفي البحري
1: اكيد خونا
0: نجيب لا
1: نجيب لا
0: تحية
1: لهم الله يرحمه نجيب الله يرحمه
0: اجي نحكي شوي على الاغنية التونسية
1: حاليا ولا وقتها ولا كيفاش
0: باش نحكيوها باش نعطيك ما قبل ما نحكيو خلينا نسمعوا شوية من اغانيك نذكروا الناس دي زيكستري المجموعة من الأغاني اخترناهم الحصة اليوم هات نبدأ بالإكستري الأولين يعطيني

0: حاسها في الستيل وائل كافور ياك شوية. ليه؟
1: هذه أغنية محرم فؤاد.
0: آه أنت إعادة معك.
1: إعادة إعادة طبعا مش
0: في البدايات. زيد أعطينا إكسترا.
2: روحي خليه قلبي معاك شمسي بعد ديالك.
0: يجي إكسترا فيه سوفينير معين
1: ما بلشت فيه. اللقاء هذه مثلا روحي للشاعر الكبير حاتم غزاني مجهود وتحية.
0: عملت برشا مع حاتم.
1: حاتم عشيري ما تفرقوش كنا. نتفكر كيفاش تولدت الأغنية، كيفاش مشينا للموزع، كيفاش مشينا للاستوديو، كيفاش نصبحوا في الاستوديو، كيفاش الآلات تصب وقتها بالآلة. فما دي ديتاي ما تنصب وحنا نقولوا
0: وقتها انت بديت تفهم كيفاش تتركب الأغنية وكيفاش تتوزع وكيفاش. هي تعطيني اكستري واحدة اخرى.
2: انا بعلم بيه
0: مغروب عبد الحليم
1: بالكل بالبين كل فيش كلام.
0: في فترة معينة خرجتي تر عبد الحليم تونس.
1: يعني أنا ما
0: نتفكرش لأنك جيت كما قلنا في طنبك نجاح الأغنية وعملت حاجة جديدة في الغنية.
1: حاجة جديدة
0: اللي هو الريتم والتوزيع الجديد وانت هكا شكلك شبابي
1: والجملة
0: تخرجنا بالأبيض وحط لحطة
1: جملة ذكية زادة متاع وقتها
0: معناتها استعملت كلمات جديدة زادة في الأغنية. هي تعطينا اكسترا واحدة.

0: ستيل شو بكري عمر الحناشي شنو ولا خليت روحك حر
1: حر حر ما بحبش عندي ستيل هكا
0: حتى ما تبنيتش ستيل
1: كان تحطني أنا نلقى روحي في الكلاسيك ايه. الكلاسيك الكلاسيك الأغاني اللي فيها لحن يعني فيه عندك ما تقول معبي. ما تغني معبي وعندك ما تخين وعندك ما واحد ما أنت فيه مقام من مقام المقام هكا وترجع هذاك جو يعني.
0: جيت في فترة معينة مع فترة بدأت تظهر الكليبات التونسية
1: هاي.
0: وجيت قناة 21
1: وقت بالزهر
0: وكان فما برنامج متاع كليبات وكذا وكان شكري ديما توب 1 توب 2 توب 3 ماكس معناتها ما تطيحش تحت المرتبة الثالثة نذكرها
1: وقت ضاربة بعيونك الغناية ضاربة برشا بالحق راه ما فماش
0: ضاربة
1: ضاربة لا مهرجان ولا عرس ولا أي قاعدة بعيونك ما فيش كلام
0: إحساسك بالشهرة والنجومية وقتها بدا وإلا
1: مش فايق بيه
0: ولا مش فاهم
1: ولا مش فايق بيه عايش حياتي
0: ماكش مركز
1: معناتها حبيت ان نقول لك ما عنديش اكل يلزمني نخبي وجهي ما يشوفونيش خاطر انا ستار
0: نمشي نقضي
1: نمشي نقضي ونقعد في القناه
0: نعمل دور النجم
1: وكذا وبعد شوفني في المسرح على روح
0: اليوم الاغنيه التونسيه في ازمه والا في مرحله تغيير حسب رايك شكري
1: اليوم في حال ضياع الاغنيه التونسيه
0: حال
1: ضياع
0: ضبابية فمش هوية تونسية واضحة
1: فمش
0: بين الراب وشوية مزود على شوية
1: على راب على مزود على وتري على
0: على الشك بالشك على
1: على, على, على طوى الذكاء الاصطناعي طوى حط اللي تحبه معناتها طوى كي تقول مثلا الجيران تاعنا منا ومنا الجزائر ولا ليبيا ولا المغرب ولا مصر يا اخويا مشيت للجزائر ما نسمع كان الراب
0: وي
1: امشيت لمصر تحط لي اذاعه كنت اسمع كان نتاعها احنا لا
0: احنا عندنا كل شيء
1: عندنا على كل لون يا كريمه, كل لون يا كريمة و...
0: يقلقك هذا والا ترى
1: الثراء وقت اللي يزيد على حد وزاد ما عادش
0: فوضى
1: عندك وانت وين وانت وين
0: الفنان اليوم لازم يكون التراند في نهايه الامر اكثر من انه يكون حتى صاحب صوت
1: اي ما تكون ظاهرة
0: لازم يعمل البوس يخلق الجدل مواقع التواصل الاجتماعي
1: هو اختيار
0: هاو صور روحه في بحر هاو عمل بلونجون في بيسين هاو كذا اغنية جديدة ساعات ما تعملش ضجة قد ما تعمل حياته الخاصة علاش ما مشيتش في هذا التوجه
1: مرش روحي غادي
0: غريب عليك العالم
1: لا والله نجم نعمله ما فما حد شيء غريب سهل تو نعمل اي حكاية مع اي واحد اخر ولا واحد اخرى مطرب ولا مطرب نتعارك ولا نشوفه كذا وكلاشيني وكلاشيه ولا بيت شنو هذا وشنو بتشد من بعد انت بعد هذا شنو بتشد شنو بشي يقعد حتى شيء انت كي نشوفه تو الاغاني نتاع الستينات وسبعينات ثمانينات حتى التسعين حتى الالفين نسيت ما زلنا نغني فيهم لتو خاطر الاغاني تحبت مش المواقف اللي صارت وقت خاطر حبوا الاغنيه
0: خاطر حبيت مربع خاص اسمه شكري عمر الحناشي كيما ماجدة اختارت مربع كي تقول ماجدة الرومي ماجدة الرومي جبت لعملة تراند لعملة هاني شاكر
1: الله يرحمه صحيح صحيح
0: شكري عمر الحناشي
1: ما نحبش نتيح لك الثنية ذيك خاطر
0: اما خبت اعلاميا زادة معناتها كيفاش يتذكروك الناس ما تظهرناش على مواقع التواصل الاجتماعي ما تظهرناش في برامج إعلامية متابعة تاعها كبيرة
1: اي هو تو بصراحة من 2011
0: ما تخافش انه ينساوك الناس
1: من 2011 المشهد الإعلامي الفني تبدل ولا فيه كل شيء إلا الفن
0: إلا الفن
1: فيه كل شيء إلا الفن وهذا هك تشوف فيه هنعيشه فيه يومين انا مراش روحي غادي مانيش ضد مانيش ضد راني
0: شفتك حضرت مع شمس الدين باشا مثلا شفتك حضرت
1: خاطر فنان ويعامل حضرت الفنانين يعامل في الفنانين يعني باحترام وهذيك كانت يعني منوعه او حصه مختصه في الفن فيها كان الفن ما فيش حد شيء اخر يجي غني احكي شويه منه شويه منه وفي الاخر نغنيه فهمت الفنان غادي يلقى روحه
0: مسموح لي ان نسالك على شكون من الجيل الجديد تشوف عنده مشروع فني والا لهالدرجه ما عندناش
1: لا ما نعرفش مش ما عندناش ما نعرفش
0: من الجيل الجديد
1: أعطيني أسماء مثلا جيل جديد قل لي.
0: لا ما نجمش نسمي لك.
1: نسمي لك أنت.
0: أنت لك الاختيار.
1: والله ما نجمش.
0: أنت تتبع في الجيل الجديد إيش قاعد يعمل
1: ولا لا؟ مش برشا.
0: تبع شا. لا. على أساس.
1: على أساس.
0: علاش ما تتبعش وتقول تيان هذا صوت النجم اللي لحن له. هذا صوت يستحق لحن من عند شكري عمر الحناشي.
1: شو نقول لك راه بصراحة أنا نتفكر روحي وقت اللي صغير. وقت اللي نشوف فنان أكبر مني سن وقدر وهيبة وكذا نقدره نعطيه حقه ولا توا صعيب شوي.
0: خممت في الاعتزال شكري؟
1: لا لا
0: ابدا
1: ابدا ليش نعتزل؟ شو مش معناتها؟
0: ما فماش كل معناتها انا وخذيت وقتي.
1: انا الفن بالنسبه لي انا كيما الدم يجري في عروقي. شنو نعتزل معناتها؟ شنو مش نعتزل؟ انا قاعد نخدم على روحي الحمد لله ومطلوب زاده ونحمد الله الناس تحبني.
0: مهرجانات ولا افراح؟
1: الزوز.
0: للزوز
1: نحمد ربي.
0: على كلمه الزوز كان في نفس الدات يجيك مهرجان ويجيك عرس تسبق شكون على شكون؟
1: اللي جاي الاولين. اللي جاي الاولين كاو. لا انا كيك لا بالكلمه انا
0: اللي طلب له
1: طلب له لانيك هو ما عنديش هذه
0: ما عندكش
1: زعما هذا اعطاني اكثر
0: من المهرجان ابجل ولا العرس ابجل؟
1: لا لا والله لا
0: اللي والله لا. اللي كلم له اللي تقيد في الكراسه
1: هي الأول. هي في الاخر هي في الاخر ناس حبتك وطلبتك اذا حبوك ناس من بعد واحد باش يجبد بهم شنو ولا شنو الغايه من هذي وشنو ربحك في الاخر؟ احنا تو انا رايي الخاص بالنسبه لي انا راس مالي هو عرضي واسمي.
0: وي
1: انا نحب كي يشوفوني الناس حتى لو كان يعرفوني كابتين يا سيدي اسلم يا سي شكري شو والله توحشني كتير وينك والا يقولوا هوكك اللي درشني ذاك وعرك ومعروك
0: هذا المربع اللي نحكيه عليه
1: هذا
0: اللي واحد يختاره
1: يختار اختيار واللي هذا ربي يعينه راه وين مش ضد راه
0: كل حد يختار مربع انت اخترت مربع تقول هذا قياسي معناتها
1: انا خويا نحب
0: مربع الاحترام القدر القيمه
1: هذا هو
0: الذوق
1: هذا هو وذاك الفن.
0: انت محظوظ فنيا ترى روحك خذيت كل شيء والا مظلوم؟
1: لا مظلوم لا مظلوم إعلانياً. لا ما نحبش نقول مظلوم مش حكايه مظلوم فما هي هي هي الفن تو بصفه عامه ولا يمشي ديكلون ديكلون كلونات هذا متاع هذا وهذا هاي نعطيك مثال بسيط
0: صحيح
1: نعطيك مثال بسيط باش نحكيها حكيته باش نعاود في الاذاعه الوطني فما البراوزر ذاك نصبوا فيه الاغاني نتاعنا جي جيب اغانيك عندك 50 60 70 اغنيه تصبها غاديك باش وقت اللي يستحق ويحبوا باش يعدي وكتفي الجنه فلس هنا بدا مطمع يستدعوني بعد اربع شهور خمسه شهور اي وين يقولوا الاغاني جبت معك اغاني شو جبت معك اغاني ما هو هكا مصبوبي تلقى حتى هنا
0: ما فماش
1: فما حتى هنا وهي خدمه مخدومه للغير
0: يعني تفسخوا وتهزوا لصالح شخص
1: لصالح اشخاص اخرى ولا اشخاص الاخرى تعطي في الفلوس باش يقعد هذاك ديما قاعد فهمني افي
0: يعني كانت فما نيران صديقه
1: ديما
0: تعمل من اجل يلزم شكري يتفسخ
1: مش شكري يتفسخ لا انا وغيري رد بالك لا صارت لي انا
0: وبشر يعني مش انت بركه
1: مش انا بركه
0: فما اصوات معينه يستهدفها
1: فما
0: باش يقعد وحده
1: نفس الاصوات نفس اسماء يتعاودوا صباحا مساء ويوم الاحد وما بينهم وكا وهذاك ايش فما فهمت ما قلقنيش هذا على فكره
0: كان عاودوا شري تحياتك من الاول وجديد شو القرار اللي خذيته صعيب تعاودوا والقرار اللي ما تعاودوش
1: والله ممكن نعاود حياتي من
0: كما هي
1: من يدي ما لحد شيء انا فرحان في حياتي
0: كما هي
1: كما هي يا ربي اعطاني
0: نخطئ
1: وربي
0: مع النضج ربما نعرفوا برشا اخطاء
1: والله كان تعاود اترجالي نعاود نخطئ اختيار هذا ربي اختار لك هكا راه الحمد لله
0: السؤال هذا ركز لي فيه مليح
1: ان شاء الله خير
0: هو مش اختبار الحقيقه خاطر حاشا اني نختبرك ولكن باش نظهر فيه قدرتك كملحن كان حياتك من اللي بديت لليوم نعملوها لحن لحنها شي يكون على ما مقامك
1: انا

0: دور انا هويت نحبه شيء من هذاك هو وفرحان بحياتي.
1: عنوان الأغنية هو بيدو عنوان حياتك ولا نختاره؟
0: انا هويت وانتهيتك هو
1: انتهيت مازال
0: انتهيت مش لا انا معناتها
1: غرقت انا هويت سي بوم
0: غرقت سمعت
1: اللي فما فما
0: اللي فما
1: اللي صار صار
0: مش انتهيت معناتها سي وفيت نو نو وليه بقى لوم العزود بار لوم على راك انا شيخ بحياتي
1: شنعطيك كلمات حاول جاوبني يعني لك وبسرعة
0: مش لحنا مصايب قتل
1: الحب
0: الحب هو الحياة
1: هو الحياة
0: الحياة بلا ما غير حب ما شيء ما تسوى
1: الشهرة
0: زائلة حتى شيء زو أوف نفخ
1: غرور
0: لا لا أبدا آخر هم
1: الندم
0: ما ندمش
1: حتى كي تغلط
0: نغلط نتعلم من غلطي
1: ولكن نندم لي
0: نندم على شو نندم هو اختيار اخترت انت حاجة ممكن مشيت معاك ما مشيتش معاك فهمت خويا مش نندم بعد تقول اه حقني مشيت هكا مش نقعد نندم مش نقعد قلق مش نقعد ما ناكل في بعضي لا
1: الجمهور
0: هو المحرار
1: هو المحرار
0: المحرار طبعا
1: المحرار اليوم تغير شكري والمعادلة ولات صعيبة
0: علخ.
1: بين أنا نحب هكا أنا فنان اللحن هكا وقيمتي هكا والمربع متاعي هكا وبين الجمهور عايز كده
0: مو فما معادلة صعبة هذا
1: المعادلة صعبة
0: معادلة صعبة أنك يعني تلقاها ممكن تلقاها ممكن تو ملقيتهاش نفس تلقاها بدمني حي نلقاها إن شاء الله بإذن الله فهمت
1: المنافسة
0: منافسة والله شو المنافسة
1: هي فما نوعين فما المنافسة الشريفة وفما المناسبة
0: مناسبة
1: الخبيثة
0: مناسبة
1: مناسبة والله سبحان الله هيك تخطط وحدها
0: شفت ربك سبحانه المنافسة يعني هي وقت اللي يكون الإطار وتكون الأرضية موجودة متاع مناسبة منافسة عفوا فهمتني باهي المناسبة منافسة باهي تخلي المحتوى المستوى متاعه يطلع أما منافسة لأجل المنافسة زعما أنا خير وانت خير أنا ما خير من حد
1: تعني لك الألقاب
0: ألقاب
1: سلطان الطرب وأمير الطرب العربي وأيقونة
0: صح
1: كذا
0: صح فرح صح اللي مقتنع باللقب هذاك صح لي
1: أنت شكري عمر اسمك الحقاني ولا اسم فني
0: اسم بابا عمر عمر
1: انت اسمك شكري
0: شكري
1: والوالد عمر
0: عمر وانا
1: ولقب الحناشي دونك انت شكري الحناشي شكري. ولكن استعملت اسم فني
0: بالضبط.
1: شكري اسم. عمر الحناشي علاش
0: ما قلنا عاد في البدايه كلي لصقوني مع خويا
1: عبد الوهاب
0: لا هاي ثنيتي انا
1: انت ما تبكش عبد الوهاب انت شكري
0: لا على الحناشي.
1: حبيت تزيد الاسم الفني
0: اسم فني واسم بابا خالد بابا نحبه
1: ايه
0: الله يرحمه بابا ربنا على على على اسس متينة حببنا في الـ في الـ في الـ في العمل انك تعمل انك انك تكون قنوع انك تكون ما يهمكش في الناس ايش عندها بابا كان يقتنع
1: انت ايش عندك وكيفاش
0: شي يهمك في الناس عنده برش وكذا ربي يعطاه
1: اخدمته
0: وربي وش يهمك فهمت
1: استمتعت من الفن شكري
0: استمتعت يعني
1: استنفعت
0: اكيد
1: يعني اضاف لك الفن
0: اكيد
1: ماديا نقصد
0: ماديا مستورة والحمد لله
1: شفنا برشا فنانين تعبين ماديا
0: برشا
1: وشفنا برشا فنانين اغنياء
0: اي ربي يعطاهم شو تقولوا ليه
1: من الفن
0: من الفن ايش بيه كيما تشوف انت تاجر فهمني كذا ما شاء الله عليه مشهور والناس تحبه وتقضي معه كان هو والاخر بجنبه ما يمشي
1: جنبه ما يبيعش كيس
0: دونك لازم تكون قنوع
1: ارزاق
0: تساق طبعا والهيبه والقدر ومحبه الناس رزق ساعات تكون خير من فلوس
1: شو الموضوع اللي اليوم يخامرك هكا تقول موضوع لازمني نغني عليه مازال ما خدمتوش، مازال ما غنيتش عليه، ما لحنتلوش، والمواضيع تبدلت اليوم.
0: اي تغير،
1: تطورت اليوم المواضيع.
0: شنو تطور؟ هي بيدة لكن بكساء اخر، بلبسه اخرى.
1: اي هو برشا برشا
0: كل تغني على الحب، الناس كل تغني على على البعد
1: والغربة
0: والغربة والحرقة وشنو واخر.
1: اليوم فما مخدرات،
0: مخدرات والعياذ بالله.
1: اليوم فما العنف والجريمة،
0: ما هو السبب نتاعها؟ المخدرات.
1: اليوم فما مواضيع كمم،
0: اكيد اكيد واحد ينور بها.
1: اليوم فما غسرة، اليوم فما أزمة اقتصادية.
0: هي.
1: اليوم البلاد محتاجة إلى
0: وعي،
1: إلى وعي، إلى وعي، إلى رسالة الفنان، الفنان والأغنية التونسية اللي غايبة،
0: غايبة.
1: معناتها أنا كي نشوف اليوم أنه الأغنية الخليجية وخذت حظها، المغربية خذت حظها وماشية،
0: ما هو الكل
1: الليبية أيضا،
0: الكل بإرادة سياسية.
1: احنا من الثمانين تسعين
0: سي زهاي
1: تقهقرنا
0: خويا زهاي في المجالات الكل، فما إرادة سياسية توصل. خاطر هذاك هو الدعم الأول والآخر.
1: اليوم ترى أنه ما فماش إرادة لتطوير الأغنية، نناقفوا مع اليوم فما قانون الفنان وانت نقابي.
0: قانون الفنان حكاية، حكاية طويلة. وإن شاء الله أنا أقول
1: إضافة،
0: إضافة إن شاء الله يكون إضافة. إن شاء الله
1: طلعت عليه، طلعت على تفاصيل
0: شوية مش برشا. أنا إيش إيش نقول تو قاعدين تو هو هو الإشكال وين تو الإشكال في في علاقة الأجير بالمؤجر، الفنان كيف يخدم كذا،
1: كونتراتو هذا،
0: كونتراتو الكونتراتو نحب نقولها للناس اللي اللي واقفه تو على النقابه وعلى الحقل الفني، راه مش انا نعمل يكون الزامي من الدوله، يلزم تو سي ماهر الهمامي نحييه يمشي لوزاره الداخليه، يمشي لوزاره التجاره ولا وزاره الثقافه، هذوما هما اللي يكونوا يلزموا هالمحلات هذه وكذا باش تتعامل مع الفنان بكونترا.
1: والحقيقة ماهر واقف وقفة،
0: ما شوف أقوى منه شيء على فكرة،
1: طبعا أقوى منه
0: شيء، أقوى منه مش نقولها بصراحة، فما ما فيه ترى الميدان الفني
1: اللي يسرق يغلب اللي حاح،
0: اللي يسرق واللي يخبي واللي واللي واللي يسرق اللي يغلب اللي حاح. دونك كان تكون يمشي يغير البوصلة متاعه، هو خدم على القانون هو واللي والأعضاء اللي معاه وتعدى والحمد لله، لكن توا يلزم يكون إلزامي.
1: كيفاش يتطبقوا؟
0: يتطبق
1: كيفاش تخرج
0: الدولة تطبق مش احنا،
1: الأوامر الترتيبية لتطبيق
0: توا بالله بالضبط توا. أنا يجيني
1: خطر القانون حبر على
0: الحالة، نمشي نقول له لا بكنت قل له يا ري، قل لي ما عادش نحب نشوفك لهنا أنت ولا غير، خاطر ما يساعدهمش. فهمت؟ خاطر الفنان في تونس يخدم ديما تحت الطاولة
1: للأسف الشديد،
0: للأسف
1: الشديد.
0: هذه مش جديدة مقبل تنعطيك حاجة، أنا معلومة أي. عرفتها مؤخرا، البابور اللي اللي يمشيوا يسافروا في البابور واللي يخدموا في البابور من الفنان، الفنان هو الكائن الوحيد اللي مش مأمن، الكائن الوحيد اللي على البابور
1: يعني باشري
0: ما هوش أسوري ومش مستعرف، كان مات مشيت فيه في الحشيش. يا لطيف
1: يا لطيف،
0: هذا اللي يلزم يتخدم عليه.
1: القانون هذا يكون نقلة نوعية
0: يعني نقطة تحول، يلزم يكون بإرادة سياسية. ما تنجمش احنا نطبقوه على أرض الواقع.
1: يجي نعملوا ثلاثة رسائل. رسالة أولى ساعة كنا قبل ما نعملوا الرسائل هذو، أنت شنو يهمك أكثر، نقد الإعلام الجمهور أو المتكون فنيا؟
0: والله ثلاثة، المتكون فنيا ما عنديش معاه اشكال خاطر متفاهمين. انا متكون
1: قالك فنيا. نقد الاعلام والجمهور.
0: الاعلام ما شو نقول لك، بحر كبير، بحر كبير باش ندخلوا فيه،
1: زي جاي بنية طيبة بنية
0: شكون
1: شكون وصلت باش
0: ما صارت ما صارت
1: وتصير الجمهور،
0: الجمهور هو المحرار. قلت لك قبلك
1: أي.
0: إذا حبوك ارتاح، إذا قدروك زاد ارتاح.
1: عندنا مهرجانات الصيف هذا ولا
0: حاليا مازالت ماشي واضحة؟ الناس كل
1: مازال مش واضحة،
0: لا تو مازالت تو ديما اخر حاجه.
1: فمش معناتها قاعده تحضر جديدك
0: جديد ما هاك عديت انت قبليك عديت منها
1: ايه.
0: اللي بغينا يبغيك
1: حاجه على قريب
0: على قريب والله فما اما شوف ديما عندك اكل الحكايه قول لنا تو باش نسجل ونتعب كذا فين باش نعدي وين باش يتعدى
1: تعدى لنا في خواطر
0: على الراس والعين
1: واليوم ما عادش عندك مشكله اليوم عندك شين يوتيوب اليوم عندك فيسبوك انستغرام تيك توك
0: معاك
1: تي بو انتجري اي عالم
0: خدمه كامله زعما خدمه كامله
1: خدمة.
0: وللاسف
1: خدمه
0: للاسف وهذا اعتراف ضمن احنا الفنانين التوانسه بصفه عامه متاخرين على غيرنا
1: فيش
0: في التيك توك وفي الفيسبوك
1: متاخرين بمعنى
0: متاخرين على غيرنا في الفعل ماناش
1: بالك انت مش مواكب
0: انا وغيري عندي برشا
1: بالك انت مش مواكب ولكن انا نجم نهزك في اثنين نتاع الناس اليوم ولا تفهم ماكينات
0: معناتها
1: انت كفنان مش انت اللي باش تشرف على اليوتيوب نتاعك
0: بالضبط لازم شكون
1: فما شركه مختصه اليوم
0: فما عندك شكون عندك شكون
1: طبعا
0: هاي تم بعد نحكي
1: ورنا طبعا والله موجود ونعطيك وليد جون
0: على راسي
1: ما شاء الله عليه تير تيران الشين نتاعك يقلبها لك قلبين
0: انا معاك
1: والله صدقني حتى الفلوس
0: عائلة يديك نهجوا لا نعطيه حقه مش حكايه فارغه مشيت تمشي
1: معناتها باش نوريك القناعه عندنا اليوم شباب يعمل في حاجات
0: انا تو
1: هاي تو بدي المشروع هذا بعد
0: يا زوايري وخي تو والله يعطيك الصحه وبارك الله
1: قل لي عندنا إمكانية نعملوا تليفون لشخص متوفي شكون وش تقول له
0: غدرتني يا زهير أخي غدرتني
1: يزمك تختار شخص الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: لو كان نعطيك إمكانية تهز التليفون وتكلمه توا شاهد تكلمه شكونه والشاهد تقول له
0: شو نقول لك الوالدة ممكن الله يرحمها
1: شو تقولها
0: نقولها توحشتك برشا وإن شاء الله راضي عليا وإن شاء الله ربي يرحمها إن شاء الله في الجنة يا رب
1: إن شاء الله الله يرحمها
0: إيش
1: راضي على مسيرتك الكل شو اللي مازال ناقص في هذه المسيرة كحلم مازال ما تحققش
0: مش نقول لك
1: هيك وتوعدنا الليلة انه لازم يتحقق الحلم هذا تسعى على الاقل انه مش يتحقق
0: هي الانتشار
1: ها؟
0: الانتشار
1: عربيا
0: تونس وعربية خاطر انا توا ماني بعيد منتشر لكن مش بال
1: بعد
0: بعد انا
1: توعدنا بالعوده معناتها
0: ها قلت لك عاد انا وياك توا عندنا مشروع
1: فما عوده باذن الله
0: فما عوده هو راهو الاغاني موجوده اغاني عندي برشا اغاني موجوده
1: اسمها تشكيله نتاع كما قلت انت المعادله بين شكر التجربه والسنوات الكبيره بين شويه شباب اليوم فاهم جيل وش حد
0: هو شنو يحب
1: بين مخرج زاد فاهم تصويره اليوم كيفاش ولي
0: بالضبط مش حطني بحذا بحر وجه سجل وقول لي كليب
1: لا وراس خويا تنحطك مع جماعه تشوف تغيير
0: ايه هذيك نهجم
1: الله يبارك
0: الله يرحم والديك
1: نعطيك كلمه الختام ساعه فماش سؤال حبيت عليه وما
0: ما لا لا ولا لا والله
1: فما سؤال تطرحه ما حبيتش تطرحه
0: لا ما عنديش حتى سؤال انا خاطر وقت اللي نجي انا عمري ما نقول للصحفي اللي باش يحكي معايا باش يحاورني شنو يسالني انا نقول له اسال اللي تحب وانا نجاوب اللي نحب
1: بكل ثقة
0: كل ثقة
1: ما ندمتش
0: والله لا عمري جيت الصحفي أو منشط وقلت له اسألني هكا مسديك والله
1: ما ندمتش على هذا
0: ما ندمتش علاش ندم خاطر أنا كيما أنا
1: جيني من تونس حتى لهنا ما تتنجم تقول هالعملة
0: لا والله جاي
1: كيما تروح فرحان
0: جايك فرحان ترش علاش
1: أي
0: خاطر الشخص اللي مقابلني نعرفه شنو زهير نعرفك شنو ولا ما تقابلناش ما
1: عمرنا ما تقابلنا
0: مرة يمكن تقابلنا
1: قابلنا يظهر لي اي صحيت
0: اما ماناش اصحاب اما كيف تشوفك شوف خدمتك نعرفك انت شكون فهمت
1: الحمد لله
0: جاي مطمئن
1: ومروح مطمئن
0: والحمد لله وكهو بالطبيعة
1: كلمة الختام حبيبي
0: بارك الله فيك والله حيرت فيا
1: الوقت
0: ما فقت صدقني تو دخلت ناس في روحت حيرت فيا هكا حاجات متاع اني يزمني نتحرك زاد راه شويه من الحنه وشويه مرتبط
1: بالدين
0: لا برشا بخ اي شني مش بخ راه خوف مش خوف هو
1: كله فما شغف فما شويه
0: ما تنحاش ولا لا لكن فمك العقليات تبدلت من 2011 لتوا من 2011 لتوا برشا حاجات تبدلت وبرشا ولات هو سهلك تشوف انت على الفيسبوك تهبط كذا شوف انت التعليق
1: وي
0: قول انت شو علاش واحد قاعد ورا كذا
1: ريتم اخر كومبليت
0: دنيا اخرى عالم ممكن شويه رهبه منه فما شويه رهبه لكن مش خوف ما خافش
1: سنعود
0: من ربي سبحانه موجودين ان شاء الله ان شاء الله الصوت موجود الصحة إن شاء الله ربي يعطينا الصحة ويعطي كل ما يسمع اللي يسمع فينا إن شاء الله الصحة والعافية وعلى ربي
1: على ربي نورتني
0: وجودك ربي
1: وشكرا ليك بارك الله فيك. شكري عمر الحناشي ضيفي نتقبله غدوة مع ضيف جديد غدوة ممثل غدوة ممثل الناس كل عرفته بك الدور الصعيب الغول طلع شكون ترى
0: القديري القديري القديري
1: وحدك وحدك عرفت غدوة معز القديري
0: معز ولا معز
1: من 9 للعشرة
0: تحية لي محمد معز
1: غول بالحق غول تعتمثيل
0: غول غول
1: غول تعتمثيل والله ما شاء الله عليك
0: ممتاز ممتاز
1: وانت زادة ما شاء الله عليك وان شاء الله بإذن الله في عودة قوية إلى الساحة الفنية لأنهم مستحقينكم لأنكم هي رو الله يرحمه البيجي قالها كيفاش هيك الكلمة اللي قالها البيجي وين خلت لكي كل كلمة اللي قالها البيجي
0: فرخي
1: فبيذي وفرخي ولا حاجة كما هيك
0: هو شوف راو
1: هي خلت للكثير
0: راو الحياة بصيفة أرجع للتاريخ فما فما فما
1: فما أوقات
0: فما ميزان فما حاجات فما ديوي ديبا أنت هك تشوف أنت توا كان تشوف نرجع شوية ابن خلدون يقول في على على حضارات الحضارة وقت اللي تلقاها ازدهرت وكذا يقول لك وازدهرت الفنون وعبدت الطرقات هذه من مظاهر الرقي ومظاهر الازدهار
1: يا ربي باب الازدهار على قريب يتحل ان شاء الله شكرا ليك شكرا يا عمر
0: وبلادنا الكل تونس كل ان شاء الله
1: الله يبارك لك ان شاء الله هاي سامي ذويري شكرا على الاخراج هجر نوالي تو سويت الاخبار اجمل تحيات زهر الجيست قبلوا غدوه الى اللقاء
2: خواطر رحله في عمق الفنان

0: على باز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المواضيع تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام. سعد الله مسائكم وأهلا بكم إلى هذا المجلس الأخباري. نفذت المصالح البلدية التابعة لبلدية تونس اليوم تدخلات ميدانية مشتركة بعدد من مناطق المدينة لتحرير الأرصفة ومراقبة المحلات المفتوحة للعموم، وذلك بمشاركة المصالح الأمنية، ويأتي ذلك في إطار تحسين المشهد الحضري وضمان راحة المواطنين وحسن استغلال الفضاءات العامة. وشملت هذه التدخلات وفق ما نشرته البلدية اليوم على صفحتها الرسمية على الفيسبوك التثبت من مدى التزام أصحاب المحلات بالتراخيص القانونية واحترام شروط حفظ الصحة، إلى جانب متابعة تسوية وضعية الاشتراكات البلدية والتصدي للتجاوزات المتعلقة بالاستغلال غير القانوني للرصيف والملك العمومي. افتتحت اليوم أشغال الاجتماع الإقليمي الرابع لتقييم حصيلة البرنامج البيئي للبحر الأبيض المتوسط الذي تستضيفه تونس على مدى 3 أيام. وافتتح أشغال الاجتماع وزير البيئة حبيب عبيد بحضور منسقة خطة عمل البحر الأبيض المتوسط برنامج الأمم المتحدة للبيئة. ويعمل البرنامج على تنفيذ إجراءات ذات أولوية تهدف إلى الحد من التلوث الناجم عن الأنشطة البرية في المناطق الساحلية المتوسطية ذات الأولوية، وقياس مدى التقدم المحرز مقارنة بالآثار المنتظرة. أيضا تعزيز الاستدامة والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية في المناطق الساحلية وحماية التنوع البيولوجي البحري، وكذلك إدارة المعارف وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي وفق ما جاء في بلاغ لوزارة البيئة. تصدرت مشاغل الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المتعلقة أساسا بصعوبات التمويل وتعقد الإجراءات الإدارية وعدم استقرار التشريعات الجبائية جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بمجلس نواب الشعب اليوم مع ممثلي الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار مناقشة أولويات التنمية ضمن مخطط التنمية 26 و2030. وأكد ممثلو الجامعة أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة رغم كونها تمثل النسبة الأكبر من النسيج الاقتصادي الوطني، فهي تواجه صعوبات متزايدة في الظرف الاقتصادي الحالي، على رأسها محدودية النفاذ للتمويل وصعوبة الحصول على القروض بسبب تعقيد منظومة الضمانات البنكية. كما أشاروا أيضا إلى أن البيروقراطية الإدارية وتعقد الإجراءات ما تزال تمثل أبرز العراقيل أمام المبادرة الخاصة، إلى جانب ما وصفوه بثقل التشريعات المنظمة للاستثمار وعدم ملائمتها للتحولات الاقتصادية الراهنة وفق ما جاء في بلاغ للبرلمان. ومن أخبار العالم الآن، اتفقت سلطنة عمان وإيران في بيان مشترك اليوم على مواصلة المحادثات بشأن إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز مستقبلا، بما يشمل الخدمات الملاحية في الممر البحري الاستراتيجي والتكاليف المرتبطة بالخدمات. وأعلنت الدولتان في بيان مشترك صدر عقب محادثات في العاصمة العمانية مسقط تشكيل فريق عمل مشترك يضم وزارتي الخارجية في كل منهما لمواصلة المناقشات. وأكدتا أنهما ستتشاوران في مع الدول الساحلية الأخرى والأطراف المعنية في الموضوع. دوليا أيضا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن إيران وافقت على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عملية تفتيش واسعة على مواقعها النووية، مؤكدا أن المفتشين سيكونون على الأرض في الوقت المناسب وفق قوله. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل
0: أريدو طور عالمك جوهرة سبور
2: مساء النور مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور البداية مونديال 2026

0: ام تي في. منتخبنا الوطني التونسي يتحول مدينة كانساس سيتي الأمريكية لمواجهة نظيره الهولندي. مقابلة تلعب في الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة انطلاقا من نص الليل بوقت تونس. مقابلة اللي تزفرها الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا. نذكر خسرنا زوز مقابلات الأولانيين اللي لعبناهم في مدينة مونتيري ضد السويد 5-1 وضد اليابان 4-0. آخر أخبار ليكيب ناسيونال ناخذها مباشرة من عند مبعوثنا الخاص ناجح مجدوب. ناجح مساء النور.
1: مساء الخير انيس، مرحبا بك
2: ومرحبا بكل مستمعي ومشاهدي جوهرة فام. اليوم نحييكم من النقطه الحدوديه بين المكسيك وبين امريكا في اتجاهنا الى دالاس، ومن دالاس نكملوا رحلتنا الى مدينه كانساس اللي مشكون فيها مقابل تونس وهولندا يوم 25 ان شاء الله على الساعه 6 لتوقيت امريكا. المنتخب ان شاء الله يوصل غدوه لمدينه كانساس ويجري حصه تدريبيه غادي كده، ويكون موعدنا إن شاء الله يوم المباراة. الأخبار اللي عنا اللي العضو الجامعي سي معاذ السيري وريم البجاوي غادروا المنتخب، ما نعرفوش الأسباب الحقيقة، يعني الأسباب الرئيسية لمغادرتهم. التربص المنتخب هذا اللي موجود في مونتيري في المكسيك، هل هي أسباب عدم الحصول على تأشيرات أم عدم التوافق مع المكتب الجامعي هذا؟ إن شاء الله من هنا الغدوة نعرف الأخبار يعني بدقة أكثر. المنتخب ان شاء الله المعنويات قاعده تتحسن شيئا فشيئا مع ريبيرينار اللي العمل متواصل معاه باش على الاقل نخرجوا باخف الاضرار، وبرشا جماهير ولات تبيع في تذاكرها هنايا في مونتيري مقابل هولندا. برشا جمهور تونسي مستاء بالحق، جمهور حسين ياسر والله شيء اسهل من الجمهور بصراحه تامه. ان شاء الله مش كل الاعداد القليله نتاع الجمهور الموجود هنايا على الاقل ترفع المعنويات شويه، وان شاء الله نخرجوا مقابلة
0: بأخف الأذار ولملاء لن تسروا على شلاء. يعطيك صحة ناجح، مشكور جدا على كل هذه التفاصيل، ونذكر رحلة مبعوثنا الخاص برعاية تونيزي برومو. النتائج وأهم المقابلات في المونديال، نذكر البارح الأرجنتين ربحت النمسا 2-0، فرنسا ربحت العراق 3-0، المنتخب الجزائري ربح الأردن 2-2، منتخب النرويج ربح المنتخب السنغالي 3-2، أيضا بالمقابلات المنتظرة بنما نص الليل تلعب ضد كرواتيا، نذكر باش يكون اللقاء رقم 200 للوكا مودريتش مع المنتخب الكرواتي. ما 3 متاع الفجر كولومبيا تلعب ضد كونغو الديمقراطية، لومومبا المشجع الشهير الكونغولي باش يكون حاضر بعد ما غاب على المقابله الاولى بالنسبه للمنتخب الكونغولي بسبب اجراءات صحيه وايضا بسبب تفشي فيروس ايبولا قاعد في الحجر الصحي. غدوه انطلاق من 8 متاع الليل البوسنه تلعب ضد قطر، 8 متاع الليل غدوه سويسرا تلعب ضد كندا، ومعها تبدا مقابلات الجوله الثالثه. 11 متاع الليل اسكتلندا تلعب ضد البرازيل، وفي نفس التوقيت المنتخب المغربي يلعب ضد منتخب ايتيا. تسجيل حالة وفاة وثمانية إصابات إثر تدافع الجمهور الأردني اليوم الصباح داخل ساحة الهاشمية خلال تجمع لمتابعة مباراتهم ضد المنتخب الجزائري. لعب المنتخب المغربي ومانشستر يونايتد الإنجليزي. نصير مزراوي أكد أنه بعد المونديال يخمم أنه يعتزل لعب كرة القدم رغم أنه في عمر 28 سنة، وذلك لحفظ القرآن الكريم، وأيضا يحلم بش يكون إمام جامع.

0: Joia FM TV.
1: نحكيو على كرتنا في تونس. في النادي الرياضي الصفاقسي رسميا تم قبول قائمه السيد مهدي فريخ المترشح لانتخابات الهيئه المديره للفتره النيابيه 2026-2028 باعتبارها مستوفيه لجميع الشروط القانونيه المطلوبه. النادي الافريقي اعلن قبول استقاله السيد سامي بالقاضي من رئاسه فرع كره السله وتعيين بشير حديدان مدير رياضي ونجد الهيلي باش يكون مدير اداري للفرع. رسميا البارسا فعل بوند شراء المهاجم المصري حمزة عبد الكريم لاعب لعمر 18 سنة من النادي الأهلي المصري ليصبح على ذمة النادي الكتالوني بشكل نهائي مع توقيع عقد مدته 3 مواسم يوفا في جوان 2029. كانت هذه آخر نشرات رياضية لليوم، قدمها لكم أنيس الذوادي. النشر هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهر فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جهر فام. لكم زين الناس الكل في لامنا.
0: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport. Jour
2: FM. السلام عليكم، معكم دي جي حميدة جوار FM. سنتو كاع لي نوفوتي كاع لي نوفو ديالنا هنا. اسمعوا.

0: 10 و17 دقيقة في استوديو جوهر اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا، سهرية جديدة من بلونوي. مرحبا بالناس الكل سمعتين من زمان، سمعتين للموسيقى واخبار الفنانين. نمين صافا؟
1: اهلا وسهلا غازي، الحمد لله لاباس. مرحبا بكل المستمعين في سهريتنا اللي تتواصل حتى نوصل ليل.
0: مرحبا بالناس الكل، تحية ليكيب الكل، غازي خليل من الميلادي في الاعداد والتقديم، في الاخراج سامي ادويري. رحبوا بالناس اللي سايرين معنا الوقت هذا في تونس ولا خارج تونس. تحيتنا الفنان التونسي نصر علي، زادة محزية تسمع فينا الوقت هذايا وبرشا من المتابعين والمتفاعلين. نبدا مع محمد حماقي، سمعوني.

0: نرجع معكم من جديد ديما في بلنوي على الدنيا ما فيها جوهر اف ام. مازلنا مع الموسيقى مع الغنيات الحلوه اللي نختاروها لكم سواء في الشرقي والغربي والغنيات الجديده بيان سور. توت سويت نمشيو للجديد في الغنيات الشرقيه شويه اخرى. عندنا تيتر مع فارس كرم غنيت على الخير ناوي باش تسمعها معنا.
1: زاد كيف كيف تستناو جديد هند عبد الحليم إلى فين؟
0: بالضبط به رانيا بونواس نغمة الروح غنية حلوة برشا باش تسمعها معنا
1: والانطلاقة توت سويت مع أدونيس في حلمت.
0: هاي.

0: جوهرة اف ام، جوهرة اف ام.
1: الرابط صوبي عالخير ناوي، شميت جسمي عطر فرنساوي.

0: كوتي. جديد في الموسيقى الغربيه شوي اخرى, بيبي ريكزا مع دافيد غيتا في ستاد دو فرانس, خرجت فيرسيون جديده لغنيه ساد جيرلز.
1: الليله زاد عندنا جديد نيو في ثينكين.
0: جديد كريس براون ميني البوم نجم نقولوا جاست ذا برو مع تاي دولا ساين مع تايجا,
1: والانطلاقه مع زينه في يو ار ذا وان.

0: 7 24 3000 29 100 والا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام. سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. اقرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم الحكم الابتدائي الصادر في حق سعدية مصباح رئيسة جمعية منامتي والقاضي بسجنها مدة 8 سنوات. كما اقرت هيئة المحكمة الحكم الابتدائي الصادر في حق متهمين اثنين من حيث مبدأ الإدانة مع تعديل نصه باعتبار جريمتي غسل الاموال والإثراء المشروع متواردتين وواقعتين لمقصد واحد، والحكم على كل واحد منهما بالسجن مدة عامين مع إسعافهما بتأجيل التنفيذ وفق ما فاد به مصدر قضائي وكالة تونس إفريقيا للأنباء. خصصت جلسة العمل المنعقدة اليوم ببلدية تونس لمتابعة مشروع جديد الرامي لإرساء حي حضري مستدام بمنطقة العقبة 2 وفق مقاربة تصميم تشاركية تراعي التحديات البيئية والمناخية، وذلك بحضور ممثلين عن وكالة التهذيب والتجديد العمراني والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية إلى جانب الإطارات البلدية المعنية. ويهدف المشروع إلى تطوير نموذج عمراني مستدام يرتكز على حسن إدارة الموارد المائية والمحافظة عليها باعتبارها موردا أساسيا والحد من المخاطر المرتبطة بالفيضانات المفاجئة والتعرية، إلى جانب اعتماد حلول عمرانية مبتكرة تتلائم مع شح المياه وتعزز قدرة المنطقة على التكيف مع التغيرات المناخية وفق ما جاء في بلاغ للبلدية على منصة الفيسبوك. دولياً، أعلنت سلطنة عمان إتاحة ممر بحري مؤقت لعبور السفن في مضيق هرمز بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية في إطار جهودها لضمان حرية الملاحة وحماية أحد أهم الممرات البحرية للاقتصاد العالمي. هذا وأعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة بدء ترتيبات لإجلاء أكثر من 11,000 بحار عالقين في مضيق هرمز. دوليا أيضا، تعرض تطبيقة فيسبوك لعطل فني مفاجئ أدى إلى توقف الخدمة لدى عدد كبير من المستخدمين، ما أثر على إمكانية استخدام التطبيق بشكل طبيعي. وأفاد مستخدمون بوجود صعوبات في تحميل الصفحات، فيما اشتكى آخرون من توقف التطبيق على الهواتف المحمولة وعدم تحميل

0: الصفحات بشكل كامل، كما أظهرت بيانات مواقع متخصصة في متابعة الأعطال التقنية ارتفاعا ملحوظا في البلاغات الواردة بشأن وجود خلل في الخدمة، ما يشير إلى أن المشكلة واسعة النطاق. نهاية هذا الموجز الإخباري المعد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net.

0: مازلنا معكم على الدنيا ما فيها جوهر اف ام في سارية الليلة في بلو نوي ل 11:27 دقيقة. نسلم عليكم الكل، نسلم برشا برشا برشا على خويا، على صديقي، على أستاذ من الأساتذة القديرين في المحاماة في القانون، الأستاذ محمد البرهومي. نحب نوصل له سلام خاص ونهنيه بنجاح باهر لولاده الزوز التوأم محمد ريان ومحمد غسان في البكالوريا. مونسيون تخي بيان، 15 دو موين ما شاء الله، نجحوا ونوروا بوهم وامهم والعائله الكل. الف مبروك محمد ريان ومحمد غسان، النجاح الباهر هذا، الاعداد المتميزه، مونسيون تخي بيان كيما قلنا ب 15 دو موين، ومش غريب عليهم. نحب نسلم برشا على محمد برومي خويا ونقول له الف الف مبروك. نسلم على مدام يسرى زاده، مبروك نجاح الاولاد الرجال اللي شرفوا العائله الكل. وقيت الاخبار الفنانين والمشاهير، توا نبدا معك يمين.
1: الاخبار الفنيه اليوم باش نبداوها وباش تكون مع حوار كان قدمه كازو لي موقع بيلبورد عربية، دونك حوار مهم جدا، خاصة انه نحكيه على سيت عربي للفنان كازو التونسي اللي يتميز بأغانيه العاطفية في عالم الراب. وبطبيعة الحاج الحال حاجة هايلة ياسر ومهمة في مسيرة قاعدة تتواصل مع أعمال مهمة جدا، زادا مع نجاحات حكاية فيها على اعترافات خاصة، زادا كيف كيف على العفوية متاعو على الجانب العاطفي في الأغاني متاعو، اللي قال انه دونك هذه من اللحظات الاولى اختاروا كلون ومسيرة باش تتواصل، زادا التجربة اللي ما زلت متواصلة بين الأعمال، القوة، الهدوء، الانفعال، الانكسار وغيرها من المشاريع القادمة اللي باش تكون حاضرة في المشهد التونسي وخاصة زاد على الصعيد العربي.
0: ممتاز نجاح كازو. ما دام حكينا عن نجاح بكري، خنصلح المعدل، راو معدل راو 17 مش 15، احنا قلنا 15 هو 17 بالطبيعة. نعتذروا للنجباء للناجحين محمد ريان محمد غسان وللعائلة الكل، أستاذ محمد برومي ومدام يسرى سينو. زادا احنا مع الفنانين الناجحين، مع الاستثناء البارح كان في حفلة كبيرة قدمها الفنان اللبناني رامي عياش اللي جدد العهد مع العاصمة التونسية بعد غياب قعد عامين. حفلة كانت بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى على مسرح الأوبرا في مدينة الثقافة، حفلة قادتها الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة المايسترو يوسف بالهاني، وشهدت إقبال قياسي كبير، فول هاوس نجم نقوله كومبلي سولد اوت، حفلة قعدت أكثر من ساعتين، رحلة موسيقية زادة متميزة ومجموعة من أحلى غنيات رامي عياش، من الرومانسية قصة حب خليني معاك، اللي قعدت لها حماسية كما يمسهر عيني ولا يلا نرقص، وخد حرير من مازال كي خرجها زادة في فيرسيون فلامينكو، خاصة جات مع تزامن مع نجاح البكالوريا نجم نقوله، وهدا الغناية هدية اللي فان بتاعو كله، حتى كان فما تفاعل بين رامي عياش وليفان بتاعو. نمشيو نسمعو سيرين ديون بعد شوية في ليتوال، استناونا انتوما بعد شوية زادة في بنت الموسيقى.

0: معايير نوصلوا ل 11:58 دقيقة ونكملوا سهريتنا معكم الليلة ديما في بلو نوي. تحياتنا ليكم, تحياتنا لانيبال زادا يسمع فينا لقيت زادا ميرسي بوكو, زادا دكتورة جوليا كمون ويداد زادا ميرسي بوكو.
1: شكرا لك غازي, شكرا سامي, شكرا لكل المتابعين وكل اللي اختاروا الدنيا وما فيها. الاخبار بعد شويه مع هاجر النوالي.
0: بقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا اللي بغنطين زادا مع احمد الحباسي. ردوا بالكم عليكم ليتكم زينا, الناس كله على خير. باي باي.
2: جوهرة اس ام, تحياتي للمستمعين كل, انا بحبهم بصدق مروان.
3: كل جديدة على جوهرة FM.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. صدور دليل التوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية للبكالوريا. فتح مناظرتين خارجيتين لانتداب 170 إطارا في قطاع الطفولة والشباب. وعمان تعلن إتاحة ممر بحري مؤقت للعبور من مضيق هرمز. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. ويتضمن الدليل مختلف عروض التكوين المفتوحة بمؤسسات التعليم العالي والاختصاصات المتاحة من الناجحين، بما يساعدهم على اختيار المسارات الجامعية ملائمة لميولاتهم وقدراتهم. كما دعت الوزارة كافة المترشحين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية ووسائل الاتصال التابعة لها لمتابعة مختلف مراحل عملية التوجيه الجامعي والحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة المتعلقة بالشعاب والمؤسسات الجامعية وشروط الالتحاق بها. ويمكن الاطلاع على دليل التوجيه الجامعي عبر الموقع الإلكتروني www.orientation.tn. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح مناظرتين خارجيتين بالاختبارات لانتداب 170 إطارا في قطاعي الطفولة والشباب، وفق قرارات نشرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتتعلق المناظرة الأولى بانتداب 120 أستاذا للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، على أن تجرى الاختبارات يوم 27 من أوت 26 و2000 والأيام الموالية. كما أعلنت الوزارة عن فتح مناظرة خارجية ثانية بالاختبارات أيضا لانتداب 50 منشطا لرياض الأطفال بسلك منشطي رياض الأطفال، وذلك بداية من التاريخ ذاته. وحددت الوزارة تاريخ انطلاق التسجيل عن بعد في المناظرتين يوم 25 من جوان 26 و2000، على أن يتم غلق باب الترشحات يوم 27 من جويلية المقبل. تم خلال لقاءين جمع وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والطاقة والمناجم سلاح الزواري بوفد عن البنك الأوروبي للاستثمار أمس متابعة وضعية المشاريع الممولة من قبل البنك في مجالات البنية التحتية والطرقات، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بالتسريع في نسق إنجازها وتذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذها. وأكد الوزير وفق بلاغ لوزارة التجهيز والإسكان أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع تونس بالبنك الأوروبي للاستثمار ودورها في دعم مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية والمساهمة في دفع التنمية الاقتصادية. أقرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس يوم أمس الحكم الابتدائي الصادر في حق سعدية مصباح رئيسة جمعية منامتي والقاضي بسجنها مدة 8 سنوات. كما أقرت هيئة المحكمة الحكم الابتدائي الصادر في حق متهمين اثنين من حيث مبدأ الإدانة، مع تعديل نصه باعتبار جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع متواردتين وواقعتين لمقصد واحد، والحكم على كل واحد منهما بالسجن مدة 2 مع إسعافهما بتأجيل التنفيذ، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. إطلالتنا الإخبارية متواصلة، وفيها تحيي تونس اليوم الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني الذي تأسس في 24 من جوان عام 1956، أي بعد حوالي 3 أشهر من استقلال البلاد من أجل تأمينها من بقايا الاستعمار الفرنسي، لا سيما في أحداث سقية سيدي يوسف الثامن من فيفري عام 1958 ومعركة رمادا في 25 من مايو عام 1959. 1958 ومعركة الجلاء ببنزرة التي اندلعت في 19 من جويلية عام 1961 وأنهت آخر معاقل المستعمر وكللت بجلاء آخر جندي فرنسي من الأراضي التونسية في 15 من أكتوبر عام 1963 وأهدأ تونس الاستقلال التام والسيادة الكاملة على أراضيها. ويتم سنويا أحياء ذكرى انبعاث الجيش الوطني للتذكير بمآثره في الدفاع عن حرمة الوطن والحفاظ على سلامة ترابه وتعزيز أمنه واستقراره وصون نظامه الجمهوري وحماية مؤسساته والمحافظة على مكاسبه من كل خطر أو عدوان داخلي أو خارجي من خلال التصدي للجريمة المنظمة والتهريب والإتجار بالبشر ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، فضلا عن تدخلاته في مجال التنمية والنجدة وإخماد الحرائق وكذلك تأمين الامتحانات والانتخابات وغيرها. ومن أخبار العالم، أفادت وكالة الأنباء العمانية بأن سلطنة عمان أعلنت أمس أنها نسقت مع المنظمة البحرية الدولية لإتاحة ممر بحري مؤقت للسفن الراغبة في عبور مضيق هرمز. وأضافت الوكالة على السفن الراغبة بالعبور بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية وفق الأحداثيات التي أعلنتها المنظمة والسلطات العمانية المختصة، ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان حرية الملاحة عبر هذا الممر البحري الاستراتيجي بما يتوافق مع القانون الدولي وقانون البحار اللذين يدعمان حرية الملاحة دون فرض رسوم عبور. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن إيران وافقت على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش واسعة على مواقعها النووية، مؤكدا أن المفتشين سيكونون على الأرض في الوقت المناسب وفق قوله. ومن أخبار العالم، أيضا تواصل موجة حر استثنائية اجتياح أوروبا وسط تحذيرات من مخاطر صحية واسعة واضطرابات في عدد من الدول بعدما سجلت فرنسا أمس أعلى متوسط لدرجة الحرارة في تاريخها، فيما تستعد بريطانيا لتسجيل أعلى درجات حرارة لشهر جوان على الإطلاق. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة.

0: 사진 리버 안텐 리버 안텐 한글 한대씨 아르쇼바 FNTV
1: على استمعتكم مرحبا بكم في موعد جديد من ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. صهريتنا تبدأ معكم من توا وتتواصل حتى الماضي ساعتين، نترافقوا خلالها بالموزيكا وبفقراتنا القارة وبإهدائاتكم اللي توصلنا بالسماس على 85-990. نسلم عليكم برشا، نسلم على كل اللي اختاروا موجات الجوهرة اف ام وصهرية ليبرونتين، ونتمنى أن تكونوا بألف خير. بدايتنا كالعادة تكون بالموزيكا ورجعين.

0: Rantaine.
1: رجعنا معكم من جديد. فيليب رونتين سهريتنا ما زلت معكم حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلع لهدائاتكم اللي بدأت توصلنا بالاسماس على 85-990. أما قبل كالعادة في الوقت هذا نتعرفوا على قصة غناية من الغنيات الشهيرة، واللي لا باش نتعرفوا على قصة غناية العيون السود اللي شكلت أفضل رجوع الوردة الجزائرية بعد الاعتزال المؤقت والاستقرار في الجزائر، وشكلت أول إعلان حب من بليغ الوردة، حب خلاه يسحب الغناية من نجاة الصغيرة ويقدمها الوردة حسب محكام مؤلف الأغنية محمد حمزة.
2: سمعنا المذهب للمطربة الكبيرة نجاة، واللي أنا طبعا بعشق صوتها، فحصل بعد كان ما كملناش يعني كنت لسه ببتدي أكتب بقية الكوبليهات.
3: حلو.
2: فحصلت أما جت أما بوردة بعت الجواب، أخوها بعت جواب مسعد وقال إن هي جاية خلال شهر القاهرة وهترجع للفن تاني.
3: حلو.
2: فطبعا بليغ زقطت وفرح وبتاع، قال عايزين نحضر لها بقى غنوة وبتاع. وبعدين بعد شوية قال لي الكلام اللي انت كاتبه اللي عند نجاة، ما انا ما كنتش كملتها الغنوة.
3: صحيح.
2: الكلام اللي كاتبه عند نجاة ده كقصة حياتي، او قصة حبي مع وردة.
3: وردة.
2: فقلت له عايز ايه يا بليغ؟ فقال لي مش لو ابتدت بيها الناس يعني هتربط بين قصة الحب والبتاع وعودتها والحاجات دي. قلت له خلاص يعني اول مرة اطلع يعني مش جدع يعني. وخدت المذهب وكملته مع عشان خاطر بليغ، ان هو الراجل هيتجوزها، لان فعلا بعد ما وصلت بشهر اتجوزها، وانا عارف ان كانت هتنتهي نهاية سعيدة الحب
3: في الجواز.
2: فوجئت بان المطربة الرقيقة نجاة
3: زعلت
2: وزعلت يعني اصيها زعلت ثواني يعني كده.
1: وتوا نخليكم تسمعوا الاغنية وتستمتعوا بها ونرجو نواصل معكم سهريتنا في ليبرونتو.

0: Svate.
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرونتين سهريتنا بدأت معكم النص الليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نواصلوا مع بقية فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية وطبعا مع اهداءاتكم اللي مازلنا في انتظار على 85 990. ابقوا معنا في الاستماع، مواصلين مع الموسيقى.

0: Antenne.
1: مازلنا معاكم في ليبر اونتين على موجات الجوهرة اف ام. نسلم عليكم برشا ونسلم على كل اللي تواصلوا معنا بالاس ام اس على 85 990. نسلم على آية وعثمان ومحرز اللي يسمعوا فينا في سهلول. تحية الحنان اللي تهدي غنية الليلة الأكرم. دالي يسلم على الغالية فاتن ويقولها ربي خليك ليا. ثامر يسلم على مكرم وإيهاب وكل اللي يعرفوه في القلعة. وانتو ما كان عندكم إهداء أو رسالة للغالي عليكم على ذمتكم لاس ام اس على 85 990.